0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتم

إذا أثمر وينعِه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل

بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا

يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك

هذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان، رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بن سالم المسلمية. رسائل المناسك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رسائل المناسك، برنامج نقف فيه مع معاني الحج ورسائله العظيمة التي تربي في الإنسان صدق الامتثال والانضباط والقدرة على ضبط الرغبات. رسائل المناسك. أيها المستمع الفاضل، في حياة كل إنسان لحظة حاسمة يأتيه فيها نداء الله، نداء لا يأتيه من الخارج بل يسمع في أعماق القلب، قد يكون صوتا خافتا لكنه يوقظ الفطرة ويقول له قد آن الأوان أن تجيب النداء. وتلك هي لحظة الحقيقة، أن تقول لبيك ليست كلمة تقال فحسب، بل انطلاق من الداخل قبل أن تتحرك الأقدام. ففي هذه الكلمة يعلن الإنسان خضوعه واتجاهه إلى الله. رسائل المناسك. أيها الموفق للخير، قد تمر لحظة الشوق ثم تنشغل بأمور الدنيا، لكن تلك اللحظة لا تضيع بل تعود في وقت فارق من حياتك، حين يستيقظ القلب ويقول آن الأوان أن أجيب نداء الله. عزيزي المستمع، لقد استجاب أجدادنا لهذا النداء فشدوا الرحال إلى مكة من عمان ومن غيرها رغم بعد المسافات وصعوبة الطريق، فساروا تلبية للنداء مؤمنين محتسبين. عزيزي المستمع، حين يستدعى القلب يتغير كل شيء، تصبح نظرتك أعمق وقراراتك أوضح، ويصبح ما كان يشغلك أقل أهمية لأنك سمعت نداء لا يشبهه أي نداء. نحب لكم الخير ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم رسائل المناسك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رسائل المناسك، إعداد الدكتور خالد بن محمد الرحبي، تقديم أحمد بن صالح الراشدي، إخراج منى بنت سالم المسلمية. رسائل المناسك.
2: رسائل المناسك لأقوى من المسالك في رحلة

0: إذاعة سلطنة عمان. قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
1: ما زلنا مع بيوت الجنة، ما زلنا مع الصفات التي أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان بمجرد أن يفعلها وأن يتصف بها، أو صفات ذميمة بمجرد الإنسان أن يتوقف عنها، موعود ليس فقط بمغفرة الله تعالى وبمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم له وبنجاته من النار وبدخوله الجنة، بل وببيت في الجنة، موعود بذلك. ذكرنا في لقاءات سابقة وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة. الآن هذا أعلى المستويات، في عندنا بيت في الطرف في الأسفل، وفي عندنا بيت في الوسط. الآن البيت الذي في أعلى الجنة لمن؟ لاحظوا بأن الأمرين في المرة الأولى والثانية متعلقان بماذا؟ بترك. مطلوب منك أن تترك ماذا؟ أن تترك الجدل، المراء، ومطلوب منك أن تترك الكذب. وكل هذه الأمور المطلوبة منا في صالحنا. تخيلوا إنسان ما شاء الله ما يجادل أبدا، يبحث عن الحق فقط، يبحث عن الحقيقة، لكنه أبدا ما يجادل، يبحث فقط عن الحقيقة، فإذا وجدها أخذها. طيب، ولما يعرف أن الحق معه ويريد أن ينقل الحق الآن للآخرين أيضا لا يجادلهم، لأن الجدال لا يأتي بخير. الجدل وكأنه يتحول إلى جدار على الأذن وعلى القلب وعلى النفس وعلى العقل، فيمنع وصول الحق والمعرفة للآخر. فلما تتحول الحياة الزوجية إلى جدال ستمنع وصول هذه المعرفة، ما الذي يريده الزوج، ما الذي تريده الزوجة، لكن نهينا عن الجدل. وللأسف هذا أمر ينبغي يعني أن نفرغ له أيضا حلقات أخرى وأن نناقشه بشكل أكثر، وهي آليات الحوار. متى يأتي الجدال؟ إذا اختفى الحوار. إذا ما في عندنا حوار تتحول اللقاءات النقاشية حول موضوع ما إلى جدل بدل أن يكون حوار. الحوار أننا نعرف مكمن الخطأين، وما الذي نريد أن نناقشه، ما الذي نريد أن نستجلبه إلى حياتنا، ما الذي نحن لا نريده في حياتنا، نجلس بهدوء ونتناقش حوله. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، هو كان من أئمة المسلمين العظام، كيف كان يناقش؟ تخيلوا الإمام النووي كان يجلس ويقابله يعني المقابل له، صاحب الفكرة المقابل له، فيتكلم الإمام النووي، يتكلم ويأتي بأدلته وينثر المسألة ويستدل لها ويناقش من كل جوانبها، ثم يسكت ولا يقاطعه الخصم، لا يقاطعه الطرف الآخر، لا يقاطعه المناقش الآخر، ثم بعد ذلك يتكلم الطرف الآخر، فيتكلم كذلك بكل ما لديه من أدلة وبيانات ومعلومات. فلما ينتهي، هل الآن تنتقل المداولة للإمام النووي؟ لا. تعرفون ماذا يقول؟ يقول: قد قلت ما عندي وقد سمعت ما عندك، فأنظر وتنظر. يعني الآن أنا أفكر فيما أنت قلته وأنت تفكر فيما أنا قلته. لماذا؟ لأننا نبحث عن الحق. نحن الآن لسنا في إطار أنا فزت وأنا غلبت وأنا انتصرت، لا لا لا لا لا، أنا أريد أن أصل إلى الحق. لو أن نقاشاتنا حتى على مستوى البيت، لو أن الإبن يناقش أباه. لذلك لما تأتي المشاكل الأسرية تقول الإبن: طيب كلم والديك، يقول لك: أصلا ما يسمعونا، دائما ينفذون ما في رؤوسهم. ولما تقول الأب: طيب ليش ما تناقش ابنك، يقول لك: ما في عقل، ما يسمع الكلام. فيبدأ الأب لا يتعامل مع الإبن إلا من باب الأمر، والإبن لا يتعامل مع الأب إلا من باب اللف والدوران، لأنه لا يسمع كلامي، فلابد أن أصل إلى ما يريده من خلالي. وهذا الذي يدمر اليوم العلاقات الأسرية. كذلك العلاقة بين الزوجين، للأسف لما تأتي للحوار تقول للزوجة: لماذا لا تحاورين؟ تقول لك: هو أصلا ما يسمعني، أصلا لا يكلمني، هو مشغول دائما. ولما تقول للزوج: ماذا لا تحاور زوجتك؟ يقول: هي أصلا يعني ما تسمع الكلام وما تفهم وعنيدة وما تصدق الله صديقاتها. هذه الأوهام، هذه الأفكار المسبقة، هذه الأخطاء تتحول إلى جدران تمنع الحوار وتهيئ بيئة خصبة للجدل. والجدل يرتبط بماذا؟ يرتبط بالصفات. كيف نعرف أن كل شخص من الناس لا يا شيخ أنا الحمد لله أنا ما أجادل، هذا الجدل الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس عندي، أنا أحاور. نقول طيب هناك صفات للجدل وهناك صفات للحوار. الصفة الأولى أنك لا تقاطع المتكلم أثناء كلامه. لما زوجة تتكلم تتركها تماما حتى تنهي كلامها، ولما زوج يتكلم تتركه تماما حتى ينهي كلامه. مع أنك أنت عندك الآن، يعني أنا شايف نفسي الآن في موقع أعلى وفي موقع السلطة والسطوة والقوة، يعني أنا رب الأسرة. لا، هذا حوار. نحن الآن لسنا في تراتبية الأسرة، لا، نحن لسنا الآن في عمل ولا في شركة، لا لا لا لا لا، أنت في بيت في أسرة، هؤلاء أنت وهم شيء واحد. فلما تناقش مع ابني كيف أعرف أن أحاوره؟ أنني أعطيه المساحة الكافية والأمن التام والطمأنينة لكي يحدثني بكل ما في نفسه دون أن أقاطعه، فإذا قاطعته لم يعد حوارا وإنما صار جدلا. لاحظتم الفرق؟ أنا أتمنى كل واحد منا الآن يفكر في نفسه، هل أنا فعلا أحاور أسرتي أم أجادل؟ هل أنا أحاور في بيئة العمل أم أجادل؟ لأن شرط الحوار أنك لا تقاطع. الشرط الثاني أنك لا تسكت، لا تقول له اسكت، لا أنت لا. الشرط الثالث أنك لا تصف. الشرط الثالث إيش؟ أنك لا تصف. يعني إيش لا تصف؟ أنت غلطان، أنت ما تفهم كلامك، هذا غير صحيح، أنت أصلا عمرك ما فهمتي، أنت أصلا عمرك ما بتنفع. هذا وصف. الوصف ينقل الكلام، تبادل الحديث ينقله من مسمى، من مسمى الحوار الذي أمرنا به الله عز وجل وأمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمليا وفعليا في بيته، ينقله إلى الجدل الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما تبدأ تصف، لما تبدأ تسب، لا، هذا لم يعد حوارا وإنما صار جدلا. الأمر الرابع رفع الصوت. رفع الصوت لما أبدأ أحاول أن أثبت وجهة نظري من خلال أنني أرفع صوتي وأصرخ على الزوجة أو أصرخ على الأولاد أو أصرخ على الزميل، هذا أخرج الكلام من الحوار إلى الجدل، حوله من حوار إلى جدل. أنا أتمنى أن كل واحد منا حتى يكون هذا الدرس عملي، حتى نستفيد من هذا الكلام في حياتنا، حتى لا يكون فقط كلام تنظيري ولا كلام إنشائي. كل واحد منا الآن يجلس مع نفسه، اجلسي مع نفسك وأنت أيها الأخ العزيز اجلس مع نفسك وتذكر خلال السنة هذه كم حوارا خضته وكم جدلا قمت به. كم الإنسان عارفين ما هو الحوار؟ الحوار عرفناه، والجدل أصبحنا أيضا نعرفه. كم تبادلت حديث مع الآخرين؟ هل من هذا الحديث تبادلته كم منه كان حوارا وكم منه كان جدلا؟ والإجابة طبعا عندكم واضحة. الإجابة الآن عندكم ماذا؟ واضحة. إذا كنت قاطعه، إذا كنت أصفه، إذا كنت أرفع الصوت، وإذا كنت أسكته، وكذلك إذا كنت أسبه وأصفه بصفات نابية سيئة، هذا كله يصير الكلام من حوار إلى جدل. هذا الذي نهينا عنه. نحن بحاجة لثقافة الحوار لا لثقافة الجدل. إذن أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان صادقا، وبيت في أعلى الجنة. لمن هذا البيت؟ سنعرف بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة، ودمتم في أمان الله.
0: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
2: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
1: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
3: لحظة الإنجاز أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية
4: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
3: ونرفع العلم اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة ونرفع العلم برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي إخراج علي بن عبد الله العجمي.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. مازن بن راشد البادي الحاصل على الميدالية البرونزية في معرض سيليكون فالي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكار روبوت طبي ضيف حلقتنا اليوم.
6: ونرفع النشيد والعلم ونرفع النشيد والعلم
5: من بين 700 مشارك من اليابان وكوريا والصين وماليزيا وغيرها من الدول كانت المشاركة الأولى لمازن في المعرض الدولي بماليزيا وبعدها بالولايات المتحدة الأمريكية وجاء تتويجه في المشاركتين رغم عدم توقعه لكثرة المنافسين أولا ثم لشدة المعايير والتقييمات من لجنة التحكيم اللي كان فيها البروفيسور والدكتور والمحكم الدولي في المجال اللي شارك فيه مازن وهو الابتكار في المجال الصحي.
7: شعور يعني كإنجاز عماني ويتوج ما بين مشاركات تجاوز 700 مشارك من مختلف دول العالم، عندك من اليابان، كوريا، الصين، من ماليزيا بالنفس، انت تنافس يعني مشاركين ويعني اشخاص هم لهم يعني لهم فتره طويله في هذا المجال، فتجي انت من عمان المشاركه الاولى لك، كانت اول مشاركه لنا نحن في ماليزيا وفي الولايات المتحده كعمانيين موجودين في هذا المعرض، اللي هو كان معرض اسمه معرض ايتكس. فأول مشاركة لنا وكنا نحن الثلاثة العمانيين كنا طالعين من هذه المسابقة بمراكز ورافعين على معمان في المسرح. فتتخيل أنه لما نزلنا من المسرح الكل يسألنا أنتوا كيف قدرتوا توصلوا لهذه التقنية ومن أنتوا أصلا، يعني نحن نشوف العالم ونشوف هذه الأشياء. فصار يعني مش مجرد أنك أنت فزت، اللي أنت بنيت جسر من الثقافة ونقلت للحضور اللي موجودين هناك من مختلف دول العالم. ابدا ما كنت متوقع ان احصل المركز الاول، لانه صارت يعني لجنه التحكيم كانت جدا جدا جدا جدا يعني شديدين في سالفة إنه التقييم اللي هو البروتوتايب الفكرة، وما حد يعني مش أي شخص عادي يقيمك، بروفيسور دكتور أشخاص عندهم جوائز نوبل وإلى آخره، وبالأخص مجالي أنا يتعلق بمجال الصحة، فشيء يتعلق بالإنسان، أي خطأ بسيط ممكن أنك أنت تخسر حياة إنسان. كان تشديد جدا كبير في سالفة إنه يعني مبدأ العمل الفكرة، آلية تنفيذ الفكرة، هذا النموذج قابلية تطبيقه إلى آخره.
5: من بعد طرح مسابقة مخصصة للمبتكرين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرر مازن المشاركة بابتكاره دكتور روبوت، ومن بين 30 مشارك تأهل عن مسابقة عمان إلى المسابقة الدولية، وتأهل هو ومبتكرين اثنين يمثلوا سلطنة عمان في الولايات المتحدة الأمريكية.
7: فالمسابقة هذا طرحت من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كأول مشاركة في هذا المعرض اللي هو معرض آيتكس، فيتم اختيار أكثر من 30 مشترك في مختلف المجالات، مجالات الصحة، الطاقة، الاقتصاد وإلى آخره. يتم عمل مسابقة هنا في عمان في مقر الوزارة، يتم تصفية هذه 30 مشترك إلى 3 مشتركين مثل السلطنة في هذا المعرض. فبعد ما تم يعني التصفية وفلترت الأفكار ونافسنا، عرضنا يعني أفكارنا أمام لجنة التحكيم اللي هنا في الوزارة، الحمد لله رب العالمين تم اختياري واختيار اثنين من زملائي أيضا، تسنيم وعبد الحميد البدواوي، ورحنا إلى ماليزيا. فالبداية تكون هنا عندنا في عمان من عن طريق هذه المسابقات. لما توصل هناك في ماليزيا يتم توزيعك على القسم اللي أنت مشارك فيه. أنا كنت قسم الصحة، فكنت موجود في القسم هذه، زملائي كان في قسم الطاقة بحكم أن أفكارهم تتعلق بالطاقة وإلى آخره. هناك التصفيات تقاس على مثل ما خبرتك جدية الفكرة، قابلية تنفيذ الفكرة، التكلفة الإجمالية لهذه الفكرة، وهل الفكرة هذه تلامس واقعنا، تتلامس متطلباتنا واحتياجاتنا نحن كمجتمع. دكتور روبوت طلع في فترة كورونا، الفترة اللي نحن كنا محتاجين أن نعزل الكادر الطبي والمرضى منهم يختلطوا مع بعضهم البعض. فترة كورونا أنا شخصيا فقدنا شخص من الأسرة كان يشتغل في أحد المستشفيات عندنا في السلطنة بسبب العدوى اللي انتقلت له. فالمفروض أنه يكون في حل، في طريقة أن نعزل هذا يعني الطرفين، وهذا اللي زاد يعني زاد نسبة فوز هذا الابتكار، أنه نحن ما نعرف مستقبل الأمراض معانا في العالم. في كورونا ما حد كان يعرف أنك أنت ما ممكن أن تختلط بأي حد، ما مفروض أن تجلس مسافات بعيدة، مفروض إلى آخره. فهذا الابتكار يجي كشرارة الأولى أنك أنت تبدأ يعني تتنبأ بال يعني عصر الأمراض اللي ممكن إنه يعني نحن يعني نتصادف فيه، أو ممكن إنه يحصلنا نحن كبشر في المستقبل. فهذه كفكرة دكتور روبوت. بعد ما عملنا على التطوير واشتغلنا عليه مع الدكاترة، مع دكاترة من جامعة سحار ودكاترة من مستشفى البريمي، تقرر أنه هذا الدكتور ما بس يكون في المستشفيات، تقرر أنه يكون في المحافل. يعني فنفترض عندنا معرض كوميكس، الدكتور موجود هناك. في حالة أنك أنت كمشارك أو كزائر حسيت بوعكة صحية أو شيء معين، أنت ما محتاج أنك تروح للطبيب برا، الدكتور موجود هناك، تروح معاه يعمل لك يعني معاينة، يحدد لك هل أنت لازم تروح أو لا، وفي نفس الوقت يصرف لك دواء. يعني هو كصيدلية متنقلة وكتشخيص للمريض. الشرارة اللي خلتنا نجيب هذا المركز ان الروبوت فيه ذكاء اصطناعي، وكانت هذا اول تقنية موجودة في العالم كامل لها علاقة في اللي هو في الجانب الصحي وفيها ذكاء اصطناعي، انت تشخص المريض وتعرف شو نوعية المرض فيه عن طريق الذكاء الاصطناعي.
5: مازن له إنجازات كثيرة غير اللي في ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية. هو خرج أكثر من 400 متدرب في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي من طلبة المدارس والجامعات والمعلمين.

0: حافز جدا جدا، كان صعب وابدا ما كنت متخيل اني يعني بحصل على جائزة. فالنتائج تطلع تقريبا بعدها بشهر، بعدها بشهر وصلنا ايميل انه نحن محتاجين تفاصيل يعني موقعك والى اخره، لانك انت حققت هذا الانجاز، وهذا الانجاز اللي هو اللي بدا يظهر جانب مازن. هذا بالنسبه للانجازات اللي هي الابتكارات والى اخره. اما الانجازات الشخصيه، خرجت اكثر من 400 متدرب في مجال الابتكار واللي هو الذكاء الاصطناعي، مدرب معتمد في مجال الابتكار من 2023 إلى اليوم، ونحن ننقل تجربتنا في الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والبرمجة وإلى آخره لطلاب الجامعات والمدارس والمعلمين والمحاضرين. الهدف منه أنه يعني نشوف مخرجات تواكب متطلباتنا الحالية. نحن متجهين إلى عصر الذكاء الاصطناعي، عصر البرمجة، عصر الابتكارات. فهذا من هذا ال 400، واحد من الشباب اللي تخرج من معاي راسل لي انه يقول انا موجود في ايران في واحده من المسابقات الكبيره اللي تتعلق بالروبوتات والامن السبراني.
1: استقطاب اي شخص في مجال الابتكار وتمكينه مع استكمال مشوار الدراسه في شهادة الماجستير في تخصص الطاقة المتجددة، وأيضاً أن يكون معيد أو محاضر في إحدى الجامعات في السلطنة، هذا أبرز ما يطمح إلى تحقيقه مازن في المستقبل.
0: الطموح الأول أنه قدر الإمكان أني أستقطب أي شخص يريد يتعلم أو يبدأ في البرمجة، يريد يحفظ فكرته، عنده فكرة معينة وما عارف كيف يبدأ، تعال معي راح أوجهك بشكل مجاني وين ما تبي وشو تبي ومن الألف إلى الياء لحد ما أشوف فكرتك ظاهرة على أرض الواقع. وهذا بدينا نشتغل عليه أنا والفريق اللي معي، فريق تكنو هاند، من 2022. حاليا شغال على دراسة الماجستير في الطاقة المتجددة في الرينيبل إنرجي. هدفي أنه يعني بعد التخرج أكون محاضر أو معيد في أحد الجامعات معانا هنا في السلطنة، وأكمل مسيرة نقل التجربة ونقل تجربتي في الابتكار والبرمجة وريادة الأعمال للطلاب والمحاضرين وأي شخص مهتم في هذا المجال. بالنسبة لدكتور روبوت، مستقبل دكتور روبوت، دكتور روبوت نحن نشتغل عليه في جانبين، جانب تطوير الدكتور وجانب البحوثات. أنا ما نوهت عليك لكن نحن في الولايات المتحدة النقطة اللي فزنا فيها اللي هو الجانب البحوثات، البحث اللي اشتغلنا أو كتبناه اللي يخص دكتور روبوت. هذا البحث يتضمن التحديات، الأخطاء، كيف عالجناهن وكيف طورنا منهن، وتم نشر هذا البحث. الهدف منه أنه يعني أي شخص يحاول يبدأ نفس الفكرة خلاص يكون نحن المرجع له، أنه هذا اللي أوريدي بدوا أو خلاص عندهم نفس الفكرة، فنحن نكمل على مسيرتهم. فالهدف القادم من أن ننشر أكبر عدد ممكن من الأوراق البحثية الخاصة بدكتور روبوت بإذن الله تعالى.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
1: هذه كانت قصة إنجاز مازن بن راشد البادي الحاصل على الميدالية البرونزية في معرض سيليكون فالي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية عن ابتكار روبوت طبي. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
4: رفرف على روس السواري والأمجاد.
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجان
1: أرض السفن.
0: مجان
2: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان العريق القديم الذي استمر لآلاف السنين قبل الميلاد، وظهر فيه اسم مجان الذي يعني باللغة السومرية والأكادية أرض السفن أو ميناء السفن. نواصل حديثنا اليوم عن التاريخ القديم في الفترة الألف الرابع قبل الميلاد، نهاية الألف الرابع قبل الميلاد وبداية الألف الثالث قبل الميلاد، وهذه من أهم الفترات اللي مرت على تاريخ عمان مجان القديم، اللي كانت فيه التحولات الكبرى في عمان، سواء كان على مستوى المعثورات الأثرية اللي وجدت في عمان، سواء كان على مستوى التواصل مع العالم الخارجي، وأيضا نوعية الآثار اللي وجدت في السلطنة تدل على أن هذه الفترة كانت مزدهرة جدا، وهي من الفترات المهمة اللي ارتبطت أيضا عمان فيها بحضارة السند وحضارة بلاد فارس وحضارة بلاد الرافدين. كنا في الحلقة السابقة نتكلم عن أهم المعثورات التي وجدت خلال الألفية، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد وبداية الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتكلمنا عن كثير من المعثورات اللي وجدت في هذه الفترة، وكانت أيضا من ضمن هذه المعثورات اللي هو النحاس اللي طبعا اكتشف في عمان منذ 3400 قبل الميلاد، وكانت أيضا قبل هذه الفترة يعني خلال 3400 قبل الميلاد وما قبلها كان يستخدم أيضا معدات الصيد المتنوعة مثل الصنارات وغيرها، كانت تصنع من الأصداف والأحجار، ثم تحولت يعني المعدات والأدوات اللي أصبحت تستخدم في مجان إلى استخدام النحاس. أيضا ظهرت في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد بداية الألف الثالث ما يسمى بالمقابر الركامية، أيضا بدأت الواحات الزراعية في المناطق الداخلية عند سفوح جبال الحجر الشرقي والغربي، بدأت تظهر أيضا فيه واحات زراعية، وبدأ أيضا الإنتاج الزراعي يظهر في تلك الفترة. نواصل أهم المكتشفات اللي عثرت في عمان مجان خلال هذه الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. من ضمن المعثورات صنارات نحاسية اللي هي طبعا يعني تستخدم في الصيد، وخاصة الصنارات اللي تصنع لصيد أسماك التونة. طبعا منذ الألف السادس والألف الخامس بدأ يعني ظهور أنواع من معدات الصيد في مجان، لكنها كانت تصنع من الأصداف. أما التحول إلى صناعة الصنارات النحاسية كان يعني نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد. أيضا غطاسات اللي هي طبعا الثقالات اللي تستخدم في تثبيت الشباك، وأيضا آلاف من عظام الأسماك عثر عليها، وطبعا هذا يدل على يعني على أن الأسماك الكبيرة كانت تستخدم في التمليح والتخزين والتصدير في نفس الوقت، وأيضا ترسل إلى المستوطنات الداخلية داخل عمان. أيضا عثر على كثير من مواقد النار والحفر المليئة بالحجارة المحروقة إلى جانب الرماد وعظام الأسماك، طبعا هذا يدل على أنه كان أيضا تدخن الأسماك للتصدير، وهذه من أهم المواقع اللي عثر عليها هذه المعثورات في رأس الحد. موقعين يسمى الموقع الأول HD6 وHD1، وأيضا عثر على طبقات لحبال وشباك وسلال، يعني أنواع من الشباك اللي كانت تستخدم لصيد يعني الأسماك. لكن ما الميزة اللي كانت تميز هذه المخلفات واللقى الأثرية اللي عثر عليها، أن أحجام الشباك كانت من الأحجام الكبيرة، وأيضا غطاسات الشباك اللي هي الأثقال اللي كانت تستخدم أيضا من الأحجام الكبيرة أيضا، ما يدل على أن كانت التقنية أكثر تطورا، وحتى أكثر تطورا من داخل الخليج العربي. يعني في بحر العرب كانت تقنية الصيد متطورة في تلك الفترة اللي هي نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، يعني أكثر من 6000 سنة من الآن. وأيضا كانت تصاد الدلافين والسلاحف. طبعا السلاحف في كثير من مواقع عمان وجد أنها كانت تصطاد ويتغذى عليها منذ القدم، منذ أكثر من 5000 سنة من الآن، 6000 سنة من الآن كان الإنسان يعتمد على السلاحف ويعتمد على الدلافين في الغذاء، وأيضا يستخدم الشحوم والدهون هذه الكائنات في أغراض أخرى يحتاجها. طبعا هذه كلها نحن نتكلم عن نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، أصبح أيضا النحاس يستخدم بصورة أوسع، ودخل في صناعة صنارات الصيد والأوتاد والسكاكين والأزاميل وعدد من الأدوات الصغيرة الأخرى، كما بقيت أحجار الصوان. طبعا الأحجار تستخدم منذ فترة أقدم من كذا بكثير، يعني كثير يعني الأحجار كانت تستخدم من الفترة القديمة اللي هي الألفية السادسة والألفية الخامسة، لكن استمر استخدامها. وطبعا أنواع من الحجر يسمى الحجر الصابوني، كان يعني يصنع منه الخرز، كما عثر على عقود أيضا من الاستيتايت المحمى وهو مسحوق للتجميل، يعد في شكل عجينة ويسحب على قضيب نحاسي ثم يعرض لدرجة حرارة فوق 1000 درجة مئوية، بعدها يتلاشى النحاس ويقطع الاستيتايت إلى أجزاء صغيرة. وجدت هذه المحثورات بكميات كبيرة وكانت تصنع محليا، يعني عندهم صناعات أيضا كانت متقدمة تستخدم درجة حرارة مرتفعة جدا لصناعة أيضا أنواع من الحلي المختلفة. أيضا في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد أقرت حياة الرعي في عمان، يعني بدأت تظهر حياة رعي يعني المواشي بشكل عام في السلطنة، وأيضا تطورت مهنة الصيد، يعني من كانت في الصيد عند المناطق الساحلية وفي الأخوار وفي الخلجان إلى أصبحت يمارس الصيد في أعالي البحار منذ نهاية الألف الرابع قبل الميلاد. طبعا من خلال تطور يعني قوارب أو سفن الصيد اللي كانت تستخدم، وأيضا تطور الملاحة بشكل عام، وأيضا بدأ يعني يظهر ما يسمى بالقبيلة منذ الألف الثالث قبل الميلاد. نكتفي أحبة الكرام بهذا القدر من المعلومات والحديث عن مجان خلال نهاية الألف الرابع بداية الألف الثالث قبل الميلاد. إلى اللقاء بكم قريبا، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

مع أغنية الفنان عبد الحليم حافظ ضي القناديل. قدم لنا هذه الأغنية وتخيلها لنا الشاعر سماء عيسى.

0: علينا.
1: تعتبر أغنية ضيّل أناديل لعبد الحليم حافظ أغنية مقدمة أو سارت في تلك الموجة التي ظهرت في ستينيات القرن الماضي بالمشرق العربي، وهي أغنية تجسد حالة الفراق والحزن والهجر الذي يمر به الحبيب أثناء فقدانه لحبيبته، وتجسد أيضا من جهة أخرى ذكرى غياب هذا الإنسان عمن يحب. لقد استخدم كاتب أغنية ضيّل أناديل ثيمة القنديل التي كانت سائدة كثيمة أدبية وفنية في ذلك الوقت، سواء كانت لدى الأغنية العربية في ضيّل أناديل لعبد الحليم حافظ، أو ضويها الإنديل مثلا أيضا لفيروز، أو الثيمة الأساسية لأهم تجربة في روايات الأستاذ يحيى حقي أحد كبار مؤسسي السرد العربي، روايته الشهيرة قنديل أم هاشم. بالنسبة لنا أيضا في عمان كابن لتلك المرحلة، ولدت في الخمسينيات وعشت طفولتي بهذه المنطقة سواء في عمان أو في مناطق الخليج المجاورة، مرتبط بالقنديل أساسا بانطفائه عندما ينفذ حل التراب من المنزل، أو مرتبط أيضا بوجوده كنور ينبثق فجأة في ظلام دامس بالقرى أو بالحارات، بحارات مسقط القديمة. كان بعد صلاة العشاء في الليل لا يسمح للإنسان الخروج من منزله إلا وهو يحمل قنديلا في يده كذكرى من ذكريات تلك الأيام الغابرة. لدينا أيضا في الصحراء التقليد السائد بأن كوخ البدات في الصحراء ليلا يظل مظلما وسط الصحراء، وساد الاعتقاد لدينا أنه عندما نرى قنديلا ما في كوخ من تلك الأكواخ البعيدة أو المتناثرة يتولد لدينا الإحساس بأن بالكوخ إذن في هذه الحالة امرأة تنجب طفلا، أي الارتباط أيضا بين القنديل وبين ولادة طفل جديد إلى الحياة في الصحراء. في هذه الأغنية يتحدث فيها على عبد الحليم حافظ عن سيره طويلا في شارع مظلم تضيئه القناديل التي ذكرته بحبيبته المفقودة. كان عبد الحليم قد كان الأستاذ محمد عبد الوهاب ملحن هذه الأغنية، قدمها لفيروز، إلا أن فيروز حتى مع إعادة التوزيع الغنائي الذي قام به الأخوين رحباني وجدت أن الأغنية ليست مناسبة لصوتها الملائكي بالطبع، إلا أن الأغنية عندما أحيلت إلى الفنان الكبير عبد الحليم حافظ حققت ذلك النجاح المذهل الذي ارتبط وترتبط الأغنية حتى يومنا هذا ببلوغ قمة حالات الوجد العاطفي لدى العاشق في هذه الأغنية المتميزة.

0: الحبيبة.
1: في إصدار الأخير اللي حمل عنوان شفة على أرواح أمهاتنا، كتبت نصا مهدى إلى عبد الحليم حافظ يحمل عنوان ضي الأناديل. هذا النص مستقى من هذه الأغنية، فمقاطع فقط من هذا النص. إنها الأغنية التي تذكرني بحبيبة فقدتها، ضي الأناديل إلى عبد الحليم حافظ. كنت أسير وحيدا في طريق مهجور، كان ذلك بعد أن تجاوزت عمرا طويلا، وأصبحت مقتنعا بأن الموت فكرة رائعة وهبها الله لنا حتى نغدو أخوة للأحجار ولذرات الرمل وعشاقا لقطرات الدمع التي تذرفها النساء على الموتى. هناك تذكرت اقترابي من الموت، إنه الشعور الذي يألفه كل عماني، خاصة عندما يقترب من مداخل القرى ومخارجها. إذ ذاك تخيلت الملك يقترب مني ويسأل مبتسما: ما هي آخر رغبة تود تحقيقها لك قبل الموت؟ أجبته: أود أن أسمع أغنية ضي الأناديل لعبد الحليم حافظ. إنها الأغنية التي تذكرني بحبيبة فقدتها منذ أمد بعيد، تذكرني أيضا بقناديل الطفولة التي كان يحلو لي مراقبة أمي وهي تشعل فتائلها في الظلام، وكان حل التراب ينفذ أحيانا فتظل القناديل مطفأة حزينة. إنها تذكرني بأكواخ البدو في ليل الصحراء، يكون الكوخ معتما مختفيا في الظلام، وعندما يشعل القنديل به نعرف إذ ذاك بأن بالكوخ امرأة تقذف طفلا جديدا إلى الحياة. ليس ثمة ما هو أنبل من الحزن في هذه الأرض. إنه يذكرنا بجذورنا الأولى، بلحظة فراقنا عن أمهاتنا، بلحظة إدراكنا أننا سنلاقي مصيرنا الحتمي وحيدين، وأننا سنرحل عن الأرض ونغدو نسيا منسيا. فقدت حبيبتي باكرا ولم أعد أعرفها إلا في ضي الأناديل لعبد الحليم حافظ، إلا في قنديل أم المطفئ الحزين، في ظلام الروح المغفر الدامس، وهو يرافقني أينما رحلت كأعشاش العصافير المهجورة في طلل جدي القديم.
0: رايح

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. إعلان ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام ويوم الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك. توقيع إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوط والدقم بمحافظة الوسطى. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. باكستان تؤكد استمرار جهود الوساطة رغم تبادل واشنطن وطهران التهديدات وتبدي تفاؤلها بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة. غارة إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء من عدة بلدات لبنانية غداة تمديد الهدنة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. والصين تعلن عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن تخفيض الرسوم الجمركية. نهاية العناوين، في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، صباحاتكم مشرقة بهية لأنها تجمعنا بكم مستمعين أعزاء للإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. وها قد أتاكم زائر جميل، إنه الصباح يأتي للكون أجمع بما يحمله من الهدوء والسكون والطمأنينة، تبعث الحب والأمان في قلوبكم.

أنتم الآن في أفضل فرصة للوصول إلى أحلامكم، إلى أفكاركم، إلى أمنياتكم، إلى النور والأمل والتأمل، إلى البداية الجديدة، إلى الصباح. فمشهد الصباح يجدد حمدنا لله على أن رزقنا يوما جديدا ففيه سكون وصفاء أنت الآن تشعر به. فهنيئا لمن استهل صباحاته بالنور والإشراق والاطمئنان بأن القادم أجمل، وهذا الزائر الذي يزورك الآن يحمل إلى قلبك الأمان والطمأنينة.

أهلا بكم جميعا إلى يوم الاثنين غرة ذي الحجة 1447 للهجرة، يوافقه 18 مايو 2026 للميلاد. صباحاتكم صوت فيروز الذي صنع ذاكرتنا، ومن منا لم ترتبط ذكرياته في صباحاته بتلك الأغنية أو ذلك اللحن. فيروز باختصار هي الذاكرة، هي ما تغنت به جزء من هويتنا وركن مهم من أركان الأغنية العربية. فيروز إنها صوت الصباح، وهي تسرد البدايات إلى الحياة.

وصباحاتكم نور وإشراق أمل يتجدد في كل الصباحات. أهلا أهلا بكم جميعا إلى مشهد الصباح الذي يدعوكم جميعا إلى أن تدركوا نعم الله على هذه الأرض الطيبة. هذا الشعور بالسلام والسكون لا يدرك عظمته إلا من فقد الأمان، فالحمد لله على عمان التي تسير بوعي أبنائها سلوك ليس نظاما فقط، أمان متأصل ووعي متجذر، وهذا شعورنا الذي يملأنا في كل أوقاتنا. فصباح الخير للكبار والصغار، للجموع والأفراد، للرجال والنساء، وأحلى الصباحات لبلدي.

وصباحك الحب يا وطني صباح مشرق باسم يشبهك كثيرا، صباحك العز والفخر، صباحك المجد والعلياء والشموخ والإباء، صباحك الأصالة والتاريخ والحاضر، العز والانتماء والاعتزاز والفخر، الجذور الراسخة التي تمتد إلى أعماقنا، صباح شعب وفي ونحن نهتف في بداية هذا الصباح الحمد لله على نعمة وطن العظيم عمان.

0: ونحيي في هذا الصباح هذا الجهد المخلص الوفي والنوايا الصادقة من أجل عمان في كل الدروب، ونحن نلهج لله حمدا وثناء أن يسر الله لنا في مسيرتنا ما نأمل وحقق لنا في طريقنا ما نرجو. تحتفل سلطنة عمان يوم الأربعاء الموافق 27 مايو الجاري بأول أيام عيد الأضحى المبارك. وأعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية أمس ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، بعد أن تلقت اللجنة المنعقدة برئاسة معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية ما يفيد رؤية الهلال. وبعد دراسة البلاغات أعلنت اللجنة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة. وفي هذا الموقف الجليل نقف مهنئين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، ونتشرف بأن نجدد لمقامه السامي عهد الطاعة والولاء، وأن نظل مخلصين في أداء الواجب متفانين في خدمة عمان.
1: داعين الله عز وجل أن يسدد خطانا وأن يلهمنا سبل الرشاد وأن يحفظنا.

0: وهذه أيام عهد مجيد تتوالى تحفه فيها عناية المولى الكريم ومحبة وولاء شعب عمان العظيم لسلطاننا المعظم هيثم. وقد أكدت وتؤكد هذه المناسبات أن العظائم والصعاب قدر الأمم العظيمة والنجاح فيها آمال المسيرات الخالدة، وذلك لا يتأتى إلا بالجهد ولا ينال إلا بالتضحيات، والأوطان تمضي بثبات تتخطى كل الصعاب بتكاتف أبنائها والتفافهم حول قيادتهم وإيمانهم بحكمتها المستنيرة. فصباحاتكم وطن عظيم يمضي إلى مدارج الرفعة والتقدم والخير والازدهار، يتوالى الإنجاز لهذا الوطن على يدي سلطاننا المعظم هيثم والعمانيون إلى ميادين العمل، إلى ساحات العطاء. مشروعات طرق تتجاوز 100 مليون ريال تعيد رسم شبكة النقل في الداخلية، فيما تتوالى الإنشاءات في مشروعات القطاع الصحي، تقدم ملحوظ في مشاريع المستشفيات الحكومية بمختلف المحافظات.
1: لقد تجلت الجهود الوطنية بفضل من الله تعالى باستمرار مسيرة تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات التي عملنا جاهدين على أن تواكب التزايد في عدد السكان، وحرصنا على تنفيذها وتقديمها وفقاً لاستراتيجيات وخطط مدروسة وواقعية تأخذ هذه العوامل في الحسبان، فشملت جميع المحافظات والولايات دون استثناء.

0: أهلا بكم جميعا وصباحاتكم أمل وتفاؤل وعمل. أعلنت وزارة العمل أمس عن 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية. الوظائف توزعت على مختلف المؤهلات الدراسية بدءا من البكالوريوس وحتى ما دون الدبلوم العام، منها 646 شاغرا وظيفيا بمؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وعدد 111 شاغر وظيفي بمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون. وتعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل للتنافس على الفرص المعلنة حتى 31 من مايو الجاري. وتشير الوزارة إلى أن إعلانات وظائف وحدات الجهاز الإداري التي تصدرها الوزارة لعام 2026 تأتي وفق خطة مدروسة ووفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الحكومية، فتحية تقدير لكل جهد يبذل في سبيل استيعاب شباب الوطن العزيز ليواصلوا مسيرة الجد والمجد والاجتهاد.
1: إن الشباب هم ثروة الأمم وموردها الذي لا ينضب وسواعدها التي تبني، هم حاضر الأمة ومستقبلها، وسوف نحرص على الاستماع لهم وتلمس احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، ولا شك أنها ستجد العناية التي تستحق.

0: اهلا اهلا بالجميع، صباحاتكم عمل وعطاء وبذل وتفان. معكم الان قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح.
1: عين على الصحافة.
0: رسالة خطية لجلالة السلطان من الرئيس الموريتاني. ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، والسابع والعشرين من مايو الجاري أول أيام العيد السعيد. 757 وظيفة شاغرة في الوحدات الحكومية. مشروعات طرق تتجاوز 100 مليون ريال تعيد رسم شبكة النقل في الداخلية. محافظة ظفار تستعد لاستقبال 1 مليون زائر في موسم خريف 2026. شؤون الأسرة تناقش آليات التخفيف من آثار الطلاق. بدء البرنامج الموازي مرتكزات الأمن الوطني بكلية الدفاع الوطني. دفعة جديدة تنضم للعمل بشرطة عمان السلطانية. 70% نسبة الفصل في الدعاوى القضائية في 2025. إجراء أول عملية بتقنية إغلاق القناة اللامفاوية في الأذن بمستشفى جامعة السلطان قابوس. مناقشة إعداد الدليل الوطني لتنظيم خدمات المضادات الوريدية. تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الأساسية في الداخلية ب 100 مليون ريال طريق جبل شمس من أبرز المشروعات. وتنفيذ مشروع ازدواجية الطريق ازكي فرق بطول أكثر من 30 كيلومتر. مناقشة تكامل الجهود الخيرية والتطوعية بولاية العوابي. إصدار سندات ملكية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية وإجراءات ميسرة لإصدار بدل فاقد أو ثالث. قانون السجل العقاري، تخصيص سجل ورقي أو إلكتروني لكل ولاية، والسجن والغرامة للإدلاء ببيانات غير صحيحة. سلطنة عمان تشهد تحسنا في كثافة الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء. وفي الصفحات الاقتصادية، وضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة 2026، تكريم المبادرات الرائدة في الاستدامة وكفاءة الطاقة والمحتوى المحلي. مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يسهم في تعزيز الاستدامة، خفض الانبعاثات بمقدار 3000 طن. جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يحتفي بشهر التوعية بالتدقيق الداخلي. أكثر من 226 مليون ريال إجمالي أصول تنمية معادن عمان بنهاية 2025. محافظة جنوب الباطنة تستعرض عددا من المنجزات الاستثمارية وتناقش خطة 2026. تأهيل ميناء ريسوت للصيد البحري يدعم كفاءة الموانئ ويعزز الفرص الاستثمارية. توقيع 3 اتفاقيات منح امتياز تجاري وافتتاح فرعين جديدين لعدد من العلامات بالهند. العمل على تعظيم كفاءة الأصول اللوجستية وتعزيز تكاملها وتكيفها مع المتغيرات. وفي الصفحات الثقافية، وضمن الاحتفال بيومها العالمي، تعزيز أدوار المتاحف وبيوت التراث الخاصة في محافظة الداخلية لإثراء حضورها السياحي. كانت هذه قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. أهلا بكم جميعا في مختلف الدروب والمشاوير والوجهات إلى غاية البناء والنماء والعمل بروح مخلصة وفية. نرافق كل الدروب. راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وجلال بن ربيع الخويطري، وطابت بكم جميعا كل الصباحات بالأنوار والخيرات. قريبا بعد قرابة تقريبا شهر، محافظة ظفار تستعد لاستقبال 1 مليون زائر في موسم خريف 2026، فكل الأنظار تتجه بدءا من 21 من يونيو القادم إلى محافظة ظفار، تنفيذ حزمة من المشروعات البلدية الجديدة بتكلفة تزيد عن 21 مليون ريال.

يا صباح الأنوار والخيرات، صباح الفل والورد والياسمين، صباح النشاط والهمة والحيوية. حيا ومرحب بالجميع. اليوم غرة ذي الحجة 1447 الهجرة، يوافقه 18 من مايو 2026 للميلاد. فصباح الخير لكل طالب وموظف، لكل مستمع ومستمع يستمع الآن إلينا في طريقه إلى العمل. حفظكم الله ورعاكم إلى دروبكم، آمنين سالمين مستقرين. حي وسهلا ومرحب بكل الأحبة أصدقاء الصباح في صباح الشباب، وصبحكم الله بكل الخيرات. حي ومرحب بحمود، أهلا وسهلا ومرحبا بفايز. تعال خبرك بمجموعة من الخطوات، هذه الخطوات تضمن لك صباح أكثر إنتاجية. الحين الساعة 6:38 دقيقة. إذا كنت من أولئك الذين يتبعون هذه الاستراتيجيات البسيطة اللي يقدمها لكم خبراء صحيين، خبراء نفسيين، وخبراء معنيين أيضا بإدارة الوقت، فأبشر بصباح أكثر إنتاجية. أول شيء وأهم شيء، تخطط بشكل مسبق ليومك بعد أن تستيقظ باكرا. ترى المستيقظون باكرا تتوفر لديهم الأوقات المناسبة لإنجاز وأداء المهام. أول الصباح تجنب الشاشات، بعيدا عن الشاشات على الأقل أول ساعة، وأيضا بسط روتينك اليومي، يعني ببساطة شوية حركة، شرب كميات كافية من الماء. ترى هذا الروتين البسيط يساعدك على بدء اليوم بنشاط وهدوء وقوة. بعد أهم شيء بعد أن تختار بعناية أول وجه تشوفه وأول صوت تسمعه. ترى يومك كله كله كله يعتمد على البدايات، فإن شاء الله بداياتكم مشرقة مليئة بالخير والسعادة والنشاط والبهجة. أهلا بكم جميعا، وأحلى الصباحات وأسعدها إلى كل المستمعين والمستمعات. ترى اللي يسمعونا الحين أنتوا جميلين بالفطرة، ليش؟ لأن المستيقظين باكرا والمستيقظات باكرا جميلون وجميلات بالفطرة.

يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بالجميع. صبحت على من تحب ولا بعدك ما صبحت؟ صبح الحين عليه بالخير. اتمنى ليوم جميل مليء بالنجاح والإنجاز. أهلا بكم جميعا. بعض الأشخاص لا تعلن بداية يومك الجديد وصباحك إلى أن تستقبل رسالة صباحية منه، فلا تبخل بالتواصل مع من يخطر في بالك الحين، ترى هو في غير صباحي لأن تصل رسالتك الصباحية. أهلا بكم جميعا وصباحات التفاؤل والأمل والخير. في سر حير العلماء، كيف يعود هذا الطائر إلى الشجرة نفسها كل عام؟ هل فترة موسم الطيور المهاجرة؟ لكن ما يحتاج إلى تفسير علمي دقيق، كان قد حير العلماء كيف يعود هذا الطائر إلى نفس الشجرة كل عام بعد أن يقضي جولة هذا الطائر سفرا إلى مختلف الوجهات. كشفت أبحاث أجراها علماء أعصاب في جامعة كولومبيا عن تفسير علمي دقيق لسلوك لافت لأحد أنواع الطيور، يتمثل في عودتها المتكررة كل ربيع إلى نفس المناطق وغالبا إلى نفس الأشجار التي استخدمتها سابقا للتعشيش أو تخزين الغذاء. هذا السلوك لا يعتمد فقط على الغريزة أو الذاكرة، بل على آلية عصبية دقيقة في دماغ الطائر. كل شيء يدعوك إلى أن تكون متفائل، منظر الصباح، بهجة الدنيا والحياة، وحتى إعلان الطيور بداية يوم جديد.

يا صباح الخيرات والأنوار، صباح النشيطين المبتسمين المتفائلين على ذكر النشاط. يلا يلا يلا يلا، سؤال ننشط فيه معلوماتكم وذاكرتكم. فلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار؟ في محافظة ظفار فلكيا متى يبدأ موسم الخريف؟ شاركنا الجواب يلا بسرعة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ بالضبط في أي تاريخ يبدأ فلكيا موسم الخريف في محافظة ظفار؟ صباح الخير والأنوار لحمد الخنجري. أهلا أهلا يا حمد، كيف أصبحت اليوم؟ وصباح الأنوار لإيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بإيمان. صباح الخير لأم سلطان، تعرفوا أنكم أنتوا أول صوت نسمع اليوم، شكرا شكرا يا أم سلطان. وصباح الخيرات لكم جميعا. فلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوثيل. نشوف من أول المجاوبين اللي بيشاركونا الجواب الصحيح. صباح الخيرات والأنوار وكل الجمال، أهلا بكم جميعا أينما كنتم. صباح المتفائلين خيرا في كل أوقاتهم. شربت ماي ولا بعدك؟ شرب شرب كميات جيدة من الماء. درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط 38 والصغرى 30 درجة مئوية. ونسألكم عن موسم الخريف في محافظة ظفار فلكيا متى يبدأ؟ يعقوب القاسمي صباح الخير، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1414 صباح الأنوار. وصباح الخير لسعيد، لا طبعا إجابتك خاطئة. موسى صباح الخير، أهلا يا أبو منصور، أهلا بحمود، وتحية صباحية لبدرية لأبو منصور. فلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا الجواب اليوم بلغة الأرقام. أهلا بكم جميعا أم جسار، حتى أنا اليوم بدأ يومي بسمع صوتكم، شكرا لك يا أم جسار. والباقين يلا، فلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار؟ إلى أن يأتي جوابكم الصحيح ونصبح بالخير على صاحبة الرقم اللي ينتهي رقمها ب5610. قلنا صباح الخير، نحن معلمات ولاية دبا متجهات الآن إلى المدرسة. تحية صباحية لكنا جميعا معلمات ولاية دبا ولكل معلم ومعلمة.

صباحية صباحية خاصة جدا جدا جدا لكل معلم ومعلمة يستمعون الآن إلينا. الله يحفظكم ويرعاكم. شكرا شكرا لكل جهد تبذلونه في إنارة العقول ورسم المستقبل. صباح الخير لمحمد فرج الله، أهلا ومرحبا لأبو زهى العبري، وصباح الخير من إحداهن. صبح بالخير على معلمات مدرسة الرؤية ومحلاح، أهلا أهلا بكم جميعا. أسألكم فلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة الظفار؟ شاركنا الجواب يلا، وين جوابك الصحيح؟ إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث يلا. اللي ابتدأ صباحة الحين يشاركنا الجواب الصحيح إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. فلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة الظفار؟ صباح الخير والأنوار. على فكرة الأغنية جميلة اللي اخترتها قبل شوي رفعت معنوياتنا دائما وأبدا، إن شاء الله معنوياتكم عالية. على ذكر المعنويات والنشاط يلا، فلكيا بلغة الأرقام متى يبدأ موسم الخريف في محافظات ظفار؟ أهلا أهلا بالجميع وصباح المحبة والخير والنور. ترى محافظة ظفار تستعد لاستقبال 1,000,000 زائر في موسم خريف 2026، ففلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار؟ اللي مرت عليه المعلومة من قبل ومسموح لك تبحث عن المعلومة من أي محرك بحث إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. أريد أضيف لك معلومة مهمة عن تأثير نقص الحديد على التركيز والإرهاق. يحدث نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية منه، ويؤدي ذلك إلى التعب وحتى ضيق التنفس، ويحتاج جسمك إلى الحديد لإنتاج الهيموغلوبين وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء. أما إذا كنت من الأشخاص اللي يشعروا بتعب دائما غير معتاد وصداع وخفقان متواصل للقلب وضيق التنفس، ف مهم جدا أن تنتبه إلى نفسك، استشير الطبيب. طبعا هذه هي الخطوة الأولى الحاسمة لتحديد السبب. بعد ذلك من الممكن أنك تتناول الأطعمة الغنية بالحديد. أهلا بخالد اللويهي وصباح الخير لناصر. فلكيا متى يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار؟ شاركونا الجواب الصحيح إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث. ومنا لكم جميعا وإلى كل أحبابكم وأصحابكم أحلى الصباحات وأجملها وكل الأوقات. نحن نسألكم ترى بالضبط متى يبدأ موسم الخريف في محافظة الظفار؟ الجواب إلى 904-56 أو آت مورنينج يوث يلا بكل نشاط. متى يبدأ موسم الخريف في ظفار؟

هلا هلا بالجميع يا صباح الخيرات والانوار، حيا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 8407. طبعا اجابتك خاطئه. وها صباح الخيرات والانوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك باصفار وخمسة، وصباح الخير والانوار للكثيري. اهلا بسكينه الغيلاني، وصباح الخير صباح بالخير سكينة على زوجها حمد الهاشمي المتجه الآن إلى العمل، بالتوفيق إن شاء الله لحمد الهاشمي. ولك يا سكينة وصباح الخيرات والأنوار لعمر، أهلا بكم. راشد لا تنسى هذه الفترة فترة تخرج، صح والله فترة حفلات تخرج الطلاب والطالبات حتى من صفوف التمهيدي، نتمنى لهم إن شاء الله كل المستقبل المشرق. أهلا بأم سيف الرواحي، وصباح الخير لعبد الله الرواحي وأم لبنى البلوشي وأم طلال الرشيدي وخالد اللويهي، كل الأحبة اللي ابتدأت صباحاتهم الآن. نسألكم سؤال فلكيا، متى يبدأ موسم الخريف في محافظة ظفار؟ متى متى متى متى؟ يلا الجواب بسرعة عشان ننتقل إلى موضوعات كثيرة حضرناها لك هذا الصباح. أهلا بكل المستمعين والمستمعات أصدقاء الصباح النشيطين المبتسمين المتفائلين. تعرف لما يسعد قلبك إيش يصير؟ سعادة القلب تنعكس إيجابيا على الصحة الجسدية. فإيش الشيء اللي يمنعك أنك تكون سعيد اليوم؟ اليوم وكل يوم كن على قدر عال من السعادة والبهجة. اطوي صفحة الأمس وابدأ صفحة جديدة. على ذكر صفحة الأمس، إيش الأشياء القديمة التي لم نعد نستخدمها؟ يعني مثلا الحين ما في شريط الكاسيت، صح؟ يعني الحين حد يستخدم الهواتف العمومية مثلا؟ إيش الأشياء الثانية اللي أصبحت من القديم؟ يلا من الأشياء القديمة اللي ما صرنا نستخدمها، هذا سؤال في تحدي، واللي يجاوب أول واحد يجاوب إجابة صحيحة لك إهداء خاص من صباح الشباب. أهلا بسلمى السلامي، وصباح الخير والنور والبركات لعبد الله. أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بخمسين ثمانين، شكرا جزيلا لك. إيش الأشياء اللي أصبحت الآن من عداد الماضي من الذكريات، غير الهواتف العمومية، غير أجهزة الأشرطة الكاسيت، في أشياء ثانية بعد إيش؟ يلا نشوف التفاعل السريع إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا بكل نشاط، وين النشيطين؟ شاركونا الجواب الصحيح، وأسعد الله أوقاتكم بكل محبة وخير لين يأتي الجواب. والتفاعل الجميل اللطيف من الجميع وجدت من خلال أبحاث ودراسات كثيرة أن شرب ما بين 250 و500 مليمتر من الماء قبل الوجبات على الأقل بنحو 30 دقيقة يسهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية اليومية بما يقرب من 170 سعرة حرارية. صباح الخير للبوسعيدي، أول المجاوبين إجابة صحيحة، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب0703. لا بعدنا نستخدم أجهزة الفاكس، الأشياء اللي أصبحت من الماضي ومكسار الرحى اللي نطحن به الحبوب لا بعدها موجودة، يعني موجودة. صباح الخير والنور، أهلا ومرحبا بأبو المؤيد، كان عندي ليل لين سمعت صوتكم. وصباح الخير لأم أحمد، أهلا بأم أحمد والباقين. يلا إيش الأشياء اللي تعد من الماضي غير أجهزة الكاسيت وغير الهواتف العمومية؟ أيوة في شيء بعد أصبحت الآن من الماضي، تذكروا هذه من الذكريات القديمة. صباح الخير لأبو فارس، حتى أفلام الكاميرات تحميض كانها رجعت الموضة مرة ثانية. أبو فارس حيا وسهلا ومرحب بالذكريات الجميلة وبالماضي الجميل.

اهلا اهلا بكم جميعا اينما كنتم، صباح الخير والانوار لوائل. اهلا وسهلا ومرحبا بناصر، وصباح الخير لافلاح وسعيد الراسبي. اهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4866 واللي ينتهي رقمك بعد ب8014. صباح الخير والانوار لكم جميعا. أما فلكيا موسم الخريف في ظفار، فيبدأ في 21 من يونيو. حضروا من الحين إلى الجدول، إلى الخطة، إلى المخطط، إلى كل التفاصيل لزيارة موسم الخريف في محافظة ظفار. وأمس استعرضت محافظة ظفار في لقائها الإعلامي السنوي بمدينة صلالة عن حزمة واسعة من المنجزات والمشاريع اللي بتلاحظوا فيها نقطة تحول عام بعد عام. الأشخاص اللي ما يزوروا محافظة ظفار إلا في الخريف الحالي القادم 2026 بتلاحظ مجموعة كبيرة من التغيرات والمشروعات في مختلف الجوانب. بتلاحظ صورة جديدة سياحية مبهجة لمحافظة ظفار في موسم الخريف. فمن الحين جهز التجهيزات والعدة لأن تكون وجهتك الصيفية القادمة إلى أجواء الخريف في محافظة ظفار.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
3: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
6: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
7: حبيبي،
6: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
7: أنا معك.
6: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
7: أنا موجودة.
6: لأن الحضور يتطلب شعور.
8: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: صباح الخيرات والأنوار للجميع، أهلا أهلا بكم أينما كنتم، ونرجو لكم صباحا مشرقا بالأمل والتفاؤل. اليوم 18 مايو 2026 للميلاد، يصادف اليوم العالمي للمتاحف، فهي دعوة لزيارة المتاحف. ترى وفقا لدراسات وأبحاث كثيرة تؤكد بأن زيارة المتاحف ينعكس إيجابيا على صحتك النفسية وصحتك حتى الجسدية. صباح الخيرات لأم لما، أهلا أهلا ومرحبا، اليوم تخرج ميعاد الرحبية. وصباح الأنوار لعبد الله، أهلا بغادة الفارسي. على ذكر أن اليوم يصادف اليوم العالمي للمتاحف، ما اسم المتحف الذي موقعه في مدينة مسقط، ولاية مسقط بالتحديد، مقابلا لقصر العلم؟ إيش اسم المتحف اللي موقعه بالتحديد مقابل لقصر العلم العامر؟ إيش اسم المتحف؟ يلا إيش اسم المتحف؟ أول واحد يشاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وتحية صباحية لكل المنجزين المجتهدين المثابرين. بعد قليل تصل الطالبتان المتميزتان ريماس البلوشي وورد البلوشي بعد مشاركتهن في مسابقة معرض رينتزون الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2026 وحصولهن على المركز الرابع، فنبارك لهن تألقهن من مدرسة الأمل للتعليم الأساسي بولاية بركة بمحافظة جنوب الباطنة في معرض آيسف المقام في الولايات المتحدة الأمريكية. الطالبتان الآن قريبا تصلان إلى مطار مسقط الدولي. قدمتا مشروعا مبتكرا في معالجة المياه المصاحبة لإنتاج النفط بتقنيات متقدمة، عكس وعي علمي عميق وقدرة لافتة على توظيف البحث لخدمة قضايا البيئة والاستدامة. نبارك عودتهما بإنجاز يليق بعمان، وبأمل التميز التي تجيد أن تصنع الفرق وتكتب حضورها بلغة العلم في منصات العالم. فالحمد لله على سلامة الطالبتين المبدعتين ريماس البلوشي وورد البلوشي. أهلا بكم جميعا، واللي ابتدى صباحها الحين، ما اسم المتحف في محافظة مسقط في ولاية مسقط تحديدا اللي يقع مقابل قصر العلم العامر؟ يلا شاركنا الجواب من كلمتين إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا وين النشيطين؟ إيش اسم المتحف؟ ترى اليوم يصادف اليوم العالمي للمتاحف، فنسألكم عن المتحف اللي موقعه بالضبط مقابل قصر العلم في ولاية مسقط. إيش اسم المتحف؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بخالد وعبد الرحمن، أهلا يا وليد، حي وسهلا ومرحب بأم رفال، وصباح الخير لأم علي، أهلا وسهلا ومرحبا بعبد الرحمن. عبد الرحمن طبعا إجابة خاطئة، المتحف اللي مقابل قصر العلم العامر وهو في ولاية مسقط تحديدا. ايش اسم المتحف؟ شاركنا الجواب يلا الى 90456 اوات مورنينج يوث. واليوم يصادف اليوم العالمي للمتاحف. اهلا بكم جميعا، وطابت بكم الاوقات والصباحات بكل خير ونور وهمه ونشاط. الى اولى المتابعات الصباحيه في صباح المدارس، وفيها نقربكم من الامل والاشراق. هلال صباح الخير. هلال بعدك ركز شوي اكثر. إيش اسم المتحف اللي في ولاية مسقط مقابلا لقصر العلم العامر؟ إيش اسم المتحف؟ يلا شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. اليوم يصادف اليوم العالمي للمتاحف، ووفقا لكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد أن زيارة المتاحف يسهم بشكل فعال في تعزيز الصحة النفسية، تقليل التوتر، وتظهر الأبحاث أن التجول بين الأعمال الفنية يقلل من هرمون التوتر، ما يجعل المتاحف بيئة علاجية متكاملة. فنسألكم عن اسم المتحف يلا، بعدين بنخبرك تفاصيل أكثر عن هذا المتحف الذي يقع في ولاية مسقط بمحافظة مسقط. صباح الخيرات لكم جميعا، وإلى المتابعة الأولى في صباح المدارس.

0: في صباح المدارس تشاركنا الآن الطالبة زمزم بنت سيف الشبنوتي في الصف 11 من مدرسة سوداء أم المؤمنين للتعليم الأساسي بولاية عبري. السلام عليكم يا زمزم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا بزمزم، كيف حالك زمزم؟
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: وكيف النشاط اليوم؟
1: الحمد لله.
0: نحن متشوقين نسمع مشاركتك المتميزة يا زمزم، فايش حضرتي للمشاركة معنا اليوم؟
1: نعم،
0: تفضلي يا زمزم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح يحمل بين نسماته الأمل وتشرق فيه الأحلام مع إشراقة كل يوم جديد، صباح الابتكار والطموح والإنجاز. أنا الطالبة زمزم بن سيد من تريد الشبنوتي المقيدة بالصف 11 من مدرسة سوداء أم المؤمنين للبنات من محافظة الظاهرة ولاية عبر الدريز، تلك الأرض الطيبة التي عرفت بأصالتها وعراقتها، والتي كانت وما زالت منبعا للعطاء والعلم والطموح. ومن قلب محافظة الظاهرة حيث تمتزج روح الأصالة بعزيمة الشباب، بدأت رحلتي مع شغف بالعلم والتكنولوجيا، مؤمنة بأن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة، وأن الابتكار رسالة يستطيع بها الإنسان أن يصنع أثرا جميلا في وطنه. أنا سعيدة جدا اليوم بوجودي معكم، وأتشرف بأن أشارككم جزءا من رحلتي في مجال الابتكار والتكنولوجيا، وهي رحلة بدأت بشغف الطموح وحب التعلم منذ الصغر.
0: ما شاء الله ما شاء الله على المقدمة الجميلة يا زمزم، يا حي ومرحب بي زمزم. عاد نحن الحين متشوقين أيضا نعرف عن هواياتك ومواهبك التي تميزك يا زمزم.
1: من هواياتي التي أحبها كثيرا القراءة، لأنها توسع مداركي وتمنحني الأفكار الجديدة، كما أحب البرمجة والتعامل مع الأجهزة التقنية، وأسعى دائما إلى تطوير مهاراتي في مجال العلوم والتكنولوجيا، لأنني أؤمن أن المستقبل يبنى بالعلم والمعرفة والابتكار.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا زمزم، بارك الله فيك. وماذا عن مشاركاتك المتميزة؟
1: من خلال رحلتي شاركت في العديد من المسابقات والفعاليات التي كانت لها دورا كبيرا في تنمية مهاراتي واكتساب الخبرات، ومنها مسابقة الابتكارات العلمية، ومسابقة بمشروع ابني وطني، ومسابقة إنجاز عمان، ومعرض أيدرو تراك للتكنولوجيا والابتكارات، بالإضافة إلى مسابقة التثقيف المروري بسلاح الجو. وقد استفدت كثيرا من هذه المسابقات، حيث تعلمت أهمية الإبداع والعمل الجماعي والثقة بالنفس، كما أصبحت أكثر قدرة على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية يمكن أن تخدم الوطن والمجتمع.
0: ممتازة يا زمزم، زين خبرينا عن ابتكارك اللي فزت فيه على مستوى الوطن العربي.
1: من المحافظة يعني من اللحظات التي كنت أعتز بها كثيرا هي حصولي على جائزة الابتكار المتميز لفئة المحترفين على مستوى الوطن العربي، وكان هذا الإنجاز دافعا كبيرا لي للاستمرار والتحقيق المزيد من النجاحات بإذن الله. وهو مشروع موت، عبارة عن ساعة ذكية تحمل العديد من المستشعرات، ومنها 5 مستشعرات تخدم فئة المرضى، ومنها مرضى طريحي الفراش، ومرضى الصرع، وأيضا المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة. كما أن هذه الساعة لها تطورات مستقبلية، يمكننا أن نكتشف مرض السرطان الرئوي من خلال اللي هي عمليات المستشعر الذكي، برمجناه يمكن أن يستشعر اللي هي دقات أو نبضات ومعدل الأكسجين للمريض.
0: ممتازة ممتازة يا زمزم، ما شاء الله ما شاء الله. وين وصل مشروعكم حاليا، في أي مرحلة؟
1: مشروعنا حاليا احنا نعمل على تطويره، يعني في كل مرحلة نحاول نطوره ونزيد له من التقنيات عشان يخدم فئة كبيرة من المجتمع، وأيضا عشان نوفر الجهد واللي هي التكلفة المادية للمستشفيات والأشخاص.
0: وجربتوا تواصلتوا مع وزارة الصحة زمزم؟
1: أيوة.
0: وإيش قالوا لكم في وزارة الصحة؟
1: قالوا وزارة الصحة أنه لازم يعني يكون معنا براءة اختراع للمشروع، وإحنا الحين يعني نعمل للحصول على براءة اختراع.
0: تواصلتوا يعني مع الجهة المعنية، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عشان براءة الاختراع؟
1: أيوة.
0: ممتازة يا زمزم، بالتوفيق إن شاء الله، ونشوفكم ونشوف ابتكاركم في مختلف المستشفيات.
1: إن شاء الله تعالى.
0: وابتكاراتك الثانية؟
1: ابتكاراتي الثانية بيو آراك، ونظام امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وإضافة إلى مشروع الطريق المستدام. وقد هدفت هذه الابتكارات إلى تقديم الحلول المبتكرة تخدم البيئة والمجتمع، وتعزز أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والبحث العلمي في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
0: ممتازة يا زمزم، بالتوفيق إن شاء الله. إيش النصيحة اللي ممكن تقدميها لزملائك وزميلاتك حتى أيضا لا يفوتوا مسألة الابتكار والأنشطة الطلابية مع اهتمامهم بالجوانب التعليمية والدراسية؟
1: أوجه رسالتي لزملائي الطلبة أن لا تتوقفوا عن الحلم، ولا تخافوا من التجربة أو الفشل، فكل نجاح وإنجاز عظيم بدأ بفكرة صغيرة وطموح كبير. اجعلوا العلم طريقكم، واستثمروا أوقاتكم في تطوير مهاراتكم، وثقوا بأنفسكم دائما، لأنكم قادرون على تحقيق الكثير لوطنكم ولمستقبلكم.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا زمزم، وانتي حددتي مسارك في المستقبل إن شاء الله بعد 12؟ إيش بتدرسي؟ إيش بتكوني إن شاء الله؟
1: إن شاء الله تعالى حددت يوم.
0: إيش بتكوني إن شاء الله؟ إيش بتدرسي؟
1: إن شاء الله بدرس اللي هي الأحياء الحيوية، لأني أحب مجال الأحياء وأحب مجال التكنولوجيا والتطور.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا زمزم،
1: إن شاء
0: شكرا
1: الله تعالى.
0: جزيلا لك على مشاركتك الجميلة.
1: أود أن أقدم كلمة شكر.
0: تفضلي.
1: أقدم كلمات الشكر والامتنان لعائلتي التي كانت الداعم الأول، ولمعلماتي وكل من ساندني وشجعني وآمن بقدراتي، وكل جهة منحتني الفرصة لأتعلم وأشارك وأتطور. وأقدم الشكر الخاص للأستاذة شيخة الغافري وأخي المهندس سعيد الشبنوتي، والأستاذتان الفاضلتان الأستاذة جيهان الشبنوتي وأستاذة فخرية البلوشي. وأهدي هذا الإنجاز بكل فخر واعتزاز إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، لما يوليه من اهتمام كبير بمجال الابتكار والبحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية في رؤية عمان 2040، وتحول هذا نحو الاقتصاد المعرفة. ونستلهم دائما من كلماته جلالته حفظه الله ورعاه، حين قال: إن الشباب هم ثروة الأمم، وموردها الذي لا ينبض، وسواعدها التي تبنى، هم الحاضر للأمة ومستقبلها. فهذه الكلمات تمثل لنا مصدر إلهام دافع للاستمرار في طريق العلم والابتكار وخدمة وطننا الغالي عمان.
0: بارك الله فيك المبتكرة زمزم، شكرا جزيلا لك على مشاركتك المتميزة.

أهلاً أهلاً بالجميع يا صباح الخيرات والأنوار، صباح النشاط والهمة والحيوية. أهلاً بكم جميعاً، وإن شاء الله صباحات تحفها عناية الرحمن إلى مشاويركم ودروبكم. كنا قد سألناكم عن المتحف اللي يقع مقابلاً لقصر العلم العامر في ولاية مسقط بمحافظة مسقط، وطبعا هو المتحف الوطني. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف 18 مايو 2026 للميلاد. على ذكر الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، نسأل عن متحف عمان عبر الزمان. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ يلا نذكركم بهذه المعلومة عشان اللي بعد ما زار متحف عمان عبر الزمان يكون متحف عمان عبر الزمان ضمن خياره القادم لزيارة المتحف. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. يلا يلا شاركنا الجواب سريعا سريعا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ أول المجاوبين اللي جابوا الصحيحة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ تتفقوا ولا؟ إيلون ماسك يسخر من إنستغرام ويقول إنه فقط للبنات، ما عرف تتفقوا ولا. كتب إيلون ماسك على منصة إكس منشور يسخر من إنستغرام ويقول إنه للبنات. أهلا أهلا بالعبري، وصباح الخير للناصري. أهلا ومرحبا بمية، وصباح الخير لمحمد. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب

بالسريع الصحيح من كلمة واحدة، اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، فنريد نعيشكم مع أجواء المتاحف. كنا معكم في مسقط مع المتحف الوطني، الآن إلى متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات. ماهرة البلوشي، يا فايا ماهرة، طبعا إجابتك خاطئة ماهرة. والباقين يلا اللي ابتدأ صباحها الحين يشارك الجواب من كلمة واحدة. الجواب مكون من كلمة واحدة إلى 90456 أو at morning youth. إلى أن يأتي جوابكم الصحيح، تعال أخبرك عن أطعمة تسهم في دعم صحة العظام، من بينها الزبادي ومن الخضروات البروكلي بعد. أهلا أهلا بيوسف، صباح الخير لخليفة الخنبشي، أهلا بهلال، وصباح الخير لسعيد. سعيد لا طبعا إجابة خاطئة، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب7253 بعد إجابتك خاطئة. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ وهذه الموسيقى اللي تسمعوها الحين هي الموسيقى الخاصة بمتحف عمان عبر الزمان. فهذا المتحف في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. سالم الرحبي وماهرة ومحسن التوبي وأم شام وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6804، وصباح الخير والأنوار ليوسف. يوسف لا يوسف، إجابة غير صحيحة، متحف عمان. أفا يوسف المنجي وحتى يوسف القاسمي، إجابتكما خاطئة للأسف. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وحيا وسهلا ومرحب بالجميع، صباح الخيرات والأنوار والمحبة والسعادة. إلى أن يصل جوابكم الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. على فكرة سليمان الهادي، إجابتك بعد خاطئة، متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية؟ أهلا بصالح، وصباح الخير لأحمد، حيا وسهلا بموسى، وصباح المحبة والخير والسعادة والبهجة. متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ إلى أن يأتي جوابكم الصحيح نصبح عليكم جميعا بالخير والمحبة والنور والسعادة والبهجة، وإن شاء الله كل اختياراتنا الصباحية تنال إعجابكم.

اهلا اهلا بحمود وصباح الخير لسامي، حيا وسهلا بحليمة اليعقوبي وصباح الخير لحيدر الموسوي، اهلا بسعيد الجابري، متحف عمان عبر الزمان في اي ولاية من الولايات. يلا الجواب الصحيح الى 90456 اوقات مورنينج يوث في فاكهة. وفقا لدراسة مؤخرا صدرت، هذه الفاكهة تناولها بانتظام يحسن صحة البشرة ومرونتها. إيش تتوقع هذه الفاكهة؟ فاكهة تناولها يحسن صحة البشرة ومرونتها. على فكرة هذه الفاكهة تزرع معنا في عمان، وتزرع بالتحديد في سمد الشان في ولاية المضيبي في الروضة. إيش اسم هذه الفاكهة اللي تسهم في تحسين البشرة ومرونتها؟ أهلا وسهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 1493، وصباح الخيرات لعلي. إيش الفاكهة اللي تزرع في ولاية المضيبي، وهذه الفاكهة تسهم بشكل كبير في إشراقة البشرة ونضارتها وفقا لدراسة؟ إيش الفاكهة اللي تشتهر قرية الروضة بسمد الشأن بالمضيبي بزراعتها؟ ما شاء الله على أم فيصل وبعد محمد وجمال. جمال طبعا لا أي جابة، لا كن واثق من نفسك جمال. أهلا بالمنصوري وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 0117. إيش اسم الفاكهة اللي تشتهر الروضة في سمد الشأن بزراعتها؟ وموسم قطف هذه الفاكهة يكون الشهر القادم شهر 6، وحتى شهر أغسطس. إيش الفاكهة هذه؟ أفا مريم طبعا إجابة غير صحيحة. فاكهة تشتهر بزراعتها، تشتهر بزراعتها قرية الروضة بنيابة سمد الشأن في ولاية المضيبي، هذه الفاكهة. أم تميم صباح الخير، أبو غيث الفارسي صباح الأنوار. أما هذه الفاكهة فهي فاكهة العنب، والعنب يحسن صحة البشرة ومرونتها وفقا لما أفادت به دراسات أمريكية. تناول العنب بانتظام يسهم في تحسين صحة البشرة وتعزيز مرونتها وزيادة قدرتها على مقاومة الأضرار الصحية. أهلا أهلا بالجميع، أسعد الله صباحاتكم بكل محبة وخير وسعادة ومودة وبهجة في هذا الصباح.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: صباح الشباب.
2: يا مرحب يا مرحب يا حي وسهلا بالجميع، أسعد الله صباحاتكم بكل نشاط وهمة وحيوية ليصادف اليوم الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. فنسأل عن متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ جوابك مكون من كلمة واحدة ومن ثلاثة أحرف فقط. متحف عمان عبر الزمان، إذا ما زرت ضروري يكون ضمن جدولك للزيارات والسياحة الداخلية قريبا في عمان. فمتحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات؟ شاركونا جوابكم الصحيح إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ميتا تكشف للأهالي اهتمامات أبنائهم الحقيقية على إنستغرام، هذا ما كشفت عنه شركة ميتا رسميا عن أدوات جديدة. هذه الأدوات توسع صلاحيات الرقابة الأبوية لحسابات أبنائهم على إنستغرام. هذه الخطوة تهدف إلى منح الأهالي فهما أفضل للموضوعات والمحتوى الذي يتفاعل معه أبنائهم على المنصة. راشد الحراسي صباح الخير. أما صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 4387 إجابة خاطئة طبعا. عبد الهادي إجابتك صحيحة ما شاء الله. صباح الأنوار لكل المستمعين والمستمعات. ترى يومك كله يعتمد على شعورك الحين، فلو سألناك هاللحظة إيش شعورك الذي تشعر به هذا الصباح؟ يومك كله يعتمد على البدايات، فاحرص على أن تكون بداياتك جميلة مشرقة شبهك.

اهلا بالجميع، اسعد الله صباحاتكم بالمحبه والخير والسعاده والبهجه والنور. اهلا اهلا بابو سعود وصباح الخير لناصر. اهلا بعبير البلوشي وصباح الخير لوسيم. نسالكم اليوم عن متحف عمان عبر الزمان، وسؤالنا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. اليوم يصادف الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، ووفقا لكثير من الدراسات والأبحاث، زيارة المتاحف بشكل متواصل يسهم في انخفاض التوتر. فزور المتاحف، تجول بين التحف وبين اللقى، وعش تفاصيل الجولات التي تعود بك إلى الماضي، الماضي بثرائه وبتنوعه. أهلا بكم جميعا، صباح الخيرات وطيب الكلمات للجميع، ويلا شاركنا جوابك إذا ابتدأ صباحك الحين عن متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات. حيا وسهلا ومرحب بالجميع، نصبح عليكم بالخير، واخترنا لكم بعد قليل من كلماتنا لهذا الصباح كلمات منا إن شاء الله تصل إلى كل قلوبكم الطيبة.

ويحدث للصباح: فمرحبا بكم، تلك العيون الساحرات ورمشها، قولي بحق الله ما عيناك؟ عيناك سبحان من بالسحر كحلها، وفي ثناياك أنهار معتقة، ورص على الخد أزهارا ونسرين. فيا ذات العيون الناعسات، تبيني وتذكري أنا لها نشتاق، وبأن كل الناس يظهر بدرهم، والبدر عندي خدك البراق. تبارك الله، ما أحلاك في نظري، وجل خالق هذا المنظر البهجي. وإن بدا روض خديه ووجنته أغنت بأزهارها عن سائر الفرج، بوجنتيك التي خضبتها بدمي، وأشرقت بحمرار من دم المهج. وإذا مررت فسلمي في خفية، وإذا تعذر فالسلام بنظرة، لا خير في الماشين دون سلامي. الحب أنت الحب حين حلوله، والعمر أنت العمر في إيماني. يا أنت يا أغلى الأماني عمقها، أيقظ بلحظك مترف الألحان، أيقظ بلحظك أغنياتي بعدما رجف الهوى والشوق منك دعاني. دع الصبح يخبرها بشوقي ولهفتي إلى وصلها، فالمحسنون قليل. ولا تزعجوها، ربما كان عذرها وجيها، وكان الشرح فيه يطول. أيا صبح أيامي افتقدت تحية، مع الصبح تأتي فالصباح جميل. فلا الصبح مشتاق ولا النور باسغ، وكل ضياء قد غشاه أفول. مضى قلبي إليك بغير أمري، ويأبى أن يبيت هنا بصدري. ففيه هواك إن تهواه يرضى بأن يأتيك يمشي فوق جمري. سألتك بالذي أعطاك وجها يفوق بحسنه إشراق بدري. ترفق بالفؤاد وكن رقيقا، وددت بأنني أعطيك عمري. وكان حديثها بالعين يكفي عن البوح الذي بين السطور. فكم قد نمق الوجدان حرف، وصدق الحرف ما خلف الصدور. فناطقة وما فاهت شفاه، ومتعبة تواري بالسرور.

0: أهلا بالجميع. ترى إذا ابتدأ صباحكم الحين، نحن نسأل اليوم عن متحف عمان عبر الزمان في أي ولاية من الولايات. شاركنا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أما نحن فنشارككم الآن ثاني المتابعات الصباحية في صباح المدارس.
1: صباح المدارس،
2: صباح الشباب.
0: معنا الآن الطالب عبد الله بن عادل الحوسني. عبد الله في الصف 11 من مدرسة معاذ بن عمرو للتعليم الأساسي بولاية الخابورة. السلام عليكم يا عبد الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بعبد الله. عبد الله كيف حالك؟
3: الحمد لله طيب. كيف حالك أستاذ راشد؟
0: أنا بخير والحمد لله. كيف صف 11؟
3: زين والله الحمد لله.
0: مستعد للثاني عشر إن شاء الله السنة القادمة؟
3: مستعد بإذن الله.
0: أنت خسرت مواد علمية ولا إنسانية؟ أدبية؟
3: علمية علمية.
0: بالتوفيق إن شاء الله يا عبد الله. وإيش تقولنا في البداية يا عبد الله؟
3: أولا سأعرف عن نفسي.
0: تفضل يا عبد الله.
3: أنا الطالب عبد الله بن عادل الحوسني من مدرسة معاذ بن عمرو في ولاية الخابورة، المقيد في الصف 11 متقدم.
0: أهلا ومرحبا بعبد الله. عبد الله، إيش الهدف اللي تسعى إلى تحقيقه خلال مرحلتك القادمة إن شاء الله؟
3: أن أحقق نسبة عالية في الصف الثاني عشر، وألتحق بالجامعة، وأن أتابع صقل مواهبي.
0: ممتاز يا عبد الله. ومن قدوتك؟ من الشخص اللي تعتبر قدوة وتريد تقتدي فيه؟
3: أولا سأعرف عن قدوتي ثم سوف أجيب.
0: طيب.
3: قدوتي الحقيقية لي هو الشخص الذي يجمع بين الأخلاق والعمل والتأثير الإيجابي في حياة الآخرين. لذا فنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أعظم قدوة لي وللكثيرين، لأن القدوة سلوك يلهمنا لنكون أفضل.
0: ممتاز يا عبد الله. طيب، وكيف تستعد أنت لأي عرض أو أي تقديم لما يطلب منك عرض أو تقديم أو مشاركة؟
3: أولا أقوم بترتيب أفكاري جيدا وأتدرب على ما سأقوله، لأن التحضير المسبق يعطيني ثقة أكبر.
0: ممتاز يا عبد الله. ومن النصيحة التي تقدمها للأشخاص اللي يخافوا يتحدثوا أمام الناس والجمهور؟
3: أقول له لا تنتظر زوال الخوف حتى تبدأ، بل ابدأ رغم وجود الخوف، فالثقة تأتي بعد التجربة لا قبلها.
0: ممتاز جدا يا عبد الله، بارك الله فيك. الإلقاء موهبة ولا مهارة تعتقد عبد الله؟ وانت ايش مواهبك؟
3: انا لدي موهبة في التصميم الإلكتروني ولعب كرة القدم والتمثيل والإلقاء.
0: ممتاز ممتاز يا عبد الله، بارك الله فيك. الإلقاء تشوفه موهبة ولا مهارة؟
3: ارى ان الإلقاء موهبة ومهارة في نفس الوقت، فقد تكون لدي الموهبة ولكن لا بد من تطويرها من خلال التدريب المستمر.
0: ممتاز ممتاز يا عبد الله. ولو صرت انت مدرب، ايش اول شيء بتركز عليه مع فريقك ان شاء الله؟
3: لو اصبحت مدربا لكرة القدم، فاول شيء ساركز عليه بناء روح الفريق والانضباط داخل الملعب وخارجه، لأن المهارة وحدها لا تكفي لتحقيق النجاح.
0: أنت كيف بدأ اهتمامك بالتصميم الإلكتروني؟
3: بدأت أصمم للفريق الرياضي المفضل لدي، وبعدها بدأت أتعلم من اليوتيوب وأنشأت قناة يوتيوب خاصة بي أعرض فيها تصاميمي، ووجدت تفاعلا كبيرا من المتابعين.
0: ممتاز ممتاز يا عبد الله. والبرامج والتطبيقات اللي تستخدمها في التصميم؟
3: صراحة هناك العديد من التطبيقات، ولكن المفضل لدي هو لايت موشن وكاب كات.
0: جميل جميل. أين ترى نفسك إن شاء الله بعد فترة من السنوات والعمر في هذه المواهب؟
3: أرى نفسي شخص استطاع تطوير مواهبه وتحويل شغفه إلى نجاح حقيقي.
0: ممتاز ممتاز. والرسالة اللي تقولها لكل الموهوبين؟
3: أن يؤمنوا أن النجاح لا يرتبط بموهبة واحدة فقط، بل بالإصرار وتطوير المستمر.
0: والحلم اللي تتمنى تحققه يوما ما؟
3: أن أصل إلى مرحلة أكون فيها فخورا بنفسي وأحقق نجاحي في المجال الذي أحبه وأصنع أثرا جميلا في حياتي من حولي، وأن تتحول أيام التعب إلى لحظات نجاح تستحق الانتظار.
0: بارك الله فيك يا عبد الله، شكرا جزيلا لك لمشاركتك المتميزة.
3: عفوا أستاذ راشد.
0: إلى اللقاء، مع السلامة يا عبد الله.
3: عفوا أستاذ راشد.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.
3: يلا
0: حياك الله. كان معنا الطالب عبد الله بن عادل الحوسني في الصف 11 من مدرسة معاذ بن عمرو للتعليم الأساسي بولاية الخابورة. نرجو له الخير والتوفيق والسداد، وتحية صباحية لكم جميعا، صباح الخير من مهنا السعدي وطارق الوهيبي عمار الحسني، ولكم جميعا للمشاركات التي تتفاعلون بها والتفاعل الإيجابي اللطيف مع كل ما نقدمه لكم في صباح الشباب.

اهلا بالجميع، صباحاتكم الخير والنور والمحبه والاشراق والهمه والحيويه لمن ابتدى صباح الحين ويستمع الينا عبر اثير الاذاعه الاكثر استماعا في سلطنه عمان. نحن نسال اليوم عن متحف عمان عبر الزمان في اي ولايه من الولايات؟ شاركنا الجواب يلا. ميتا طرحت مؤخرا ميزه جديده اسمتها الدردشه المخفيه، وذلك لمساعدة الذكاء الاصطناعي الخاص بها على تطبيق واتساب في إطار سعيها لمعالجة مخاوف خصوصية البيانات. وجاء في التفاصيل بأن هذه الميزة تمنح أو تعمل بواسطة تقنية المعالجة الخاص بها تضمن بقاء المحادثات غير مرئية لأي شخص بما في ذلك الشركة نفسها، ومحادثاتك لا تحفظ وتختفي رسائلك تلقائيا، ما يمنحك مساحة للتفكير واستكشاف الأفكار دون أن يراقبك أي أحد. أهلا بكم جميعا. السيارات الكهربائية تشهد في سلطنة عمان نمو سريع، تضاعفت عدد المركبات المسجلة وتجاوزت 2100 سيارة في هذا العام. تستهدف سلطنة عمان توطين هذه الصناعة، وهناك مشروعات أسست باستثمارات واسعة لتصنيع السيارات الكهربائية في سلطنة عمان. تأسيس مشروع لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات، وعمان تدخل بقوة إلى عالم السيارات الكهربائية. فكر من الحين أن تقتني سيارة كهربائية أقل استهلاكا وأكثر حفاظا على البيئة، وهي تمنحك مرونة وانسيابية أكثر. حيا وسهلا بالجميع، شكرا لاختياركم صباح الشباب رفيقا دائما للمشاوير والدروب. مرحبا بعهد، وصباح الخير مرة ثانية من مهنة يصبح بالخير على طارق الوهيبي. مهنة يصبح على طارق الوهيبي وعمار الحسني. كيف الأجواء يا طارق يا عمار اليوم في ظفار؟ كيف الأجواء في صلالة اليوم؟ حيا وسهلا بالجميع رفقة صباح الشباب.

0: اهلا اهلا بكم جميعا، يا صباح الفل والورد والياسمين، صباح الهمة والنشاط والحيوية، طابت بكم الأوقات والصباحات. يقولوا خذ الحكمة من الرياضيين، فايش العلاقة؟ بعدين بنخبرك خطوات تستعيد توازنك في ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية. لا تروح بعيد، بعد شوي بنخبرك، لأننا الآن سنتجه بكم إلى الأثر الذي تحقق من العمل في مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة، حيث تشهد سلطنة عمان تحسن تدريجي في كثافة الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء واستقرار واستدامة الموائل الطبيعية وعودة بعض الأنواع الفطرية للمناطق المتأثرة وارتفاع معدلات بقاء الأشجار المزروعة واستدامتها ومؤشرات جودة الهواء وتقليل آثار التصحر وانجراف التربة، إضافة إلى زيادة كفاءة النظم الساحلية.
1: مع الحدث
0: مزيد من التفاصيل حول الأثر اللي تحقق من هذه المبادرة مع الدكتور محمد بن راشد المعمري، وهو مدير دائرة الاستزراع والمشاتل، مدير مشروع زرع عمان 2050 بهيئة البيئة. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير عليكم جميعا والجميع المستمعين، وسعيد جدا حقيقة بهذه الاستضافة الجميلة في إذاعة الشباب.
0: حياك الله دكتور، الله يسلمك يا رب. قبل ما نتحدث عن الأثر اللي تحقق إلى الآن، النتيجة الملموسة التي من الممكن ملاحظتها بشكل مباشر، نريد نعرف بهذه المبادرة المعنية بزراعة 10 ملايين شجرة في سلطنة عمان.
2: شكرا جزيلا لك مرة أخرى. هو الحقيقة أن الحديث اليوم في هذا الحوار ليس عن الأشجار فقط ولا عن التشجير كمشهد جمالي،
0: نعم،
2: وإنما عن سؤال كبير يرتبط بمستقبل عمان نفسها.
0: صحيح.
2: كيف نريد أن تبدو بلادنا بعد 20 أو 25 سنة؟ كيف نحافظ على مواردنا الطبيعية؟ وكيف نصنع مدنا أكثر جودة للحياة؟ وأيضا كيف ممكن أن نخلق توازنا حقيقيا بين التنمية والبيئة والإنسان؟ من هنا جاءت المبادرة الوطنية حقيقة لزراعة 10 مليون شجرة، والتي تعتبر واحدة من أهم المبادرات البيئية الوطنية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية. حقيقة هي لم تكن مجرد مرة أخرى حملة لغرس الأشجار، وإنما بداية لتحول وطني حقيقي في فهم العلاقة بين الإنسان والطبيعة والاستدامة. هذه المبادرة انطلقت في وقت أصبح في العالم يعني يواجه حقيقة تحديات متسارعة مرتبطة بالتغير المناخي والتصحر وارتفاع درجات الحرارة وكذلك تراجع التنوع الأحيائي، ولذلك كان هناك إدراك واضح بأن مواجهة هذه التحديات لا تكن بالشعارات فقط، وإنما بالعمل الميداني الحقيقي وبناء ثقافة مجتمعية جديدة تجاه البيئة. خلال هذه الحملة حقيقة من العام، والتي بدأت من عام 2020 إلى العام 2025، تحققت نتائج كبيرة جدا على أرض الواقع، حيث تم غرس أكثر من 59 مليون بذرة للأشجار البرية، وكذلك تم زراعة أكثر من 856 ألف شجرة ذرية، كما تم أيضا استزراع أكثر من 11 مليون بذرة وشجرة كرم في المناطق الساحلية، إضافة إلى أيضا هناك كانت حملات توزيع لهذه الأشجار والشتلات، سواء كان شتلات الزينة أو المثمرة أو البرية، حوالي كان العدد أكثر من 700 ألف شجرة في مختلف محافظات سلطنة عمان.
0: طيب
2: نعم.
0: الأثر كنت أريد أسأل دكتور، يعني ما الأثر الذي تحقق إلى الآن؟ التحسن في كثافة الغطاء النباتي، زيادة الرقعة الخضراء وغيرها من التحسنات اللي من الممكن ملاحظتها.
2: نعم، هو حقيقة نأتي فعلا إلى البيئة الآن أصبحت هي جزء من الاقتصاد والأمن الغذائي، ومرتبطة ارتباط وثيق بالموارد الطبيعية، وحتى يصل إلى الاستقرار الوطني. الدول اليوم لا تقاس فقط بما تملكه من موارد، وإنما أيضا بقدرتها على حماية مستقبلها البيئي وصناعة تنمية مستدامة طويل الأمد. القيمة الحقيقية لهذه المبادرة ليست فقط في الأرقام، وإنما في الأثر فعلا الذي بدأ يتشكل على مستوى البيئة والمجتمع والوعي العام، لأننا نتحدث عن استعادة مواقع طبيعية وتقليل آثار التصحر وتعزيز التنوع الأحيائي ورفع مستوى الوعي البيئي أيضا لدى المجتمع، خصوصا لدى الشباب والطلبة والمتطوعين. الأهم أيضا أن هذه الجهود ساهمت حقيقة في تحقيق أثر مناخي حقيقي، حيث تشير التقريرات إلى خفض كربوني يصل نحو 314 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويا، وهذا يعكس كيف يمكن للطبيعة نفسها أن تكون جزءا من الحل في مواجهة التغير المناخي.
0: جميل. طيب بالنسبة لأهمية الدراسات والبحوث دكتور محمد، إلى أي درجة الحرص على التنسيق مع الجامعات والمؤسسات المعنية لإنشاء والعمل على مجموعة من الدراسات والمسوحات الميدانية لتقييم الغطاء النباتي في سلطنة عمان؟
2: ولا بلا شك الجهود مستمرة ودائمة في موضوع مسح الغطاء الشجري أو مسح الغطاء النباتي من قبل هيئة البيئة، وبالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وجهات خاصة أخرى. ولذلك نشاهد الآن خصوصا بعد المنخفض الأخير هناك تحسن ظاهر كبير جدا في موضوع الغطاء الشجري والغطاء النباتي على مستوى محافظات سلطنة عمان. حقيقة أنه هذه التجربة السابقة اللي هي زرع مبادرة 10 مليون شجرة يعني لا نتحدث عن أنها مرحلة انتهت، بل هي مرحلة أكبر بدأت تتشكل من خلال مشروع قادم وهو مشروع زرع عمان 2050. حقيقة هذا المشروع يمثل في الحقيقة مشروع وطني استراتيجي طويل المدى لإعادة صياغة العلاقة بين التنمية والبيئة والاستدامة في سلطنة عمان. من التجربة السابقة استطعنا أن نتوسع في هذا المشروع. ما يميز زرع عمان 2050 أنه لا يقوم فعلا على فكرة التشجير التقليدي فقط، وإنما على بناء مشهد وطني متكامل للاستدامة البيئية، يبدأ من لحظة التأسيس الأولى، يمتد عبر دورة زمنية طويلة تصل إلى 25 سنة ضمن رؤية وطنية متكاملة يتم خلالها تأسيس مختبر وطني يقود هذا المشروع ويراقب تطوره، يقيس أيضا أثره ويحدد مستهدفاته ومراحله بشكل علمي واستراتيجي. وهذا ما أشرت إليه في سؤالك أخي راشد، على أساس أنه نبدأ أيضا في استخدام التقنيات واستخدام دراسات الحديثة في الوصول إلى أهدافنا بصورة أسرع وبتكلفة أقل. هذا المختبر الوطني بإذن الله تعالى سيكون بمثابة العقل المحرك للمشروع، بحيث لا يكون العمل مجرد حملات متفرقة، وإنما هو ضمن منظومة وطنية متكاملة تقوم على البيانات والبحث العلمي والابتكار والشراكات وقياس الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. فقط ربما أركز على أن لهذا المشروع 6 محاور رئيسية ستكون مترابطة وتمثل الأساس الحقيقي لمشهد مشروع زرع عمان 2050. المحور الأول محور النظم البيئية والتشجير المستدام، وهنا نركز على الأشجار البرية ممثلة في النباتات العطرية، النباتات الطبية، الأشجار اللي ممكن أيضا تتحول إلى اقتصاد في موضوع الأخشاب وغيرها. المحور الثاني هو محور الأمن الغذائي والتشجير المثمر، أيضا في عملية توطين محاصيل غير موجودة حاليا في السلطنة، ولذلك يجب أن نستثمر كثيرا في موضوع الأمن الغذائي. المحور الثالث هو محور استدامة النظم الساحلية وغابات القرم، وهذا حقيقة مرتبط المشروع بما يسمى بالاستثمار في الكربون الأزرق. المحور الرابع هو محور الممكنات والموارد الطبيعية، وهذا المحور سيركز على الأراضي، المياه والتربة كموارد طبيعية للاستفادة منها في زراعة الأشجار البرية أو المثمرة أو القرم أو أشجار الغابات القرم. المحور أيضا الخامس هو محور التمويل والاستثمار الأخضر، أي أن سنحاول أن نركز على تعظيم فرص الاستثمار وتعظيم الموارد الاقتصادية من خلال عمليات هذه الاستزراع في مختلف المحاور. المحور الأخير السادس هو محور المحافظات والمدن المستدامة. من خلال هذا المحور حقيقة سنركز على ما يمس حياة الإنسان اليومية بشكل مباشر، لأن جودة المدن والمساحات الخضراء والظل والهواء النظيف والتوازن البصري البيئي أصبحت اليوم جزءا أساسيا من مفهوم جودة الحياة الحديثة. الأغنية ربما اللي سبقت هذا الحوار ركزت على حب الدنيا،
0: صحيح.
2: وأكيد من ضمن هذه الحب تتمثل الشجرة الوارفة الظلال، حقيقة جزءا من هذا المنظور الجمالي الذي نحتاجه يوميا في حياتنا.
0: طيب دكتور، يعني أنت الحديث عن مشروع زراعة 10 ملايين شجرة في الغالب هي أشجار برية، وأنت مدير دائرة الاستزراع والمشاتل ومدير مشروع زرع عمان، بالنسبة لنا كأفراد في منازلنا، لا سيما في الأحياء السكنية المكتظة. يعني ما النصيحة التي من الممكن تقديمها للزراعة، والزراعة تكون بطريقة علمية وبطريقة بيئية صحيحة؟ أقصد خارج
2: نعم
0: المنازل دكتور.
2: نعم حقيقة، هو حقيقة من مرة أخرى من خلال هذا المشروع القادم سنركز فيه على موضوع التركيز على المدن بشكل عام، نحول مساحات الموجودة لدينا في هذه الأحياء إلى مساحات خضراء لننعم فعلا حقيقة بجودة حياة، نستطيع أن نتنفس هواء نظيفا. ربما سنشارك جميعا سواء كان من خلال المدارس في مشاريع ما تسمى بالمدارس الخضراء، أو الجامعات كذلك أيضا لتتحول بعض المناطق فيها إلى ظلال خضراء، ربما كذلك أيضا الأحياء السكنية، الشوارع الداخلية، الشوارع الرئيسية، المسافات أو المساحات المتوفرة التي يمكن أن تضيف فعلا نقطة أو بقعة جمالية يستطيع المار أن يستمتع بذلك المنظر. فهذا كله بإذن الله تعالى سنحاول أن نضع له إطار بالتعاون مع القطاعات أو الشركاء الموجودين، سواء كان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو وزارة التربية الزراعية والسمكية وموارد المياه ومختلف الجهات حقيقة أيضا في سلطنة عمان. سنحاول أن نضع لهذا المشروع صورة متكاملة لتتمثل جميع محاوره بإذن الله تعالى بصورة حية شاهدة نستطيع أن نلمسها جميعا وأن نستمتع بها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور محمد، وموفقين إن شاء الله. شكرا دكتور،
2: بارك الله فيكم، شكرا
0: شكرا جزيلا
2: على
0: لك.
2: الله
0: بارك الله فيك. كان معنا الدكتور محمد بن راشد المعمري، مدير دائرة الاستزراع والمشاتل، ومدير مشروع زراعة عمان 2050 بهيئة البيئة، الحديث عن التحسن الملحوظ في كثافة الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء في سلطنة عمان.

0: أرضي أميرتي سعدي وحظي يا السلطنة والله نحبك أنت الحلاوة الحسن والزين من نهر حبك ارتوينا ومن نورها شمسك دفينا عمان في صبح ومساها فاتنا أحلى البلادين فاتنا أحلى البلادين
1: أهلاً أهلاً بكم جميعاً ومعكم نجوب في أرجاء هذا الوطن العزيز متابعة لمختلف الأحداث والفعاليات عبر صباح الشباب والحديث في الدقائق القادمة حول ملتقى مع نحو التميز بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقيادات وممثلي الجهات ذات العلاقة وعدد من الباحثين عن عمل أيضاً والهدف رفع أداء المنظومة المؤسسية بمحافظة الداخلية
2: مع الحدث.
1: أهلا بكم جميعا وبكم تطيب الصباحات بكل الخير والنور والعمل والعطاء في إطار العمل نحو لا مركزية المحافظات والعمل بشكل دؤوب نحو تحقيق أفضل العوائد العملية والوظيفية تنظم محافظة الداخلية ملتقى معا نحو التميز ومزيد من التفاصيل ينضم معنا مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية المهندس خالد بن عديم السالمي. صباح الخير مهندس خالد، أهلا ومرحبا بك معنا.
3: نور استاذ راشد، في البداية احب ارحب فيكم وارحب بالمستمعين الكرام،
1: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. كيف جاءت الفكرة لتنظيم هذا الملتقى الذي يهدف الى رفع اداء المنظومة المؤسسية بمحافظة الداخلية مهندس؟
3: هو أستاذي عزيزي أستاذ راشد، الموضوع الإجادة المؤسسية اليوم أصبح هو هاجس لجميع المؤسسات، فوجدنا أنه في أكثر من مؤسسة هي أساساً جالسة تشتغل بطريقة تمثل نقول يعني فردية، فحبينا نوحد جميع الجهود والرؤى في المحافظة ونشتغل كفريق واحد على ملتقى يساهم في رفع مؤشرات الإجادة المؤسسية. فأتت فكرة اللي هي معنا نحو التمييز. طبعا في هذا الملتقى احنا حاولنا ندور كل الفوارق وحاولنا نصنع فريق عمل متجانس من أجل نجاح هذه الفعالية.
1: جميل. طيب بالنسبة للموضوعات اللي بتركزوا عليها في الملتقى حتى تتحقق فعلا هذه الإجادة المنشودة؟
3: هو في البداية بس أنا أحب أرجع لبعض المعلومات التي تتعلق بالفعالية. طبعا الفعالية هي بتنظيم من 4 مؤسسات حكومية بإشراف محافظة الداخلية، عندنا اللي هو المديريه العامه للخدمات الصحيه في المحافظه الداخليه، وكذلك عندنا اداره الثقافه والرياضه والشباب، وكذلك المعهد العالي للقضاء، طبعا باشراف اللي هو المحافظه الداخليه. طبعا عندنا اكثر من 16 جهه حكوميه مشاركه في الملتقى كمشاركين، اكثر من 260 مشارك. الفعاليه تبدا من اليوم بتاريخ 18 مايو لتاريخ 20 مايو باذن الله تعالى. طبعا الفعالية تقام في مركز ميزو الثقافي. طبعا في حضورنا مجموعة من الأهداف الرئيسية، احنا قبل أن ننتقل للبرامج اللي هي احنا ذكرناها، احنا طبعا الملتقى هذا هو يجسد نموذج حقيقي يعني للتكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية. طبعا هذا التعاون يعكس روح الشراكة المؤسسية ويعزز توجهات اللامركزية التي أصبحت تركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة. طبعا كذلك من ضمن الاهداف اللي هو تحقيق التكامليه مثل ما اسست وتمكين القيادات في صناعه فرق عمل تكون قادره على الابتكار والتحسين في المرحله القادمه. كذلك نقل مفهوم الاجاده المؤسسيه الى مستوى جديد يشمل مستوى المعرفه والثقافه، ومثل ما ذكرت اللي هو تعزيز اللامركزيه الاداريه للمحافظه من خلال قياده مثل هذه المبادرات. اما بالنسبه للعناوين اللي راح تضمنها، طبعا انا راح استعرض 3 العناوين الرئيسيه. هي طبعا راح تكون في عندنا 9 ورش عمل مقسمة على 3 أيام القادمة، بالإضافة إلى بعض التجارب الناجحة في مجال قيادة الابتكار من بعض المؤسسات اللي هي المشاركة عندنا اللي هي وزارة النقل ووزارة النقل وتقنية المعلومات، وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى وزارة العمل. كذلك في عندنا اللي هو دور أبرز المحاور دور القيادة في تحقيق القيادة المؤسسية، وإحنا نعول على هذا المحور الشيء الكثير، لأن اليوم إحنا نعرف إنه القيادة المؤسسية ما تتحقق فقط من خلال هم الأعضاء فرق العمل، ولكن ينبغي أن القيادة أن هي من يتبنى هذا المحور. كذلك من ضمن المحاور يكون

0: وتعزيز الأداء الوظيفي من استخدام الذكاء الاصطناعي. احنا نعرف اليوم ان الذكاء الاصطناعي اصبح احد اللي هو مستهدفات رؤية 2040، فواجب ان بداية من الموظفين القيادات يكونوا قادرين على توظيف اللي هو تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تعزيز الأداء. كذلك من المحاور اللي انا صراحة جدا عجبت بهذا المحور اللي هو قوة الأفكار من سحر التصور إلى دسارة الابتكار. احنا نعرف ان في كثير من الأشخاص يكون كثير من الأفكار، ولكن ليس هو قيادة الفكرة هذه إلى محور إلى خلنا نسميه إلى مراحل التنفيذ والابتكار. هذه هي ملخص يعني سريع عن الفعالية.
1: نرجو لكم إن شاء الله التوفيق، وبإذن الله يحقق الملتقى الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها. موفقين مهندس خالد إن شاء الله.
0: بإذن الله بإذن الله تعالى. طبعا هذه بتكون النسخة الأولى، وإن شاء الله تعالى إحنا بنقيس يعني نجاح هذا النسخة، وراح نكرر هذا النسخة للسنوات القادمة ونحاول أنها تكون بشكل أوسع بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى موفقين. شكرا لك مهندس خالد بن عديم السالمي.
0: شكرا
1: جزيلا لك مهندس، بالتوفيق إن شاء الله. كان معنا مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية، والحديث حول ملتقى معا نحو التميز.

0: بالجميع إلى متابعة حدث آخر. ففي إطار الاستعداد للحدث الصحي الأبرز في المنطقة، يرعى سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية رئيس الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني بعد قليل حفل الترشين الرسمي للهوية البصرية النسخة الثالثة من الكونغرس.
1: مع الحدث،
0: أهلا بكم. وحول التدشين الرسمي للهوية البصرية ينضم معنا عبر الاتصال الدكتور إسماعيل بن عبد الله العبري، المدير العام المساعد للشؤون الطبية بالمستشفى السلطاني. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير أخ عزيز راشد، كيف حالك؟
0: حياكم الله،
2: شكرا على الاستضافة، شكرا على متابعاتكم لأحداث صحية في مستشفى السلطاني ووزارة الصحة.
0: حياكم الله دكتور. وهو الحديث عن الحدث الصحي الأبرز في المنطقة، الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني 2026. قبل الحديث عن الهوية البصرية، لماذا ينظم هذا الحدث؟ ما المحرك الاستراتيجي للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني دكتور؟
2: طبعا هذا تعتبر النسخة الثالثة للكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، ودائما يعني هي المحركات الأساسية في أي حدث كبير مثل هذا. دائما في المقدمة تأتي الإسهام في رؤية عمان 2040 لدعم التنمية الوطنية المستدامة وتطوير الخدمات. كذلك عندنا تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وهو أيضا مهم جدا. نحن كمؤسسة صحية ثالثية معنية وكأكبر مؤسسة صحية في السلطنة، وربما الجانب الآخر تعزيز الريادة الأقليمية، كون تعرف يعني المستشفى السلطاني يعتبر هو مؤسسة صحية في السلطنة. احنا عندنا في دول الخليج في دائما يكون في مؤسسات مرموقة ومعروفة، مثل في المملكة العربية السعودية عندهم مستشفى الملك فيصل التخصصي دائما معروف على مستوى المنطقة. في الإمارات العربية المتحدة عندك مستشفى كليفلاند كلينيك، فدائما نحن نفس الشيء نحاول نرفع مستشفى السلطاني، والحقيقة هو معروف يعني. لكن صحيح، ما يمنع دائما ان نحن يعني مثل ما يقول البراند او الهويه لسلطنه عمان، الهويه الصحيه الاساسيه وهو المستشفى السلطاني. كذلك نفس الشيء نحاول دائما في هذه المؤتمرات بناء الشراكات الدوليه كون وتبادل المعرفه ما بين الفرق الطبيه سواء في السلطنه هنا والفرق الطبيه الزائره والمشاركه.
0: جميل. طيب بالنسبه للموضوعات اللي بيناقشها الكونغرس، يعني كيف سيركز على فكرة كونه منصة عالمية للتميز الطبي والابتكار دكتور؟
2: طبعا يعني هو دائما لما يكون في مؤتمر طبي، كثير من المؤتمرات الطبية حقيقة كلاسيكية، يعني فقط تناقش الأشياء العلمية البحتة. لكن احنا نحاول نكون هذه المرة متميزين في ان ما فقط نركز على الجانب العلمي البحت، نحن نحاول يعني نخلط ما بين يكون المؤتمر يقدم مادة علمية وكذلك يقدم مادة مواكبة في التقنيات الحديثة والعلاجات المبتكرة. كذلك عندنا نفس الشيء دائما ما هنا في عمان يكثر الكلام على موضوع انه عدد المرضى اللي يشوفهم مستشفى الفلاني كذا وكذا، وعدد المرضى وعدد العمليات وعدد، لكن احنا خلاص الحين وصلنا الى مرحلة ما بس فقط نفكر في الكم، بس نفكر في الجودة، والمعايير السلامة العالمية لابد تكون مطبقة بحذافيرها. فمن ضمن الأشياء اللي راح يركز عليها المؤتمر نفس الشيء هذا، إنه كل أو كثير من المواضيع اللي راح يتحدث عنها المتحدثين تكون لها علاقة بالجودة ومعايير السلامة المهنية. كذلك عندنا إحنا مهم جدا، وهذا طبعا من جهات معالي الوزير الموقر، انه لابد يكون في اي جهه او مؤسسه صحيه يكون فيها قيادات اداريه سواء صف اول سواء صف ثاني. صحيح. وقيادات اداريه هذه تكون دائما جاهزه لتاخذ موقعها في اي وقت يطلب منها، سواء على مستويات القياده رئاسات الاقسام، على مدراء، على مدراء دوائر. فلابد يكون نفس الشيء نحن مركزين على يكون عندنا قيادات إدارية. طبعاً وزارة الصحة عندها برامج كثيرة لتطوير القيادات الإدارية، لكن ما يمنع نفس الشيء يعني جميع منتسبي القطاع الصحي لابد يكون عنده مهارات إدارية، مهارات تواصلية نفس الشيء. فهذا نفس الشيء من الأشياء اللي احنا حابين نركز عليه إن شاء الله في هذا المؤتمر.
0: نعم.
2: لذلك كثير من المرضى يسمعوا عن تجربة المريض أو يعني تجربة المريض، هذا نفس الشيء موضوع صار طافي على السطح في السنوات الماضية ونحن مركزين عليه كثير في هذا المؤتمر.
0: نعم.
2: كيف أنه المقدم رعاية صحية يساعد في ترقية تجربة المريض دائما. نفس الشيء طبعا احنا ما فقط احنا ما فقط اطباء او مقدمين رعايه صحيه، احنا لازم ننظر الى المؤسسه العلاجيه على انها مؤسسه للتعافي وليس فقط للعلاج، فالتعافي ربما يفرق قليلا عن العلاج وهو خطوه ربما متقدمه من فقط كون الانسان يتلقى الدواء او العمليه، لا لابد يكون هذا في خطوات اخرى، هي خطوات نفسيه وخطوات تاهيليه وتؤدي إلى في النهاية العافية اللي هم يسميه العمانيين دائما احنا نقول كيف حالك الخير وعافية، العافية
0: صحيح.
2: هذه يعني مهمة جدا نحن مركزين عليها في هذا. كذلك طبعا النقطة الأخيرة اللي هي التنمية المستدامة، وهذا في صلب رؤية عمان 2040 انه كل خدمة صحية لابد انها تكون مستدامة، لو ما كانت مستدامة معناته انه في النهاية هذه الخدمة بعد فترة راح تضعف وتضعف وتضعف، فلابد يكون لها سواء كادر صحي مدرب على يعني على مدى سنوات طويله وقادر على التجديد وقادر على تسليم الرايه للكادر اللي بعده.
0: ان شاء الله موفقين دكتور، حدث ضخم، حدث كبير، تجمع عالمي في المنطقه لتطوير الكفاءات وتبادل المعرفه، ان شاء الله موفقين دكتور اسماعيل ومتابعين معكم ان شاء الله.
2: جزاك الله خير خالد،
0: شكرا شكرا
2: على الاستضافه مره اخرى.
0: الله يبارك فيك يا رب. كان معنا الدكتور اسماعيل بن عبد الله العبري، المدير العام المساعد للشؤون الطبيه بالمستشفى السلطاني، والحديث حول تدشين الرسم ان شاء الله للهويه البصريه للنسخه الثالثه من الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني، حدث كبير سينطلق في 14 إلى 17 من ديسمبر القادم ان شاء الله. صباحاتكم محبه وخير وسعاده وعطاء وبذل وتفاني في موضوع مرتبط أيضا بالجانب الصحي، لكن هذه المرة حول الساعات الذكية، لأن الآن أصبحت الميزات اللي كانت تجذب المستخدمين للساعات الذكية هي نفسها أبرز أسباب التخلي اليوم عنها، فرغم الشعبية الكبيرة اللي حققتها الساعات الذكية خلال السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار ساعات أبل ووتش، بدأ عدد متزايد من المستخدمين بالتخلي عنها والعودة إلى الساعات التقليدية لأسباب تتعلق بالصحة النفسية والراحة وحتى الأناقة، وفي حين نجحت الساعات الذكية في جذب ملايين المستخدمين بفضل قدرتها على تتبع الصحة، اللياقة البدنية، إبقاء المستخدم متصل بهاتفه طول الوقت عبر الإشعارات والمكالمات، لكن المفارقة أن هذه المزايا أصبحت من أبرز الأسباب اللي تدفع اليوم كثير من الناس إلى التخلي عنها والعودة إلى الساعات التقليدية. حيا وسهلا بالجميع، وعلى ذكر الساعات التقليدية حانت ساعة الرياضة مع حسين بن راشد العميري في آخر أخبار الرياضة وصباح الشباب والرياضة بعد قليل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم الى جولتنا الرياضيه عبر الصباح الشباب والرياضه، يصحبكم فيها حسين العميري.
1: صباح الشباب والرياضه. صباح الشباب والرياضه.
0: في المواجهة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، الشباب يتغلب على الاتحاد بثلاثة أهداف لاثنين ليتأجل حسم المركز الخامس، ويدخل الاتحاد مواجهة ضيفه القادسية لتحقيق ما لم يحققه أمام الشباب لضمان بقائه في المركز الخامس المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة. وقد يبقى الاتحاد خامسا حتى في حال خسارته من القادسية في الجولة القادمة الأخيرة شريطة ألا يخرج التعاون منتصرا أمام الحزم.
2: والكرة الشبابية بالراس، جول! قلت لكم البناهي دائما ما يسجل الليث الأبيض يضع الهدف الأول، الكبير سيظل كبيرا مهما عصفت به الأيام. على اللمسة، الله على الكرة، الله على الجول، الله على الشباب. الشباب يقاتل من أجل كبرياء لا يزول، من أجل كبرياء لا يزول ولن يزول أبدا. بن زكري اثنين، وتابع كرة خطيرة قدام الجول. الله الله الله الله، يأتي تقليص الفارق ولا زالت الكراس. الله، ما أجمل الشباب وما أجمل كراسكو.
0: ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي يتغلب على ضيفه الجيش الملكي المغربي بهدف واحد في مباراة ذهاب النهائي التي أقيمت على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.
3: التقدم الآن وتصديده والهدف الأول، الهدف الأول عن طريق اللاعب موديبا في الدقيقة 37.
0: باريس اف سي يتغلب على جاريه باريس سان جيرمان بهدفين لواحد ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وقبل بداية مواجهة الديربي أمام باريس اف سي أقيمت في استاد جان بوين مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه، ونجح الفريق الباريسي في الظفر بلقب الليغ 1 للمرة 5 تواليا، ويعد البي اس جي الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري الفرنسي ب14 لقبا.
4: تمريرة العرضية تأتي للأمام، الضربة هنا، الله، جول لباريس سان جيرمان. باركولا هذه المرة، باركولا يأتي هنا بضربة المباراة الأولى بذن من هذا المكان، تصويب، الله، جول لباريس اف سي كما توقعت يا سادة. لا باريس سان جيرمان، قام الكرة الملعوبة، الله الله الله.
0: وأنهى لونس الوصيف موسمه بقوة وبرباعية نظيفة في شباك مستضيفه ليون، مؤكدا استعداده للمباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية أمام نيس في 22 من مايو الحالي. وأنهى ليون الموسم رابعا وسيخوض الدور التمهيدي المؤهل للمسابقة القارية العريقة دور الأبطال، واستفاد ليل من سقوطه وحجز البطاقة الثالثة المباشرة إلى دور الأبطال رغم خسارته بثنائية أمام ضيف أوكسير الذي ضمن البقاء.
5: دون هدف، عدت عدت كرة ويسلي سعيد، والهدف الأول، الهدف الأول لانس. 20 دقيقة كافية لتهتز الشباك هنا في الجروب. أيضا مدو أيضا راس، والهدف الثاني، روى روى روى روى روى روى ويستي سعيد يضيف الهدف الثاني تحت العارضة. سوتوكاي سوت، والهدف الثالث، الهدف الثالث. مش ممكن هذا السيناريو عندما انتظرنا تذليل الفارق لأولمبيك لوني. الرابع،
0: وخطف مارسيليا المركز الخامس وبطاقة الدوري الأوروبي يوروبا ليج من رين عندما تغلب عليه 3-1، ونجال هافر من الملحق بفوزه على مستضيفه لوريان بهدفين نظيفين، وسيخوض نيس الملحق ضد سانت إتيان من أجل البقاء ضمن أندية دوري الأضواء.
6: ممتازة منطقة الجزاء لرين، وحسب هدف مبكر بمضلع أبوي بيير. أبوي بيير يسجل لمارسيليا ويشعل الملعب الفيلودروم. كرة ممتازة من المدرب السابق ليلونس لنيس، كرة خطيرة والثاني، والهدف الثاني يسجل كويري، هدف عن طريق كويري. يعني لم نشاهد اللقطة الآن، تابعها مصر الثالث، فرصة الثالث، والهدف الثالث.
0: وفي مباراتين هامشيتين، فاز ستراسبورغ على موناكو 5-4، وتعادل بريست مع أونجي بهدف لمثله، وأوقفت مباراة هامشية أيضا بين نانت وتولوز نهائيا بعد اقتحام مشجعين لأصحاب الأرض الملعب.
7: هنا وبريست يلعب أمام نادي أونجي، خطيرة، هدف غريب، هدف عجيب، هدف من الأهداف التي لا تشاهدها دائما للتعادل. هوبا التعادل، التعادل يا كودو، يا كودو مارسيال كودو يميد، بعد ذلك كم تصيب أولا، يو روعة روعة روعة روعة روعة يا كمارا.
0: في إسبانيا، برشلونة يواصل التألق في معقله كامب نو بفوز على ضيفه ريال بيتيس 3-1 في الجولة 37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وشهدت المواجهة خروج النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي باكيا في الدقيقة 85 بعد أن أعلن الأخير مغادرته الفريق بنهاية الموسم، وأن هذه المباراة كانت الأخيرة للمهاجم المميز في كامب نو.
8: يمسي رافينيا، حط كل رافينيا، والهدف الأول، الهدف الأول لنادي برشلونة. ماذا قلت لكم؟ هذه لعبته، سبيسياليست اختصاصي هانسي فليك يقول لا. فرصة والهدف الثاني، الهدف الثاني من السوبر رافا، السوبر رافا يونيا بعد خطا من القائد بيليرين. قلت السنوات الأخيرة إيسكو ويحطها في الشبكة، جول 2-1 لبرشلونة. يظل الفارق إيسكو، هو الهدف العاشر اللي يقبله برش. فرصة وكانسلو الثالث، الهدف الثالث، الترسيرو ديال بورتوغيز، كانسلو كجول، جولاثو للبورتوغيز.
0: وعاد ريال مدريد بنقاط الفوز من أرض منافسه إشبيليا بفوزه عليه بهدف البرازيلي فينيسيوس، رافعا رصيده إلى 83 نقطة في الوصافة، فيما يحتل إشبيليا الذي ضمن البقاء المركز 13 برصيد 43 نقطة.
9: الاستلام يفرق كتير، فرصة ولد يا فيني، يا ولد يا فيني، أمامنا استلام من جانب إمبابي، هل هناك خطأ على إمبابي مع كارمونا؟ ولكن فيني يضيع فريق إشبيليا، يستقبل فريق إشبيليا، لأن فيني هو من يسجل في هذه اللقطة هدفه رقم 6.
0: في باقي المباريات، ودع جيرونا الدوري بالخسارة من أتلتيكو مدريد بهدف، أتلتيكو بالباو تعادل مع ضيفه سيلتا فيغو بهدف لمثل، إلتشي فاز على خيتافي بهدف، ليفانتي على مايوركا بهدفين، أوساسونا خسر من ضيفه إسبانيول بهدف الاثنين، أوفييدو أمام ديبورتيفو ألافيس خسر بهدف، ريال سوسيداد خسر أيضا أمام فالنسيا الذي ضمن البقاء تقريبا 3-4، وكذلك كانت هناك مباراة فياريال الذي خسر أمام فايكان، وعلما بأن الأول قد ضمن المركز الثالث.
9: داخل منطقة الجزاء، أوه، كاميو هو من يفعلها ويسجل لرايو فايكانو، هذه خطيرة في المرمى، جول.
0: في المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مانشستر يونايتد يتخطى ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لاثنين في آخر مباراة للشياطين الحمر على أرضهم ملعب أولد ترافورد هذا الموسم، ورفع اليونايتد رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، في حين توقف رصيد نوتنغهام عند النقطة 43 في المركز 16. وفي مباراة أخرى تعقدت وضعية ويستهام الذي يصارع من أجل ضمان البقاء بعد خسارته أمام مستضيف نيوكاسل بهدف لثلاثة، ولا يملك ويستهام أي أمل في البقاء سوى الفوز على ليدز في المرحلة الأخيرة مع خسارة توتنهام أمام كل من تشيلسي وإيفرتون. وكذلك أيضا في الدوري الإنجليزي نبقى حيث حقق ليدز فوزا مثيرا أمام برايتون بهدف وحيد. في باقي المباريات انتصر ساندرلاند على مستضيف إيفرتون بثلاثة أهداف لواحد، وتعادل برينتفورد مع كريستال بالاس بهدفين، وولفرهامبتون مع فولام بهدف لمثله.
10: في الكرة الماضية محاولة قائمة أتى الله الله، لا يوجد أجمل من عصرياتي لبريمير ليج إلا رؤية شمس اليونايتد تشرق من جديد، تشرق من جديد. اليونايتد هدف أول في أولد ترافورد من لوك شو الظهير الأيسر، ما سجل هذا الموسم، اختار المباراة الأخيرة في أولد ترافورد هذا الموسم لأن يعلنها، لأن يسجل أولا في المباراة الآن. وقد أشرقت شمس اليونايتد، المباراة حصرية في طبعا في إنجلترا في مانشستر في هذه المباراة.
0: في منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، الإنتر يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه هيلاس فيرونا بهدف لمثله. بهذه النتيجة طبعا الإنتر يواصل الصدارة ب 86 نقطة وهو المتوج باللقب طبعا، بينما رفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 21 نقطة في المركز 19 ليتأكد هبوطه رسميا إلى دور الدرجة الثانية.
11: الماضية مونديسون يتكفل عرضية روسيو، الهدف الأول يأتي، تأخر بوني ولكنه سجل، ما زالت التعادل يأتي لصالح فيرونا. نعم المهاجم هو هداف كيرو باوي يسجل يرسل.
0: وحقق ميلان فوزا مهما على نظيره جنوا بهدفين لواحد. بهذا الفوز الميلان وصل إلى 70 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد جنوا عند 41 نقطة.
12: كوكو على التنفيذ، كوكو ميلان من جديد، ميلان عودة للطريق، وفي الدقيقة التي الآن كانت مع هذا الفريق، ولكن عندما تتكلم عن فترات قديمة فلديه فترة لا تنتهي وأحلام لا تغير وأمان تبقى، وميلان يسجل، وميلان يضرب، وميلان يفاجئ، وميلان يبدأ يسيطر.
0: وتلقى يوفنتوس هزيمة صادمة على أرضه مع ضيف فيورنتينا بثنائية جمدت من رصيد اليوفي عند 68 نقطة ليتراجع للمركز السادس المؤهل لدور المؤتمر الأوروبي، ويصبح مهددا بالغياب عن دور الأبطال في الموسم الجديد، لا سيما في ظل نتائج الأندية المنافسة مثل نابولي، ميلان وروما وكومو. أما فيورنتينا فقد وصل إلى 41 نقطة في المركز 15.
13: كرات اللعب عالية وعرضية،
14: يا سلام روما، روما يتقدم بأول الأهداف، ضيّع
0: إذن هذه أهداف روما الذي حسم الديربي مع لاتزيو بهدفين نظيفين. طبعا روما وصل أيضا للنقطة 70 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 51 نقطة. إذن هناك صراع كبير طبعا للمشاركة على مستوى دوري الأبطال بين الأندية في الدوري الإيطالي أصحاب المراكز من 2 إلى 4. في بقية النتائج، فاز كومو على بارما بهدف، وخسر بيزا من نابولي بثلاثية، أتلانتا خسر من بولونيا بهدف، كالياري فاز على تورينو بهدفين لواحد، ساسولو خسر من ليتشي بهدفين لثلاثة، وأودينيزي خسر أمام ضيفه كريمونيزي بهدف.
15: هل سيمرون؟ هل سيضربون؟ تشيرنتور تشيرنتور، الله، جول جول جول جول جول جول، 1-0 اليوم راي فلورنسا، 1-0 للكبري، ولكن رولاندو رولاندو رولاندو ماذا يفعل هذا المجنون؟ ماذا يفعل هذا المجنون؟ من جديد تسديدة، الله الله الله الله الله الله، هو بس هو متصل من جديد، ومحاولة ورحلة الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني.
0: نهاية جولتنا الرياضية الصباحية، سهرتكم الليلة مع أرسنال الذي يصارع من أجل خطف لقب الدوري الإنجليزي بعد انتظار طويل عندما يستضيف بينلي في 11 الليلة. متابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعينا الكرام. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية الصباحية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي، سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج جلال الخويطري. يوم سعيد بإذن الله، إلى اللقاء. والرياضة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سلطنة عمان تعلن الأربعاء 27 من مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة. الرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إنذار إخلاء من عدة بلدات لبنانية غداة تمديد الهدنة. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب قطاع غزة. وفي العنوان الأخير، الصين تعلن عن تقدم في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق أولي بشأن تخفيض الرسوم الجمركية. هكذا من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: عشتوا.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: غني مع بعض قبل إقامة.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد.
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري. في المرمى.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الأمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على تردد 89.5 ميجاهرتز.
3: إذاعة الشباب من سلطنة
5: التاجر الصغير. التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم،
6: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
5: إبداع،
7: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
5: ابتكار،
8: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
5: تدام،
9: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
5: واستمرار،
10: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
5: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
11: حلقة جديدة متجددة من التاجر الصغير مستمعينا. ولطالما قلنا أن إحنا نؤمن أن الأحلام ما لها عمر. الفكرة الحلوة ممكنها تبدأ من لعبة، من مطبخ البيت، أو حتى من قطعة شوكولاتة. نحتفي بالأطفال اللي تعلموا كيف يحولون شغفهم إلى مشاريع، يتعلمون معنى المسؤولية ويتعلمون معنى الاجتهاد وحب العمل من عمر صغير. اليوم لقائنا مع تاجرة صغيرة مشروعها لذيذ، فكرتها ألطف، تحمل روح الطموح والبراءة مع بعض. نرحب بالتاجرة ابتهال محمد كمياني، عمرها 10 سنوات في الصف الخامس، صاحبة مشروع شوكوبيلا. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم ابتهال.
12: عليكم السلام،
11: كيف حالك؟
12: خير.
11: مستمعين، ابتهال اختارت عالم الشوكولاتة بنكهاته بأشكاله بلمساته الخاصة، وإحنا جدا سعيدين اليوم أن إحنا نلتقي مع ابتهال وشفنا طريقة أيضا صنعها لقطع الشوكولاتة. ابتهال، خليني أبدأ معك من أول سؤال، ليش اخترتي اسم شوكوبيلا؟
12: عشان كلمة شوكو تشتق إلى كلمة شوكولاتة، وكلمة بلل هي كلمة اسم الدلع.
11: اسمك أنت الدلع؟ يا عمري الله يحفظك. متى حبيتي الشوكولاتة؟ إحنا نعرف الأطفال يحبون الشوكولاتة، بس أنت كيف فكرتي أنك تحولي من الشوكولاتة مشروع؟
12: أنا كنت أحب، أنا من زمان يعني أحب الشوكولاتة وأحب أصنع بها أشياء، فقررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت في بالي فكرة وقررت أعرضها للبيع عشان أهلي عجبهم.
11: جميل. زين، إيش أكثر نوع شوكولاتة تحبين تسوينه وليش؟
12: شوكولاتة بالحليب.
11: بالحليب، ليش؟
12: لأنه لذيذ بالنسبة لي ويناسب حال المشروع حتى.
11: حلو. زين، فكرتي تضيفي إضافات على الشوكولاتة؟ مثلا فواكه، مكسرات، حاجات؟
12: أيوة فكرت، قالي مرة سويت المكسرات فيه فوقه، وقالي مسوية فوقه الفتاشيو وقال في فوق الذعت،
11: يعني أنواع مختلفة.
12: أيوة.
11: طيب إيش أكثر شيء الناس تحب تطلبه منك؟ أي نوع؟
12: رشات الشوكولاتة.
11: زي كيف تختارين هذه الأشكال والنكهات أنت؟
12: عشان أنا أتابع في اليوتيوب وأسمع من أمي تقول لي كذا. فعقب فقيتني دائرة وأنا ذكرت إن أنا أحب ألعب الكرة كرات شوكولاتة وبغيت أسويها.
11: حلو، يعني حولتي من الأشياء اللي تحبينها إلى مشروع. طبعاً ما شاء الله عليك تبيعين هذا الشوكولاتة. إيش تسوي بالمبلغ اللي تحصلي؟ هل عندك يعني حصالة خاصة، مكان خاص تحتفظي بالعائد مال المبلغ؟ وإيش تسوي بالفلوس اللي تحصليها من البيع؟
12: أتصدق للفقراء وأشتري اللي أريده.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير.
11: طيب ابتهال، من أكثر شخص يشجعك في الأسرة؟
12: الأم والأب.
11: أمك وأبوك. ومن اللي يروج لك في وسائل التواصل وغيره علشان الناس تعرف إن في مشروع اسمه تشوكوبيلا؟
12: إخواني.
11: الله يحفظهم لك. ولما يوني يقولوا لك يلا في طلبية، في شيء جاهز، إيش تحسي؟
12: أحس بالفرح وأروح أجهزه.
11: تتأخري لين ما تجهزي؟
12: لا.
11: ما شاء الله شفناك وأنت تسوي. عادة حد يساعدك في البيت ولا بروحك تحبي؟
12: في البداية ساعدتني أمي، عادة يوم تعودت عادت وحدة أسوي.
11: تعرفي المقادير وكل حاجة. طيب خبرينا ابتهال، لو كبر مشروع تشوكوبيلا في المستقبل إيش تحبين تضيفين له؟
12: أحب أضيف لها أكلات سويت ثانية مثل الكيك أو الكوكيز.
11: في الأعياد أو قرب العيد وكذا، يعني الناس أكثر طلبية على السويتات ولا في أيام الأسبوع عادي؟ وفي أي يوم؟
12: في أيام الأسبوع، في رمضان.
11: في رمضان. الله يسعدك إن شاء الله. إيش تحبي تقولين للأطفال اللي في عمرك وحابين يسوون مشروع مترددين؟
12: أخبرهم أن أنا فتحت المشروع، كسبت من المال، وأخبرهم أنه لما تفتح المشروع تحسوا بفخر وفرح.
11: جميل، الله يبارك فيك إن شاء الله. ابتهال، إحنا جدا سعيدين أنك أنت اليوم معنا في برنامج التاجر الصغير الموسم الثاني بهذه النكهات واللذاذة الحلوة اللي ذقناها تشوكوبيلا. الله يسعدك ويبارك فيك وربي يحفظك. مشروعك يثبت أن الطموح ممكن يكون بطعم الشوكولاتة، وأن الإبداع يبدأ بخطوة صغيرة لكنها صادقة وكلها شغف. في التاجر الصغير مستمعينا نفخر بمثل هذه النماذج. أطفال تعلموا كيف يحلمون وكيف يحولون الفكرة إلى عمل والحب إلى إنجاز. نتمنى لك التوفيق ابتهال. شكرا جزيلا لك.
12: عفوا.
11: الله يحفظك. ننتظر بشوق إن شاء الله مستمعينا نشوف شوكوبيلا يكبر خطوة بخطوة مع ابتهال. شكرا للأسرة الداعمة، شكرا أيضا لمدرسة رواد المستقبل اللي أتاحت لنا هذا اللقاء وهذه اللحظات الحلوة. شكرا لكل من دعمك وآمن فيك. لنا لقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير. إلى ذلك الحين نقولكم إلى اللقاء.
0: التاجر الصغير. التاجر الصغير. لأن النجاح يبدأ مبكرا، برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
6: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
0: إبداع.
7: فكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
0: ابتكار.
8: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
0: تدام.
9: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
0: واستمرار.
12: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة قررت أعرضها للبيع.
0: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

جهدك يصنع الفرق فيني.

غصب علي مر دنيا دربي يا كل يا ما يا سعد.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة أسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
2: وأنا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
2: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
3: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 حتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة، يوم جديد وصباح جديد. رح فيكم في هذا اليوم مستمعين الاثنين، غرة للحجة 1446 هجرية، 18 مايو 2026 ميلادية. ويا صباح الخير والجمال والياسمين وكل الأشياء الجميلة اللي دائما يأتي بها الصباح. هذا المشوار الجديد معاكم مستمعينا في مسك النهار على مدار ساعة من الزمن في هذه الصباحات الجميلة، بالرغم من الأجواء يعني الصاخنة في الخارج، لكن الواحد يستمتع قدر المستطاع. صباحكم خير وجمال ودائما تفاصيل أجمل مع الصباح. احنا معاكم ان شاء الله مستمعينا في فقراتنا المختلفة، وهذه أجمل تحية من فريق العمل. في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبدالله الخندشية، وفي الإشراف العام الأستاذ عفرة بنت أحمد اليحيائية، وأجمل تحية من مخرجنا عابدين بن محمد البلوشي.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار. صباحكم خير، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. فقراتنا لليوم مستمعينا في مسك الوطن راح نتكلم عن استعراض أبرز الخطط المستقبلية لمحافظة ظفار، تم استعراضها يوم أمس لمحافظة ظفار. فاليوم أيضا راح نستعرض معاكم أبرز ما تم طرحه وأبرز ما تم استعراضه في لهذه الخطط المستقبلية إن شاء الله لمحافظة ظفار. وإحنا أيضا على بعد يمكن شهر ونص من الموسم المميز دائما واللي ننتظره بشغف، موسم الخريف. ومستمعينا في مسك الحياة اليوم راح نتكلم عن موضوع التسويق الشخصي، كيف تسوق لنفسك، وأكيد تسعدنا مشاركاتكم في هذا الموضوع بشكل خاص على عبر الرسائل 724-4209 عبر الواتساب والاتصالات 24-6-9-8-1-5-1. بالنسبة لك، هل أنت مهتم بالتسويق لنفسك؟ كيف تسوق لنفسك؟ إيش الطرق اللي بالفعل تستخدمها للتسويق عن نفسك؟ راح يكون معانا ضيف حلقتنا أيضا إن شاء الله الأستاذ خالد السالمي، وهو مدرب ومتخصص في التسويق وبناء العلامة الشخصية. وأيضا إحنا في فقرة إيش لك وإيش عليك رح نتكلم اليوم عن استراتيجيات فعالة تعزز من صورتك المهنية في العمل. وفي مسك الختام اليوم اخترنا لكم أغنية قصري بعد المسافة للفنان الراحل طلال مداح. هذه هي فقراتنا مستمعينا، ونرحب أكيد فيكم على 724-4209 عبر الواتساب والاتصالات على 24-6-9-8-1-5-1. متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب ومسك النهار.

حياكم الله مستمعينا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم ونبدأ معاكم أكيد في فقرة مسك الوطن. واليوم في مسك الوطن مستمعينا نتحدث عن استعراض أبرز الخطط المستقبلية لمحافظة ظفار خلال اللقاء الإعلامي السنوي اللي كان يوم أمس. وأكيد استعرضت محافظة ظفار خلال هذا اللقاء الإعلامي السنوي اللي كان بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وعدد من المسؤولين بالمحافظة، استعرضت أبرز المشاريع التنموية والمنجزات التي شهدتها المحافظة منذ إطلاق الاستراتيجية الشاملة والخطط التشغيلية. وأيضا استعرض سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار منجزات خطة البلدية الاستراتيجية 2040 لتعزيز جودة الحياة والاستدامة، حيث تواصل جهودها الحثيثة في تنفيذ محاور الخطة الرامية إلى تحقيق موائمة كاملة مع رؤية عمان 2040. وركزت رؤية البلدية على تقديم خدمات بلدية أكثر كفاءة واستباقية وتبني مفاهيم المدن الذكية والمستدامة من خلال 4 محاور أساسية هي الحوكمة والابتكار والاستدامة والشراكات المجتمعية وتطوير البنية الأساسية. وقد حققت بلدية ظفار نقلة نوعية بإنجاز 39 مشروعا تنمويا حتى العام 2025، شملت تطوير 21 طريقا و4 مشاريع للأمن المائي و16 مشروعا استثماريا، مع استمرار العمل في حزمة مشاريع جديدة بتكلفة تتجاوز 21 مليون ريال عماني. وأشار رئيس بلدية ظفار إلى أن البلدية نجحت بيئيا في توسيع الحزام الأخضر ليتجاوز 2.2 مليون متر مربع يضم 12 حديقة و55 متنفسا طبيعيا. في مجال أيضا السياحة مستمعينا، تستعد محافظة ظفار لاستقبال 1 مليون زائر في مواسم 2026 أو في موسم 2026 عبر 125 فعالية متنوعة تتصدرها ساحة أتين بحلتها العصرية وفعالية عودة الماضي بالسعادة ومشاريع أيضا أخرى تقدم تجربة تسوق عالمية بطراز معماري دولي. كما تحدث أيضا المهندس سهران الهنائي مدير الاستراتيجية الشاملة بمحافظة ظفار عن محور تعزيز التنويع الاقتصادي للمحافظة، وكشف عن استثمارات ومشاريع هي الأولى من نوعها في المنطقة. وضعت ظفار في طليعة الوجهات الاقتصادية، حيث بلغت الاستثمارات التراكمية بالمنطقة الحرة بصلالة 5.1 مليار ريال عماني بنهاية العام 20 إن شاء الله هذا العام، نهاية هذا العام 2026. وعززت شركة أوكيو للصناعات الأساسية هذا التوجه بتحقيق نتائج مالية قوية مسجلة صافي أرباح قدر 47.7 مليون ريال عماني بنمو بلغ 18%، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية والتشغيلية في محافظة ظفار. تحدث أيضا مستمعينا أن الجانب الاقتصادي في المحافظة شهد حراكا مكثفا في الصناعات النوعية، حيث بلغت استثمارات القطاع الطبي 55 مليون ريال عماني مع افتتاح مصنع الخنجر للعطور وتشغيل 3 مشروعات صناعية بالمنطقة الحرة للمحارم الورقية وتدوير الزيوت والإطارات، بالإضافة إلى مشاريع تدوير البلاستيك باستثمارات دولية. وأيضا دخلت ظفار عصر البيانات الكبرى بافتتاح مركز بيانات صلالة أوريدو، وهو الأكبر من المستوى الثالث بالمحافظة ليدعم التحول الرقمي الشامل وتبسيط بيئة الأعمال. كما تم أيضا مستمعينا خلال هذا اللقاء الإعلامي لمحافظة ظفار استعراض الجهود المبذولة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات من خلال برامج تدريبية تخصصية تستهدف موائمة مهارات الشباب مع احتياجات سوق العمل المتنامي، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي واللوجستيات وغيرها. وأيضا مستمعينا، في إطار تحول محافظة ظفار إلى مركز لوجستي
حقق ميناء صلالة أعلى أداء تشغيلي في تاريخه خلال العام 2025 بمناولة وصلت 26.4 مليون طن متري من البضائع العامة و 4.3 مليون حاوية بنمو بلغ 31%. كما تم استعراض أيضا إنجاز 25 مشروعا ومبادرة استراتيجية شملت تدشين فعاليات بيئة أعمال مستدامة وإطلاق برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين إلى جانب الخدمات عبر منصة عمان للأعمال. وأيضا مستمعينا، تم الحديث عن مجموعة من المشاريع اللي تم افتتاحها في محافظة ظفار، من ضمنها الافتتاحات في نفق أتين بصلالة، تجاوز هذا المشروع 11 مليون ريال، وأيضا طريق أرجوت صرفيت بظلكوت بطول 13.5 كيلومتر. وأيضا في قطاع المياه تم تدشين خطوط الدعم لشبكة صحلنوت بتكلفة وصلت 4.5 مليون ريال عماني. في الجانب الاجتماعي أيضا مستمعينا، تم إنجاز 30 مشروع ومبادرة، أبرزها توظيف أكثر من 100 من الأشخاص من ذوي الإعاقة خلال العام 2025 وتوقيع 24 اتفاقية لتطوير خدماتهم التأهيلية، وأيضا تفعيل خدمة دعم صندوق الزواج في محافظة ظفار. مجموعة أيضا كبيرة مستمعينا من المشروعات المختلفة في المجالات المختلفة في المحافظة اللي تم أيضا افتتاحها، وأيضا بعضها جار العمل عليها بإذن الله تعالى، ورح يتم إن شاء الله افتتاحها خلال السنوات المقبلة بإذن الله. هذه هي مستمعينا يعني استعرضنا بعض من المشاريع، لكن هي كثير طبعا من المشاريع اللي تم استعراضها يوم أمس في اللقاء الإعلامي لمحافظة ظفار. وإن شاء الله دائما نشوف المحافظة من تطور إلى آخر بإذن الله تعالى في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وإحنا أيضا تبقى لنا تقريبا شهر ونصف تقريبا أو حتى شهر وأقل يمكن، وإحنا نترقب أكيد الموسم الأكثر جمالا في المحافظة، موسم خريف ظفار. صباحكم خير وصباح الأجواء الجميلة أكيد في المحافظة، وتحية لكل أهل محافظة ظفار.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل من ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا. تسعدنا مشاركاتكم مستمعينا عبر 7244209 عبر الواتساب والاتصال 24698151. وموضوعنا عن التسويق الشخصي، كيف تسوق لنفسك. ونرحب بضيف حلقتنا خالد بن علي السالمي، وهو مدرب في التسويق وبناء العلامة الشخصية. أستاذ خالد صباح الخير، حياك الله معانا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب.
1: صباح النور أستاذ سلوى. طبعا أول شيء في البداية أرحب فيك وأرحب جميع مستمعين على الإذاعة، وأنا طبعا سعيد اليوم وجودي معكم في البرنامج.
0: يا مرحبا أستاذ خالد، يعطيك العافية، وإحنا سعيدين أيضا بوجودك معانا اليوم للحديث عن هذا الموضوع. موضوع التسويق أكيد يعني شيء جدا مهم بشكل عام، سواء كان للمؤسسة أو للأفراد، لكن اليوم راح نتكلم عن التسويق الشخصي، كيف تسوق لنفسك وكونك متخصص أيضا في هذا الجانب. بشكل عام كيف ممكن نعرف التسويق الشخصي أو الذاتي؟
1: جميل. طبعا أستاذ سلوى، طبعا في البداية أنا عشان بس أوضح الموضوع باختصار.
0: نعم.
1: اللي هو موضوع التسويق الشخصي أو الذاتي، هي بكل بساطة أنه الطريقة اللي ممكن أنت تقدم فيها مهاراتك أو خبراتك أو القيمة، تحس أن هذه القيمة مهمة سواء كان لجمهورك أو حتى كأفراد في المجتمع أو حتى لسوق العمل. طبعا أهم شيء تكون بعيدا عن التفاخر، بعيدا عن الاستعراض، ومثل ما في عندنا تسويق تجاري، في منتجات، في بيع منتجات، في بيع خدمات، أكيد أنت

0: كشخص محتاج انك نفسي يكون معك تسويق لهذه الخبرات وهذه القيمه اللي ممكن نضيفها للناس.
1: نعم، احنا نتكلم انه اصبح من المهم جدا ان الواحد يسوق لنفسه، وانه ما مثل زمان يعني ما كان كثير مهم الموضوع. في هذا العصر اصبح جدا مهم استاذ خالد، انه الواحد بين فتره وفتره اكيد يمر على هذا الموضوع ويعمل تسويق فعلا لنفسه. فايش الاهميه، يعني لماذا وصلنا لهذا المستوى من الاهميه للتسويق الشخصي او الذاتي؟
0: جميل جميل استاذ سلوى. طبعا صراحه احنا الحين ما نختلف انه في هذا العالم صار العالم كثير مزدحم، زين، اللي صار انه الحين المهاره والخبره اللي موجوده معاك صارت ما تكفي، صار لازم هذه الخبره والمعرفه والخبرات اللي معاك والقيمه لازم انت لازم تطلع يعني تشارك الناس، تخلي الناس تعرفك، تمام، وتعرض هذه الخبرات وتضيف ايضا الناس تساعدهم، يعني بحيث انه هذه القيمه اللي انت تضيفها تفتح لك فرص بدل ما انت تنتظر تجيك. وايضا الاهم من هذا انك انت يعني تبني الثقه والمصداقيه في مجالك بحيث انه تكون انت الخيار الاول في حال انه كان الناس او كان الاشخاص يعني يبحثوا عن خبير في المجال، فانت تكون دائما الخيار الاول في هذا المجال.
1: جميل. طيب هل يعني شايف انه في وعي باهميه التسويق الشخصي؟ اصبح عندنا وعي انه مهم جدا انه احنا نسوق لانفسنا، او انه ما زلنا محتاجين صار عندنا وعي اكثر؟ يعني في ناس احيانا ما شاء الله تعمل اعمال كثيره وامور كثيره في مجالات مختلفه، بس الناس ما تعرف عنه، يعني ما يسوق لنفسه بطريقه حلوه انه يوصل للناس والناس تعرف عنه في هذا المجال مثلا. فهل ينقصنا الوعي استاذ خالد في هذا الجانب، موضوع التسويق الشخصي؟
0: جميل جميل. طبعا سؤال مهم. اول شيء طبعا في البدايه احنا لازم نبين انه نفرق ما بين اللي هو الظهور، تمام، الظهور الشخصي، وما بين اللي هو حب الظهور العادي، تمام، او التباهي. احنا نتكلم الحين، لا احنا نتكلم عن تواجد، ان انت تشارك الخبره تضيف قيمه، زين، وهذه في المقابل يعني انت تفيد المجتمع وتفيد اللي هو الافراد بشكل عام. بصراحه يعني في الفتره الاخيره احنا بالعكس احنا قاعدين نشوف في تصاعد في وعي قاعد يزيد، تمام، سواء كان على الجانب المهني للافراد. احنا الحين قاعدين نشوف مثلا في منصات، تمام، ما شاء الله الناس بدت توعى، بدت تشارك خبراتها، بدت تشارك انجازاتها، بدت تشارك اللي هو مهاراتها، تمام، هالمنصات، لانه امنت انه لا انه الحين لازم انه انا اطلع ولازم انه انا اشارك هالامور، بعيدا طبعا عن اللي هو مثل ما تكلمنا عن اللي هو عن التباهي وعن حب الظهور.
1: بالضبط.
0: ايضا نفس الشيء على الجانب الشخصي، نفس الشيء في منصات ثانيه بدينا نشوف يعني بدل ما كان تباهي وما كان ظهور عادي ومضيع الوقت، لا صار بدينا نشوف الناس تشارك خبراتها وتصنع محتوى بخصوص هالموضوع. فبالعكس انا اشوف الحين انه في تصاعد في وعي قاعد يزيد معنا في هذه الفترة.
1: جميل. طيب يعني احنا نتكلم عن شخص توا في البدايات، يعني يبي يسوق لنفسه، فكيف يبدأ في البداية؟ أول الخطوات إيش يعني من نصيحتك، إيش نصيحتك للأشخاص اللي يبي فعلا يبدأ أنه يسوق نفسه بطريقة مناسبة وطريقة تصل للناس بطريقة حلوة أيضا، إيش الخطوات اللي المهمة؟
0: ممتاز. طبعا اول شيء في البدايه استاذ سلوى، اي شخص، انا مؤمن اول شيء انه كل شخص عنده خبره وعنده مهارات وعنده معرفه في اي مجال يعني. فانت اول شيء في البدايه المطلوب منك ان انت تحدد وش الاشياء، وش المجال اللي انا متمكن فيه، وان انا احس يعني اشوف في نفسي، ما لازم تكون خبير، ما لازم تكون حتى يعني خبرات سنوات كبيره، ولكن لازم تكون انت مؤمن يعني انه هذا الخبره اللي عندك وهذه المهارات في ناس محتاجة إنه تسمع منك، محتاجة إن تستفيد منك. أول شيء لازم تحدد، تمام، اللي هو المجال اللي أنت تحس إنك متمكن فيه. بعدها تبدأ في إنك أنت تطلع اللي هو هذا المهارات هالخبرات من خلال ويش؟ إحنا الحين أكيد نعرف اللي هو من خلال المحتوى، إنك تبدأ تشارك محتواك، تبدأ تشارك تجاربك، تبدأ تشارك الخبرة هذه عن طريق لو صناعة المحتوى. طبعًا صناعة محتوى في هذا صناعة بحد يعني ذاتها، فأنت ممكن تبدأ فيها حتى عن طريق منصات إحنا نعرفها، مثلًا في منصات معروفة دائمًا ممكن إحنا نشارك فيها هذا المحتوى. طبعًا الناس تبدأ تعرفك، تبدأ تشاركك، تبدأ تبني معهم علاقة لحد ما يعني تكون بينهم ثقة وتكون بعدها أنت المرجع والخبير مثل ما قلنا يعني.
1: أكيد أكيد طبعًا. طيب يعني احنا لما نتكلم ايضا عن بيئه العمل بشكل عام استاذ خالد، هل في طريقه معينه ممكن انه الموظف يسوق نفسه، خاصه يمكن الموظفين الجدد اللي توهم مثلا في البدايات في العمل، كيف ممكن هو يبرز نفسه، يسوق نفسه، أنه عنده مهارة معينة، طريقة معينة بشكل عام، أو حتى بالنسبة للموظفين بشكل عام؟
0: جميل جميل. طبعا بالنسبة للتسويق في بيئة العمل، احنا حتى عشان نوضح أكثر، أنت أول شيء محتاج التسويق سواء في بيئة العمل، محتاج في المجتمع، في الأسرة، في كل مكان أنت محتاج في يعني تسوق نفسك في هذه الأماكن أو في هذا يعني جوانب الحياة. وعلى فكرة أستاذ سلوى، احنا ترى نمارس هالشيء بس يمكن ما نلاحظه يعني. فنرجع له موضوع لو تسويقنا في بيئات العمل، أنت أول شيء مطلوب منك أنك دائما تمام في بيئة العمل تركز دائما على الإنتاجية ودائما تركز على الأثر. كيف هذا ممكن؟ أنت بكل بساطة أنه أي إنجاز، أي شغل، أي يعني عمل قمت به في بيئة العمل ممكن أنك تشاركه. طبعا مثل ما قلنا يعني تبتعد عن موضوع التباهي، يعني ما توصل لمرحلة التباهي والتفاخر وكذا، يعني لا، انك تشارك هالمعلومات، تشارك هذه الانجازات اللي انت عملتها يعني او يعني قدمتها في بيئة العمل، ودائما تحاول يعني يعني تعرضها بتقارير واضحة، وحتى يعني انت دائما اللي تبادر فيها. الشيء الثاني يمكن الناس هذا يعني صراحة ما وقت ركز عليه، وهذا بالنسبة لنا شوف اهم، انه انت نفس الشيء لازم تركز على موضوع بناء العلاقات. انت ما يكفي انك يعني عندك انجازات وعندك ما شاء الله انتاجيه كبيره، ولكن في المقابل يعني علاقاتك مع بيئه العمل، علاقاتك مع الموظفين، مع مديرك ما تكون ممتازه. فبصراحه هذا الشيء اثر بشكل كبير عليك من خلال الفرص، لان الفرص دائما تيجي يعني من تاخره دائما من الانطباع اللي دائما ماخوذ عنك. فدائما لا تنسى موضوع العلاقات، انه انت يعني في بيئه العمل. اتوقع هالموضوعين ممكن يساعدنك انك تسوق يعني في بيئة العمل أو تسويق شخصي حالة في عملك الخاص.
1: نعم. الموظفين الجدد إيش تنصحهم في البدايات، أو اللي توهم مثلا في بداياتهم، صلهم شهر شهرين، أو حتى في بدايات السنة الأولى مثلا لهم، كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الموضوع أستاذ خالد؟
0: والله أول شيء أنت دائما في أي بيئة عمل، سواء كانت في بيئة عمل جديدة الحين مثلا يعني بدايتك في هذه المؤسسة، تمام، فأنت دائما أول شيء تحاول قدر الإمكان إنه أول شيء تفهم طبيعة العمل، كيف العمل جالس يعني إيش يمشي معاك في المؤسسة. تمام، تحاول قدر الإمكان إنك تبادر، تحاول قدر الإمكان إنك تكون يعني يعني تقترح اللي هو الأفكار، تمام، تحاول تغير طريقة إيجابية. وأيضا نفس الشيء لا تنسى موضوع علاقتك مع الموظفينك، مع مدراك، لازم تكون بطريقة جميلة. أتوقع هذه الأمور البسيطة على المدى البعيد هي اللي راح تفرق معك أنت كموظف.
1: أكيد، وراح يعني يأخذ خبرة أكثر من تواصله أكيد مع الموظفين، ومن حتى يعني مثل ما يقال أنه أحيانا العمل اللي تقدمه ما له قيمة إذا ما كان لك مثلا حضور معين أو طريقة حلوة في تقديم هذا العمل، أو لك مكانة مثلا في المكان هذا أو في المؤسسة بشكل خاص. وإحنا نتكلم عن يعني التسويق الشخصي، كيف الواحد ممكن يسوق لنفسه أستاذ خالد، هل يعني شبكات التواصل الاجتماعي تشعر أنها هي فتحت مجال أكبر للأشخاص أنهم يسوقوا أنفسهم بشكل أكبر؟ بالنسبة للأشخاص يعني راح نتكلم عن هذا النقطة، بس بالنسبة للأشخاص اللي ما يحبوا مثلا يسوقوا لأنفسهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو عنده مهارة مثلا في شيء معين، هل راح ينجح أنه يوصل نفسه للناس أنه عنده مهارة في هذا المجال؟
0: جميل أستاذ سلوى. طبعا دائما على فكرة هذا السؤال دائما في دورات تدريبية وحتى في الاستشارة دائما اللي قدمها دائما يجينا هذا السؤال. نقول خالد احنا نريد نقدم مهاراتنا، احنا نريد نطلع هالمهارات والخبرات اللي عندنا، لكن صراحة احنا عندنا يعني وخلنا نكون صريحين، طبعا طبيعة المجتمع
1: تحفظ
0: عادات بالضبط، عندنا يعني موضوع اللي هو العادات، عند اللي هو الموضوع اللي هو مثل ما تقول مجتمعنا يعني. فصراحة يكون أحيانا يعني صعب مثلا إنك مثلا تطلع وتتكلم وكذا في البداية ممكن على المدى البعيد. فأنا أقول لهم لا، إحنا دائما في التسويق بشكل عام إذا ما حاب تطلع يعني بشكلك ممكن بصوتك، إذا ما حاب تطلع بصوتك حتى بمحتوى
1: صحيح
0: في بسيط يعني، فدائما في موجود حلول. طبعا سلوى أنا مركز يعني بصراحة على منصات التسويق اللي هو مثل منصات اللي هو التواصل الاجتماعي اللي أصلا مركز فيها. ليش؟ لأنه سلوى صراحة خلينا نكون صريحين، إحنا ذا الوقت يعني أغلب الناس كل وقت هي موجودين في المنصات
1: صحيح بالضبط،
0: فأنت تواجدك بدل ما تكون في أماكن أخرى أفضل أنك تكون في هذه المنصات، وهي بالنسبة لها شوف الفرصة الأكبر يعني.
1: بالفعل يعني تحس الناس موجودة 24 ساعة تتابع من فيديو
0: صحيح.
1: لفيديو، من مقطع لمقطع، ومن ما شاء الله يعني حتى تشوف الواحد كم كبير من الفيديوهات اللي يتابعها في اليوم الواحد، وشيء بالنسبة له أيضا متعب حتى
0: صحيح.
1: بشكل عام. طيب احنا نتكلم عن المنصات وتركيزك أيضا على المنصات أستاذ خالد، كيف ممكن الواحد يبدأ؟ يعني واحد كان عنده مثلا حساب في الانستغرام أو حتى في أحد المنصات في شبكات التواصل الاجتماعي، كيف يفعل حسابه؟ كيف يعني يوصل نفسه بشكل أفضل في ظل هذا الزخم الكبير والتنافس الكبير يعني والظهور للكثير من الأشخاص بشكل كبير في الساحة الإلكترونية خلينا نسميها؟
0: جميل جميل. طبعا استاذ سلو اذا ممكن بس اسمحي لي انا اول شيء يعني ارجع لموضوع اللي هو انت
1: تفضل.
0: كيف ممكن تسوق نفسك اصلا او كيف الاسلوب المناسب قبل ما ندخل في المنصات. يعني
1: نعم
0: شوف استاذ سلو، الصراحه يعني احنا في التسويق حتى بشكل عام يعني في حياتنا العامه هو افضل تسويق او افضل اسلوب انه انت ممكن فيها تاثر الناس انك تسرد قصتك الحقيقيه. انت دائما كل ما حاولت تشارك الناس تجربتك قصتك التحديات اللي واجهتها كيف انت يعني وصلت لهالمهارات لهالخبرات كل ما كان تأثير اكبر. الناس صارت تأثر اكثر بهالموضوع، كل ما كنت انت قريب الناس، كل ما كنت انت صادق، كل ما كان صراحة تأثيرك اكبر. تمام. فصراحة هذا الشيء واجد مهم، لانه صراحة يعني نشوف كثير من الناس جالسة تتصنع، جالسة يعني تاخذ له القالب الرسمي المثالية الاحترافية ويعني نسى أن الناس خلاص يعني صارت واعية، صارت لا كل ما كنت أنت قريب الناس كل ما كان محتواك. وحتى قاسي نحن نشوف منصات أنه أنت الفيديو أو المقطع اللي مر عليك دائما تأثر المقطع اللي يعني تشوف أنه يعني صحيح عفوي يمكن تغلب عليها أحيانا طابع العفوي، ولكن أكثر أنه يلامسك كل ما كان بسيط وكل ما كان حقيقة أكثر يعني والأكثر كل ما كان صادق. يعني على العموم باختصار أنه دائما أنت تحاول قدر الإمكان تروي قصتك الحقيقية عشان الناس تأثر فيها. يعني بالنسبة لأستاذ سلوى عشان موضوع المنصات، طبعا ممكن نوزع يعني إذا أنت حاب في المجال المهني فممكن تستخدم صراحة منصة اللي هو لينكدين. ما شاء الله الحين جالسين نشوف إنه مثل ما خبرنا فيه ما شاء الله جالس يعني صار معانا اللي هو وعي، فالناس ما شاء الله جالسة تشارك إنجازاتها ومشاركاتها وأيضا الخبرات اللي عندها في منصة لينكدين. فأنت إذا حاب في المجال اللي هو المهني فصراحة أنصحك في لينكدين. اما بالنسبه على اللي هو المستوى الشخصي، مستوى المعرفي، خبراتك، مهاراتك، فانا بصراحه افضل اللي هو مبدئيا يعني مثلا اللي هو الانستغرام او حتى منصه اكس. تمام. الموضوع جدا بسيط استاذ سلوى، انه انت بتليفونك ما محتاج تصوير ولا كاميرات، وحتى دائما اتكلم هالموضوع يعني في الدورات اللي اقدمها وكذا، انت بتليفونك ممكن تصنع محتوى. ومثل ما خبرتك ان في الحين طرق جديده، والاهم من هذا الحين موضوع الاي اي صراحة جالس يخدم بشكل كبير في صناعة المحتوى. فأنت ببساطة تبدأ تشارك في محتواك، تجاربك، آراء، مشاركاتك، تبدأ تشارك فيها، تبدأ الناس تتفاعل معك، تبدأ بعدها تبدأ ثقة. فهذا باختصار يعني.
1: أكيد طبعا إحنا حتى يحتاج لنا حلقة يعني تكون موجود معانا إن شاء الله أستاذ خالد في إحدى الأيام إن شاء الله، ونتكلم بشكل أوسع إن شاء الله عن موضوع التسويق في المنصات بشكل خاص، منصات وشبكات التواصل الاجتماعي بشكل خاص، لأنها بالفعل هي كيف تصبح مصدر دخل أيضا للشخص، وبالفعل أصبحت يعني هذه المنصات مصدر دخل للكثيرين أيضا لأنهم عرفوا كيف يسوقوا لأنفسهم، وصلوا أيضا للناس بشكل جميل وبشكل كده منظم ومرتب بطريقة يعني جدا جميلة.
0: صحيح صحيح. وبالمناسبة أستاذ سلوى، أنا عندي دورة إن شاء الله راح تكون يوم السبت تاريخ 23، أتكلم عن الموضوع كيف إنه أنت بدل ما يعني تضيع وقتك على الإنستغرام، ما مشكلة ممكن يعني ترفيه، ممكن إنك يعني مثل ما تقولوا يعني تقضي وقت، لكن ما يكون أغلب وقت. فأنت كيف ممكن إنه أنت تحول هذا المنصة إلى مصدر دخل؟ أنا عندي إن شاء الله دورة هالموضوع، أستهدف فيها طبعًا طلاب باحثين عن العمل، حتى رواد أعمال، وحتى أيضًا مدربين يعني كيف ممكن إنه يعني يستغل هالمنصة وتكون مثل ما ذكرتي أنت مصدر دخل.
1: جميل جميل بالفعل، إنه ما شاء الله في كثير ناس بالفعل استثمروا المنصات وأصبحت بالفعل مصدر دخل لهم. إحنا نشكر وجودك معانا أستاذ خالد، حاب تضيف أي شيء متعلق بالتسويق أو بناء العلامة الشخصية قبل الختام؟ تفضل.
0: والله أستاذ سلوى صراحة نصيحتي الحين لكل شخص، إذا أنت يعني حاب تحصل على الفرصة، أنا أقول لك لا تنتظر الحين الفرصة. أفضل حل إنه أنت تبدأ تعرف في الناس تبدأ تطلع، تبدأ تبني اللي هو علامتك الشخصية تمام
1: نعم.
0: وتبدأ تشاركها زين عشان الفرصة هي اللي تجيك بدل ما أنت تنتظر الفرصة. وإحنا مثل ما شايفين الحين السوق ما شاء الله مليان، صارت لازم مطلوب منك تتميز ولازم انك تطلع يعني. فنصحتي كل شخص اذا انت حاب صراحه تطور من نفسك، حاب دائما يعني تكون انسان طموح، انا انصحك صراحه بها يعني انك تبدي اللي هو في بناء علامتك او هويتك الشخصيه.
1: نعم جميل، يعطيك العافيه استاذ خالد، سعدنا بوجودك معنا خلال هذه الدقائق من البرنامج. استاذ خالد بن علي السالمي مدرب في التسويق وبناء العلامة الشخصية، كان موضوعنا عن التسويق الشخصي، كيف تسوق لنفسك. يعطيك العافية أستاذ خالد، موفق خير بإذن الله تعالى.
0: شكرا لك.
1: أحسنت، صباحك جميل. وأنتوا بالنسبة لكم أيضا مستمعين، كيف تسوقوا لأنفسكم بشكل عام؟ هل يعني هذا الموضوع بالنسبة لكم مهم؟ تعملوا طريقة خطوات بدأتوا فيها للتسويق عن أنفسكم ولا لا؟ هل وصلتوا لمرحلة أنه منصات أو شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر دخل بالنسبة لكم؟ في ناس وصلت لهذه المرحلة، هل تفكر أنه تصل لهذه المرحلة وكيف راح تبدأ؟ بعض الخطوات اللي ذكرها الأستاذ خالد ممكن نستفيد منها أكيد. متواصلين مستمعينا عبر إذاعة الشباب ومسك النهار.

حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار. رحب فيكم، رحب أيضا كل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا على 7244-2009 عبر الواتساب. وإحنا نتكلم اليوم عن التسويق الشخصي، كيف تسوق لنفسك. نأخذ شوي بعض المشاركات. صباحكم خير، يقول صباحكم منعش كنسمات هذا الهواء العليل وحاط نار أيوة عليل الله الحمد لله. يقول التسويق يحتاج خبرة وفن وتيكيت من تنظيم ولفت انتباه وجذب الزبائن وترويج، وللمشاهير المنطقة دور في النشر السريع. تحياتي لكم. هذا تتكلم أنت عن تسويق لمؤسسة أو لمنتج أو لمطعم أو لمكان، بس إحنا نتكلم عن التسويق لك أنت، أنت بشكل شخصي كيف تسوق لنفسك، كيف توصل نفسك للناس. أنت مثلا عندك مهارة، مثلا مهارة في تعليم لغة معينة، أنت مثلا شاطر في اللغة الإنجليزية وحاب عندك القدرة أنك تعلم أشخاص أو تعطي مثلا دروس أو دورات مثلا في لغة معينة أو أي مجال آخر يعني. أو حتى مثلا البنات مثلا في بعضها شاطرة في التطريز، في الخياطة، في الدورات مثلا، أي شيء يعني بشكل عام. أنا أتكلم في أشخاص ما شاء الله أيضا شاطرين في موضوع يخص السيارات بشكل خاص، فيفتح في حساب، يفتح حساب ويتكلم عن كل شيء يخص مثلا السيارة، كيف ممكن نصلحها وكيف ممكن نعمل كذي وكيف كذي. فهذه المهارة توصل للناس عن طريقك أنت، أنت كيف تروج لنفسك أنه عندك هذه المهارة. شاركنا أيضا أم ناصر الهادي، صباح الخير لكم أخي عبدين وسلوى، يسعد الله صباحكم كل خير، كل عام وأنتم بخير. كل التسويق بالبريد الإلكتروني من أفضل طرق تسويق المنتجات، حيث يسمح بالتواصل بشكل مباشر مع الجمهور المستهدف، يعزز بناء علاقات قوية، هذا عبر إرسال رسائل إلكترونية مختصة ومنتظمة أو منظمة، كما يتم من خلالها إبلاغ العملاء حول كل المنتجات الجديدة والعروض الحصرية. من أم ناصر الهادية، مرحبا يا أم ناصر. أيضا يا أم ناصر أنت تتكلمي عن التسويق للمنتج، للتسويق للشركات بشكل عام. إحنا نتكلم عن الترويج الفردي أو الشخصي، كيف أنا أروج لنفسي، كيف أسوق لنفسي أنه أنا عندي هذه المهارة في هذا المجال. شكرا لك يا أم ناصر، يعطيك العافية. عندنا أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في إذاعة الشباب، برنامج مش تو النهار، هذا برنامج مسك النهار. زمان كان اسم البرنامج تو النهار، الحين اسمه مسك النهار مسك ورياحين وأشياء حلوة صارت. ولكم سلوى والمخرج البرنامج كل هذا أردت أن أقول اليوم، لأنه ما عندي شيء أسوقه لنفسي إلا أنني مواطن لهذا البلد، ويتكلم عن السياحة في ظفار ويرحب بالجميع في سلطنة عمان، يعطيك العافية. يتكلم عن السياحة وغيرها، فكاتب أنه يعني كأنه يعني رحب بالناس في الخريف خاصة، في وأنه يحاول قدر المستطاع أنهم يعني يتجنبوا إشعال النار في البساط، حق خير إن شاء الله. يا هلا ومرحبا.

صباحك خير إن شاء الله. يا هلا ومرحبا. شكرا أيضا لكل اللي شاركونا عبر الواتساب 72440099. معتز سعيد صباحك خير، يا مرحبا فيك، ويا مرحبا أكيد بالجميع. احنا خلونا نروح مستمعينا إلى فقرة مسك الختام. في فقرة مسك الختام اخترنا لكم اليوم مستمعينا أغنية قصري بعد المسافة، كلمات الشريف منصور، الحان وغناء الفنان الراحل طلال مداح. تم إنتاج هذه الأغنية في عام 1989. قصري بعد المسافة، قصري بعد المسافة لا تطول، وارحمي قلب يعذبه الحنين. تعرف عيوني عيونك وش تقول، أصدق الأقوال مصدره العيون، وما تبينه من عيوني بس قولي وش تبين، كل غالي تطلبينه في موازيني يهون. أدري إنك تستحين وعرف إنك تخجلين، وما فتني غير هذا ولا هن واجدين، وما تبينه من عيوني بس قولي وش تبين. إيه يا نجمة سما وضحت درب الغريب، إيه يا شفة ظما بردت لفح اللهيب، اسمعي صوتي وردي لا تضيعين السنين، وما تبينه من عيوني بس قولي وش تبين، كل غالي تطلبينه في موازيني يهون. احنا وصلنا معاكم للختام مستمعينا، رح نخليكم تستمتعوا بهذه الأغنية قصري بعد المسافة، واحنا قصر المسافة بيننا وبينكم أكيد، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. أجمل تحية في الإشراف العام للأستاذ عفرة اليحيائية، تحياتي في الإعداد والتقديم سلوى الخنبشية، وفي الإخراج عابدين البلوشي. للقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مقام وموسيقى.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستحق الحياة.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
4: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
5: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
4: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
5: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
4: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
5: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
4: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
5: مع عابدين البلوشي
4: وهيثم الزجالي
5: والمخرج
4: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: طلي.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وأخير الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ يوي هاي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. مستقبل قطاع الطاقة والاستدامة والتحولات العالمية والتحديات وكذلك المشروعات والفرص والمبادرات المرتبطة بالقطاع استعرضها مؤتمر ومعرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع عمان للاستدامة 2026 في مسقط، كما جرى تدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان. رعى المناسبة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني سعيد. كما احتفت وزارة الطاقة والمعادن بتكريم 57 جهة حكومية وخاصة بجوائز أسبوع عمان للاستدامة 2026 تقديرا لمبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وتميزها في كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والمحتوى المحلي، وتشكل هذه الجائزة منصة وطنية لتحفيز الابتكار وترسيخ الشفافية والمساءلة وتسريع الجهود الجماعية نحو تحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2050. وفي سياق متصل، وقعت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه وشركة أوغرين إسناد اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الطاقة المتجددة المستمرة في ولايتي محوت والدقم بقدرة توليد مركبة تبلغ 2.7 جيجاوات. ويسعى المشروع إلى دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة التخزين بالبطاريات. رعى حفل التوقيع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراما لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً مع فريق الأمن القومي الثلاثاء المقبل لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية وخصوصاً على صعيد الملف النووي. في المقابل ربطت إيران أي مفاوضات بتحقيق 5 مسبقة لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبات المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وتعويض إيران عن أضرار الحرب. تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وسط استهدافات متكررة رغم إبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذا فيما ردت قوات حزب الله بطائرات مسيرة استهدفت مناطق في الجليل الأعلى، وهو ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم لاحقا في تمام الثانية.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا سلام يا مولدي بانا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
3: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، أهلا وسهلا بكم جميعا، طبتم وطابت مساءاتكم بكل الخير. ها هو لقاء آخر يتجدد في برنامج صوت الشباب. صوت الشباب مساحة شبابية فيها نستعرض موضوعات واهتمامات الشباب في مختلف المجالات، وهذه المساحة يومية طبعا من الأحد وإلى الخميس من الثانية وحتى الرابعة مساء عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تحياتنا للجميع، كل من يحرص على هذه المتابعة اليومية للبرنامج. طبعا السلامة على الطريق يأتيكم أيضا في يوم الخميس في نفس التوقيت، ولكن من الأحد وإلى الأربعاء موضوعات اعتدنا عليها طبعا نستضيف فيها نخبة من شباب عمان المنجزين في مجالات مختلفة، وإن شاء الله اليوم أيضا نكمل يعني في هذا المسعى وفي هذه وفي هذا السياق أيضا بمجموعة من الشباب إن شاء الله عندهم إنجازات في مجالات مختلفة، وأيضا مجموعة أيضا من الباحثين راح يكونوا معنا أيضا من خلال مساحة الحلقة اليوم، ونقترب كذلك من تفاصيل استعدادات عيد الأضحى المبارك، خصوصا يعني من الجهات الرقابية المعنية ويعني بذلك هيئة حماية المستهلك، وسنتعرف على تفاصيل أيضا يعني تتعلق بجهودهم الرقابية بمناسبة طبعا يعني نشاط الأسواق التقليدية والأضاحي، أيضا الأسواق المواشي في يعني ما قبيل عيد الأضحى المبارك. الله يبلغنا إن شاء الله وإياكم فرحة العيد هكذا، لا فاقدين ولا مفقودين، ونحن وإياكم إن شاء الله ننعم بالخير والصحة والعافية. حلقة الاثنين غرة ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق 18 من مايو 2026 للميلاد، يعني نقترب ويعني نهاية العام، احنا نقول يعني بالهجري ومنتصف العام بالتقويم الميلادي، وتبقى هكذا الأيام تمشي بنا وتسير بنا طبعا، ونأمل بأن تكون أيامنا كلها مكللة بالخير والنجاح إن شاء الله. تحياتي لكم، وبكل تأكيد ساعتين من الوقت نقضيها معكم، ونرجو لكم أكيد دروب السلامة أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عماننا الحبيبة. نذكر أنفسنا ونذكركم دائما وأبدا بالالتزام بقواعد السلام المرورية، ونقول مسافة الأمان، حزام الأمان، عدم استخدام الهاتف النقال، وثبت الموجة على ترددات إذاعة الشباب التي يصل صدى أثيرها إليكم أينما كنتم في أي ولاية أو محافظة كنتم أو حتى خارج ربوع الوطن. الله يحفظكم، وتقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، ورافقكم حتى تمام الرابعة في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم بن سالم الزجالي، في المحتوى المرئي زميل طالب المحروقي ومهلب العمري، وفي إخراج هذه الحلقة اليوم مروان بن علي السعيدي. أهلا وسهلا.

0: مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم ونبدأ أكيد هذه المساحة المسائية بالتعريف بموضوعات حلقة اليوم. عندنا مجموعة من الموضوعات رح نبداها بجهود الهيئة الرقابية على قطاع المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك. رح يكون معنا الأستاذ سالم بن هلال الشامسي مدير إدارة هيئة حماية المستهلك بمحافظة البريمي. وأيضا من ضمن الموضوعات فقرة مع الشباب اليوم، يعني راح تكون معنا شركة من الشركات الطلابية اللي ما شاء الله عندهم كذا أفكار إبداعية، شركة سودارة الطلابية تقدم طبعا مشروعها يقدم حلول مستدامة وفعالة لمعالجة الرطوبة ببديل طبيعي وصديق للبيئة. إيش التفاصيل وإيش موضوع هذه الشركة الطلابية وهذا المنتج تحديدا؟ راح نتعرف عليها إن شاء الله في قادم الوقت من خلال ضيوفنا اللي راح يكونوا معنا في الاستوديو، قيس بن زهير الجابري وآمنة بنت موسى البلوشي. وأيضا من ضمن الموضوعات سنتحدث عن تجربة فريدة من نوعها. اليوم كنا نعرف القطاع السياحي في سلطنة عمان يشهد نموا متزايدا، وربما موسم الورد في الجبل الأخضر الفترة الماضية كان خير دليل على ذلك، وتابعنا تفاصيل جميلة جدا ومحتوى مرئي أيضا يغطي موسم الورد في ولاية الجبل الأخضر على أعلى مستوى. ففي شركة من الشركات الشبابية تبنت موضوع تنسيق هذه الرحلات إلى ولاية الجبل الأخضر، التنسيق مع أيضا المزارع الموجودة والمصانع الموجودة وأماكن تقطير الورد أيضا الموجودة في ولاية الجبل الأخضر. فبهذا الشيء كانوا حلقة وصل ما بين السياح القادمين إلى ولاية الجبل الأخضر وكذلك ما بين أصحاب المشاريع وأصحاب المزارع في الولاية. فبكل هذا الجهد في التنسيق صار عندنا موسم ولا أروع من ناحية التغطية الإعلامية والمرئية وكذلك تنسيق الزيارات إلى هذه الأماكن السياحية. فهذه الشركة اليوم شغالين أيضا أكثر ويحاولوا أن يكونوا حاضرين في كل المواسم وفي مختلف المناطق الجغرافية أيضا من خلال جهود طبعا شبابية. شركة تيبي لتطوير المشاريع وهي شركة شبابية، راح يحدثنا عن تفاصيل جهودهم طبعا الأخ عمر بن يوسف الحارثي. وكذلك ضمن السعي نحو تحفيز الشباب تجاه البحث العلمي، الدكتور حمد بن هلال اليحمدي عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة واستاذ الدراسات العليا للقيادة التربوية بالجامعة راح يكون ضيفنا، وراح نتعرف على حزمة من البرامج التي تم تقديمها طبعا فيما يتعلق بالقيادة التربوية، وكيف أيضا اليوم يتجه الشباب نحو البحث العلمي، إيش اللي ينقصهم، إيش التحديات اللي واجهوها، وما هي يعني طبعا أبرز المحطات البحثية بالنسبة للشباب العماني. هذه هي تفاصيل حلقة اليوم، ونروح مباشرة طبعا إلى موضوعنا الأول، ولا نروح فاصل مروان؟ إيش تحب؟ نروح لضيفنا إذا جاهز. نروح لضيفنا طبعا الحديث عن الجهود الرقابية على قطاع المواشي استعدادا لعيد الأضحى المبارك. وإحنا عارفين يعني الواحد يعني على قرب فترة العيد يفكر أوه زين يعني قابل علينا عيد، كيف بالنسبة للأضاحي، كيف بالنسبة للأسواق، الهبطات، الأسعار مقبولة ولا لا؟ طيب إذا واحد رفع السعر أنا كيف أتصرف؟ يعني هل في جهة معينة ممكن ألجأ لها بحيث أن أنا أقدم شكوى في هذا الموضوع؟ من اللي ينظم حركة السوق بحيث أن الأسعار ما يكون مبالغ فيها يعني، وبحيث أن أيضا تكون هذه المواشي بصحة، يعني تكون سليمة من وخالية من الأمراض أيضا؟ فكل هذه أسئلة قد تتبادر إلى ذهن الواحد، لكن نحن نطمنكم ونقول بأن الجهود الرقابية مستمرة. فبنتعرف على هذه التفاصيل إن شاء الله من خلال الأستاذ سالم بن هلال الشامسي مدير إدارة هيئة حماية المستهلك بمحافظة البريمي. أستاذ سالم مساء الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: مساك الله بالنور يا أحبابك، يا أهلا والله.
0: حياك الله أستاذ سالم، وكل عام وأنت بخير مقدما.
1: وأنت طيب وصحة وسلامة يا رب.
0: وأعتقد أنها أيام كذا مزحومة بالنسبة لكم في العمل والجهود الرقابية للهيئة.
1: والله وايد الحمد لله.
0: يا الله الحمد لله، قواكم الله. طبعا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك أستاذ سالم، لا يخفى عليك وعلى المستمع الكريم بأن يعني حركة بيع وشراء المواشي تنشط بشكل كبير، وربما يعني يزيد حرص المستهلك في هذا الوقت تحديدا على أنه يحصل يعني على أولا أضحية سليمة ويكون سعرها مناسب، وفي المقابل يعني هناك أيضا جهد من قبلكم في هيئة حماية المستهلك لضمان أن السلع المعروضة، المواشي المعروضة تكون على أعلى مستوى من الصحة، بحيث أنها تكون خالية من الأمراض ويكون أيضا السعر مقبول. ففي هذا السياق يعني كيف هي استعداداتكم المبكرة لعيد الأضحى المبارك؟ الهيئة كيف تستعد وإيش أبرز الخطط أو الحملات اللي نفذتوها قبيل العيد؟
1: جزاك الله خير. بالنسبة حق موضوع المواشي، عقدنا اجتماعات مع الجهات المعنية وعقدنا اجتماعات مع المزودين وحصرنا الكمية اللي موجودة في السوق مع الأسعار. طبعا انت لا تنسى ان في عندنا واجهنا بعض تقدر تقول
0: صعوبات
1: وبعض الصعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين عملنا على مواجهتها وأن نوصل إن شاء الله على أقل ضرر المستهلك. نحن دائما نحتاج أنهم هم يكونون قريبين منا، زين يوافونا بأي ملاحظات عندهم، لكن نحن حتى بعد بدورنا الاستباقي لا قمنا بزيارة هذه الأسواق مع الجهات المعنية، تأكدنا من وجود المخزون، الأسعار إن شاء الله أنها تكون بمتناول يد، دامنا وصلنا الكمية كافية وإن شاء الله ما بيكون فيها أي نقص. تأكدنا بعد من سالفة أن هذه الأسعار ما وصلت، يعني أكيد يعني دائما الناس في بعضهم ما بتكون عندهم نفس الأمانة عند الكل، لكن لا نحن تدخلنا على أساس نتأكد أن كل هذه الأشياء تبعنا سلاسل الإمداد من عند الاستيراد إلى ما توصل إن شاء الله إلى المستهلك النهائي.
0: نعم.
1: هذه لكلهم أي حد حاول أنه يستغل الوضع أو أنه يكون عنده أي شيء مش مبرر، لا خذنا عندهم إجراءات صارمة.
0: نعم. يعني اليوم إذا ما يعني تحدثنا عن موضوع الرقابة، نحن عارفين أن سلطنة عمان يعني ما شاء الله يعني الأسواق الموجودة فيها وخصوصا يعني أسواق خلينا نقول موسمية، أحيانا قد تكون على فترة العيد أيضا هبطات العيد أو الأسواق الشعبية وغيرها، فبكل تأكيد أن يعني مراقبة كل هذه الأسواق يعني فيها جهد مضني بالنسبة للهيئة، فكيف قادرين توزعوا الأدوات اللي موجودة عندكم الأدوات الرقابية بحيث أنها تشمل يعني هذه الأسواق كلها وما تغفلوا أيضا يعني عن يعني السلع الموجودة والمتاحة في الأسواق؟
1: غير البرنامج اللي أصلا نحن شغالين عليه بشكل دائم، في بعض المواسم تحتاج تكثيف على بعض القطاعات ونحن راصدينها خلال السنوات الماضية والحمد لله رب العالمين تعاملنا إياها يعني بكل أريحية. في فترة عيد الأضحى أكيد بيكون عندنا الاستهلاك الأكثر على مثلا طلب على سوق المواشي والمسالخ، بيكون أكيد التركيز عليها ومع الجهات المعنية جزاهم الله خير بعد ما مقصرين ويانا، المراكز التجارية في بعض الأشياء مثل الملابس المكسرات والحلويات، وتأكد بعد نفس الشيء موجود العروض الترويجية والتنزيلات، نتأكد مصداقية على أساس أن ما تطيح الناس في حيال يعني ممارسات غير صحيحة. وفي بعض قطاع الخدمات مثل صالونات التجميل، محلات الخياطة ومغاسل السيارات، هذه أكيد يعني بتشهد إقبال أكبر يعني على هذه شو اسمه باقي القطاعات، فنحن مركزين عليها في هذه الفترة. وبالعكس كل سوق يمكن تكون فيه خصوصيته من حسب المنطقة، فنحن عارفينها طبعا، نتعامل مع البشر نحن عايشين منهم وفيهم يعني من المجتمع نفسه، فنتقابل ياهم نعرف احتياجاتهم نعرف شو الأشياء اللي هم يبونها، فتأكد أنا يعني نحن وياهم أول بأول.
0: واضح. يعني إذا تكلمنا أيضا أستاذ سالم عن أبرز المخالفات التي ترصد خلال مواسم الأعياد مثلا، يعني خلنا نقول إن يعني موسم العيد أنتم ما شاء الله لكم تجربة يعني في هيئة حماية المستهلك، تمر عليكم قضايا معينة مثلا أو شكاوى معينة، فإيش الأكثر شيوعا من خلال ما واجهتم ورصيد يعني تجربتكم من السنوات الماضية؟
1: والله شوف، ومع الوقت الحمد لله رب العالمين الناس عرفت أن نحن موجودين، ثقافة المستهلك نفسها تغيرت، فصارت حتى هذه ما في شيء اسمه صار أكثر شيوعا في هذه الفترة، لكن الناس كل ما كانت قريبة من عندنا نحن وصلتنا بعض الملاحظات إن شاء الله نكون موجودين وياهم. حد منهم يحاول أن يستغل سالفة رفع الأسعار، وهذا شيء وارد، تعرف السلع ده من السوق حر أكيد قابل يعني للعرض والطلب، ففي بعض منهم حد منهم يحاول أن يستغل هذا الظرف، لكن نحن لا، الأسعار موجودة عندنا وعندنا مرصد الأسعار وعندنا يعني الشباب جزاهم الله خير يتعاونون بشكل سريع جدا. عندنا متابعة إلكترونية دقيقة لحركة الأسعار وخصوصا السلع الأساسية، ونقارنها بعضها بشكل يومي وبعضها يعني بشكل دوري عشان نتأكد عن وجود أي أن عدم وجود أي قفزة غير طبيعية يعني في هذه الأسعار.
0: واضح. هناك أيضا يعني فيما يتعلق بحقوق المستهلك عند شراء الأضحية، إيش اللي ينبغي على المستهلك أن ينظر له بعين الاعتبار وهو متوجه لاقتناء وشراء الأضحية؟ يعني إيش اللي لازم يسويه قبل عملية الشراء أستاذ سالم؟
1: والله شوفوا، بالنسبة حق أي إنسان أنا دائما أقول اختار نفسك الأفضل، لا ترضى بأي شيء ما يصلح. وبعدين خذ من الأماكن المرخصة، الأسواق المرخصة.

0: عن طريق
1: لدينا
0: المصرف.
1: الدكاترة جزاهم الله خير. هي معروف
0: نعم، يعني البعض أحيانا بيقول لك والله أستاذ سالم يعني هي أضحية، وأكيد يعني هيئة حماية المستهلك عندهم يعني مجموعة بلاغات وممكن ما يتجاوبوا معي بسرعة، وإحنا مقبلين على فترة عيد يعني. فإيش تقول يعني لمن يأتي بهذا القول يعني؟
1: لا لا لا، نقول نحن نجرب تعاملوا ويانا وان شاء الله بحكم. نحن بالنسبه حقنا عندنا سرعه الاستجابه بعد البلاغات والشكاوي، في هذا مؤشر روحنا لازم نتابعها. ما في اي بلاغ او شكوى توصلنا ما تكون فيها متابعه ونعطيه اهميته، يعني يتاكد 100% انه مجرد انه يتواصل ويانا في قنوات التواصل الرسميه، سواء كان خط المستهلك اللي هي 800-77-997، او عن طريق منصه الحمايه الالكترونيه والموقع الالكتروني للهيئه، حسابات التواصل الاجتماعي، حتى نحن ملاحظاتهم هذه نرصدها، او انه ممكن حتى يوصلنا يعني بشكل مباشر.
0: نعم،
1: المهم ان ملاحظته توصلنا ويتاكد 100% ان نحن وياه
0: حتى في أيام العيد في عز الزحمة.
1: حتى في ايام العيد موجودين لخدمتهم.
0: بارك الله فيكم أستاذ سالم، وأكيد يعني الجهود لا تقتصر على يعني موضوع الرقابة والتعامل مع البلاغات، يعني هناك يعني عمل كثير يعني تقوم فيه هيئة حماية المستهلك، وأيضا يعني موضوع توفر المواشي لتلبية الطلب خلال العيد، يعني هل لكم دور في هذا الجانب؟ يعني هل يعني لكم تعامل مع جهات أيضا معنية أخرى، مثلا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في هذه
1: على أكيد
0: العملية؟
1: أكيد هذا نعم، لأن مثل ما قلت لكم جزاهم الله خير من الجهات اللي يعني شغالة ويانا على قدم وساق، يعني نتأكد من تأمين سلاسل الإمدادات هذه من عندهم هم جزاهم الله خير، يعني متابعين وعندهم إحصائيات شبه يومية، يومية ما مش شبه يومية، بالنسبة حق المخزون الواردات اللي وصلت عندنا نحن، حتى الموزعين اللي هون متابعين وياهم يعني بشكل كبير حركتهم، الاسعار نفس الشيء لهم جزاهم الله خير يتابعون توافر، نحن متابعين الاسعار وهم عارفين يعني حتى الاوضاع الاثار الاوضاع الجيوسياسيه الاسواق حاليا،
0: نعم
1: وجزاهم الله خير حتى اعلنوا عن بعض المواضيع اللي هي قد تؤدي الى رفع زين، فنحن متابعين
0: نعم
1: وياهم، لكن تاكدوا ان نحن موجودين لكبح التضخم المصطنع، ما في ابدا اي تاجر يحاول ان يستغل الظرف إلا إذا كان عنده مبرر صحيح
0: واضح.
1: وتأكد من عنده. نعم
0: نعم أستاذ سالم، هل صحيح أن هيئة حماية المستهلك وضعت مثلا يعني خلينا نقول حد للأسعار مثلا، أو تفاوت مثلا السعر ما ممكن أن يتعدى مثلا يعني السعر الفلاني مثلا لنوع الأضحية الفلانية مثلا، فهل صحيح أن في مقياس من هذا النوع تم وضعه من هيئة حماية المستهلك، ولا يعني هذا مجرد يعني متداول؟
1: لا، نحن سوقنا سوق مفتوح يحكم العرض والطلب، لكن نحن ما نسمح في الرفع غير المبرر، يعني نحن مثل ما قلت لك نحن في عندنا اسعار يعني حاصرينها سابقا، والاماكن حتى الاماكن الحظاير وهذه لازم تكون معلنه وحاطه السعر، والانسان اللي بيشتري له حريه الاختيار، يعني ما حد بيجبره، في محلات بترفع السعر او كانت رافعه السعر، في يعني تعرف نفس الاضاحي ونفس الذبايح ما بتيك هاي سلعه فيها ستاندرد واحد
0: صحيح، واللي بيقول لك انا طاع
1: انت
0: منها مثلا
1: بتدير وتشوف عينك يعني
0: وسمينة.
1: ميزانك على قولتهم، فانت بعض الذبايح ما شاء الله تبارك الرحمن يعني تحس انه متعوب على تربيته
0: صح،
1: وسمينه، غير ان هذا، فانا اذا قلت هي السعر انا ظلمت الاضحيه نفس السعر زين، لان في اشياء صغيره وموجوده يعني، والسوق مفتوح وفي اوزان، يعني انا اتكلم
0: صحيح.
1: لك مثلا حتى عن الابقار انا حصلنا فيه من 200 ريال وطالع
0: صح
1: زين، لكن ما شاء الله يعني احجام توصل باوزان كبيره
0: نعم نعم
1: زين، فما اقدر انا اقارن يعني هذه
0: إذن
1: مثلا الماشيه السمينه بالضعيفه.
0: إذن يعني الأستاذ سالم الواحد يعني يحكم عقله أيضا، بحيث أنه يعني لا ينجرف يعني خلف أنه مثلا ما في مثلا كمية يعني متاحة في الأسواق وممكن أني أتوهق، فيدفع يعني مثلا ضعف سعر الأضحية مثلا، هذا شيء يعني
1: لا،
0: غير مقبول.
1: الكميات يا طويل العمر موجودة وبتتوافر إن شاء الله، وإذا في عندهم ملاحظات مثل ما قلت لك نحن قلوبنا مفتوحة قبل مكاتبنا،
0: بارك الله فيكم.
1: يتواصلون ويانا وبنعرف إن شاء الله شو اللي ناقصنهم، إذا كان في صحيح في شيء ناقصه مثل ما قلت لك نحن نتأكد من سلاسل الإمداد مع الجهات المعنية،
0: واضح
1: نتأكد إن شاء الله هذا الشيء بيتوفر لهم، لكن ما نريد الناس إنها

0: انساق وراء الاخبار اللي ما لها مصدر. انزين بس
1: نعم.
0: مجرد شائعات ان استوى الشيء الفلاني انه مرتفع. لا يا اخي، يصير السوق انت عندك اكثر من منتج، البدائل متوفره.
1: نعم.
0: ليش يعني انا احكم نفسي في محل معين او في سلعه معينه؟
1: واضح.
0: رب العالمين الموضوع فيه وفره يعني وتنوع.
1: الحمد لله رب العالمين. استاذ
0: الحمد
1: سالم،
0: لله.
1: يعني احنا اكيد يعني شاكرين لك كل هذه التفاصيل والايضاحات، وحابين كذا في ختام هذا الحوار كلمه منك توجهها للمستهلك لمن يسمعنا الان طبعا عبر اثير اذاعه الشباب، ايش حاب تقولهم بمناسبه قرب عيد الاضحى المبارك؟
0: أول شيء نهنيهم بعيد الأضحى المبارك، الله يعود علينا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ونتمنى أنهم أول شيء يأخذون المعلومات من مصادرها ويكونون قريبين من عندنا. نحن موجودين يعني لخدمتهم، البيانات اللي هم بيوافونا بها نحن نتأكد أن يعني بنتعامل وياها بشكل باهتمام كبير. بعد نحن منهم وفيهم،
1: بارك
0: وكل عام
1: الله
0: وهم
1: فيك،
0: بخير.
1: جزاك الله خير أستاذ سالم، شكرا شكرا،
0: يا الله
1: ونتمنى لكم
0: يحفظك.
1: التوفيق إن شاء الله في كل هذه الجهود الرقابية التي تقوم بها هيئة حماية المستهلك، حفاظا على أولا حق المستهلك وحمايته، ومنع الاستغلال من قبل التجار، ومنع الغش والتلاعب. شكرا لك،
0: العفو، الله
1: الله
0: يحفظك.
1: يسلمك. إذن مستمعينا الكرام، هذا حديثنا كان مع الأستاذ سالم بن هلال الشامسي، مدير إدارة هيئة حماية المستهلك بمحافظة البريمي، والحديث عن الجهود الرقابية على قطاع المواشي وغيرها من القطاعات استعدادا لعيد الأضحى المبارك. هذه المحطة الأولى، وتبقت محطات كثيرة في حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
3: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
4: أنا ما قدرت
5: أقفل الباب. المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: مع الشباب وصلنا إلى هذه الفقرة مستمعينا الكرام اللي نستضيف فيها نخبة من الشباب العماني، كل يوم نستعرض موضوعات واهتمامات الشباب وإنجازاتهم في مجالات مختلفة. اليوم عندنا واحدة من الشركات الطلابية اللي قدمت حلول مستدامة وفعالة لمعالجة الرطوبة ببديل طبيعي وصديق للبيئة، وهذه الشركة طبعا شاركت ضمن برنامج إنجاز عمان وحققت يعني العديد من الإنجازات والنجاحات أيضا في مجال الابتكار والاستدامة، وهذا هو موضوع المشروع. حصدوا أيضا عدة مراكز من خلال مشاركات مختلفة، واليوم إن شاء الله من خلال برنامج صوت الشباب راح نتعرف عليهم وعلى فكرتهم وكيف بدأت فكرة سودارة، هذا المشروع اللي حتى اسمه شوي غريب لكن بنتعرف إن شاء الله ليش يعني سموه بهذا الاسم. من خلال ضيوفنا في الاستوديو آمنة بنت موسى البلوجي وقيس بن زهير الجابري، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا.
1: مرحبا فيك.
0: كيف الحال؟ عساكم
1: الحمد خير. لله نشكر الله.
0: الله يسلمكم ويعافيك.
1: يا رب.
0: يا مرحبا بكم. نبدأ بيعني أخباركم وعلومكم أولا. يعني
1: والله الحمد لله يسرك الحال. نصوبك.
0: صوبنا ماشي إلا الخير. أسرون.
1: حياكم الله. الله يسلمك.
0: أجرب شوي كذا من ناقل صوت. أي
1: إن شاء
0: شوي عليك. الله يسلمك. الأمور طيبة مروان؟ عندك صوت واضح؟ لأن أحيانا كذا يعني يجيني بعض ال شو اسمه يعني الشك بأن الصوت قد يكون يعني ربما خافت قليلا. كيف الأمور ثانية؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: من وين يتونا؟
1: طالعين من الصحار، كذلك يعني طالع من جامعة من شناص،
0: من تقنية شناص. أيوة. أو الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بشناص. أولا الحمد لله على سلامتكم، وأكيد يعني اليوم سعداء بوجودكم معنا. أنا حاب أبدأ مع آمنة، يعني وأشوفها وايد متحمسة. يعني آمنة، هذه الفكرة مشروع سودارة، كيف ولدت هذه الفكرة؟
2: والله أول شيء خليني أخبرك أنه أول شيء إحنا شفنا المشكلة اللي هي عبارة عن السيليكا جل، شفناها أنها ما تتحلل، تستخدم مرة واحدة وتنرمي، فيها مادة مسرطنة. وأيضا لاحظنا تكدس المخلفات الزراعية.
0: نعم.
2: فمن هنا جاء الحل، شركة سودارة جاءت انها تنتج حل، منتج سودرا. منتج سودرا يمتص الرطوبه ضعف السيليكا جل، كما انه قابل لاعاده التدوير. وهذا يعني الفكره بشكل عام،
0: يعني انه تكون في عمليه اعاده تدوير لمنتج معين وانه يكون صديق للبيئه، المقصد يعني ولا
2: لا؟ ان المنتج جاء بديل عن السيليكا جل.
0: أعطينا هذه المادة أول.
2: أول شيء السيليكا جل هي مادة تمتص الرطوبة، مصنوعة من مواد كيميائية وتحتوي على مادة مسرطنة، وبهذا السبب سببت عدة وفيات وحضرت في أوروبا، وتستخدم مرة واحدة وترمي. ومن هنا إحنا يينا شركة سودارة بالحل سودرا، منتجنا يمتص الرطوبة ضعف السيليكا جل وقابل لإعادة التدوير وأيضا يتحلل. والأهم من هذا إنه يمتص الرطوبة ضعف السيليكا جل أو يشتغل ضعفها، وإنه مصنوع من مخلفات زراعية بس.
0: من مخلفات زراعية فقط.
2: أيوة.
0: الاسم له علاقة بالمنتج الزراعي الخام اللي تستخدمه؟
2: ما فهمت عليك.
0: اسم الشركة سودارة.
2: شركة سودارة جاءت من سدرة، وآرة من دائرة أو إعادة تدوير.
0: واضح. اذا يعني السدرة اللي هي شجرة السدر يعني
2: بالضبط.
0: فيعني اذا انتم اشتقيتوا الاسم من المادة الخام بالضبط. اللي موجودة في الطبيعة يعني
2: بالضبط.
0: السدر
2: خلينا نقول.
0: أيوة. واضح واضح واضح، يعجبني هذا الحماس. خلنا نشوف قيس ايش يقول عن يعني هذا المشروع وامكانية اسهامه ايضا يعني في ايجاد حل لمشكلة موجودة في البيئة. انا عارف ان اغلب الشركات الطلابية تبدأ بفكرة تعالج مثلا مشكلة موجودة في الواقع يعني.
1: نعم.
0: فأنتوا إيش اللي رصدتوه في البيئة؟
1: نحن
0: وحاولتوا إنه يعني مثل ما تقول توجدوا للحل من خلال هذا المنتج ومن خلال هذه الشركة.
1: نعم. نحن شفنا أول شيء إن هذا السيليكا جل إنه مثل ما قالت إنه ما يتحلل في الطبيعة غير بعد أكثر من 100 سنة. وغير كذا إن هذا المنتج السيليكا جل انحضر في أوروبا 2018، معناته إن السوق متوفر يعني إن ندخله بقوة، لأن منتجنا يعني آمن وطبيعي ومستدام. واو. وخالي من مواد كيميائية الخطرة. وغير كذا إنه سبب تقريبا فوق 12900 وفاة. أوه. بسبب مرض السيليلوز. هذا مرض السيليلوز هو لما ينتج السيليكا جل يطلع غبار السيليكا. فهذا المرض هو اللي أثر على الإنسان واللي أدى للوفاة. وغير كذا إن هذه المادة استخدموا فيها مادة الكوبالت السامة. هذه مادة كوبالت مصنف إنها مسرطنة، فعشان كذا ان الشيء مشاكل كثيره ان السيليكا جل لازم نعالجها. فطلعنا بمنتج سودرا.
0: سودرا أيوة. هذا منتج والشركه اسمها سودارا.
1: سودارا ومنتجنا سودرا.
0: والله اسمها حلو. لكن شوف انا ترى يعني المسميات الكيميائيه اللي ذكرتوها والمسببه احيانا لمرض السرطان جارنا الله وإياكم إن شاء الله والسلام يعني ممكن الواحد ما يفقه فيها وما يحفظها لكن عارف خطورة تأثيرها.
1: نعم.
0: فاليوم يعني إذا ما تحدثنا عن الاستخدام الفعلي، إحنا نقول إن هذا يعني يمتص الرطوبة ويعالج الرطوبة، ولكن إيش استخدامه الفعلي يعني على أرض الواقع اليوم؟ ليش الناس تستخدم السيليكا جل مثلاً؟ وين الاستخدام الشائع أكثر يعني بالنسبة لهذا المنتج؟
1: السيليكا جل هذا يستخدم في لما تشتروا ملابس، موجود فيه أكياس بيضة صغيرة. هذه هي السيليكا جل، وكذلك موجودة في الأدوية الأكياس البيضة الصغيرة.
0: نعم نعم.
1: اللي
0: نعم.
1: بالعامية يسموه اللي هو سم. هو هذا الأكياس الصغيرة. في الأحذية أنت
0: بالواقع سم يعني فعلا يعني
1: هي سمسم يعني في الواقع قلت لك لأن أمراضها اللي عدت لك مشاكل.
0: أنا أقول لك هذه كنت يعني يوم صغيرة أفكرها ملح.
1: لا الحمد لله أنك ما كليتها، لأن لما شاركنا في جامعة السلطان في أسبوع التجارة الخضراء طلعنا الحمد لله المركز الأول. لما شاركنا أجانا شخص قال إن أحد أبنائه أو بنته والله ما أذكر بلعها. وش الحل؟ الحل الوحيد إني أكله فحم
0: بعد.
1: أيوة. هذا اللي
0: وصل المادة إياه. هذه
1: عاد ما أعرف هو، لكن الحل
0: يعني
1: الحل اللي وصلنا إنه هو هذا. هذا عبر القصة اللي وصلت لنا يعني.
0: طبعا لكن الحل الفعلي إنك ودي المستشفى.
1: هو في المستشفى. أيوة في المستشفى.
0: إيه نعم.
1: فهذه أحد المشاكل اللي يسببها السيليكا جل. وطلعنا بالمنتج اللي هو سودرا اللي نحن أنتجناه، اللي هو مكون من المخلفات الزراعية. منتجنا يعمل ضعف امتصاص السيليكا جل.
0: واضح واضح. إذن يعني احنا تقريبا فهمنا ايش الاستخدام، ليش الناس تحط هذه المادة لمعالجة الرطوبة خصوصا في المنتجات المعلبة، واللي يعني مثل ما نقول يتم يعني الحرص على انها تصل للمستهلك او يعني المشتري وهي خالية من الرطوبة، لان الرطوبة ممكن تضر ببعض المنتجات او المواد.
1: ايوه على سبيل المثال معك اللي هو الكيك الياباني يوصلنا من اليابان ونحن نشوف أنه كأنه فرش وجديد. هو ما بسبب تغليف الجميل أو شيء، مع أنه قاطع آلاف الكيلووات في البحر.
0: حتى في المواد الغذائية ممكن يكون
1: موجود، والأدوية كذلك موجود، ولكن يوصلنا فرش بسبب هو هذا الكيس اللي هو السيليكا جل. فهذا هو السبب،
0: هذا الكيس الصغير اللي محطوط كذا في
1: جالة. أيوة عليك نور، هو هذا الكيس الأبيض الصغير.
0: واضح. احنا بنسولف معاكم أكثر وبنتعرف على تفاصيل هذا المنتج وبنتعرف على موضوع الشركة ومشاركتكم أيضا في إنجاز عمال، لكن نتوقف مع المستمعين الكرام في فاصل قصير، وبعدها لنا عودة في صوت الشباب وفقرة مع الشباب.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: مع الشباب.

0: عودة لكم مجددا مستمعين الكرام، ومستمرين معكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب وكذلك فقرة مع الشباب. يسعدنا نجدد الترحيب بكم وبضيوفنا في الاستوديو آمنة البلوشي وقيس الجابري من شركة سودارة الطلابية. نكمل حديثنا وحوارنا معكم، أهلا وسهلا بكم مجددا.
1: أهلين،
0: حياكم الله. يعني الفكرة جميلة والمشروع يعني أتوقع بأن مشروع راح يكون إن شاء الله مشروع واعد و يعني يؤدي غرض وحاجة موجودة لدى الكل. يعني اليوم أنا أتوقع أن ما حد ما يهم أن مثلا يستلم المنتج، يعني والمنتج يكون خالي من الرطوبة وبعيد عن التشوهات اللي ممكن تسببها الرطوبة، سواء نحن نتكلم عن منتجات غذائية ونتحدث أيضا عن السلع الاستهلاكية الجلدية مثلا أو القماشية. نتكلم يعني مثلا عن الملابس أو الحقائب أو أنتم كرام الأحذية وغيره. فيعني كلمونا أيضا يعني عن تقبل الفكرة، وكيف يعني انتقلتوا من مرحلة أن مجرد فكرة تطرح على طاولة نقاش وحوار إلى أن أصبحت شركة طلابية آمنتوا فيها كلكم مثلا ودخلتوا يعني في هذا الجانب بحيث أن كونتوا يعني هذا الفريق الرائع.
1: والله شيء بداية كانت الفكرة من الرئيس التنفيذي معاذ المعمري، هو جاء بالفكرة وشافنا، شاف الطلاب نخوة مثل ما يقولنا، هو دائما نخبة من الطلاب، وجمعنا كلنا فريق واحد وطرح علينا الفكرة، طرح علينا أن نشتغل معه. فإحنا بصراحة عجبنا بالفكرة،
0: هو صاحب الفكرة يعني
1: بالضبط،
0: نوجه له التحية.
1: هو يستمعنا الآن، فهو جاب الفكرة وجمعنا كلنا.
0: نعم نعم، لا واضح صوت ما
1: okay.
0: بس خليش على مسافة شوي كذا okay.
1: فهو جمع الفريق وخبرنا الفكرة وطرحها علينا، وبصراحة هو اللي حمسنا وعطانا الدافع ان احنا يعني نؤمن بالفكرة، نؤمن بهذا الفريق. فكان بصراحة رحلة جدا يعني ممتعة، وتعرفنا على الكثير من الأشياء، وان الفكرة اصلا يعني شفناها احنا جديدة. حتى انا كنت في البداية اول ما سمعت الفكرة كنت اسأل المدير انه كيف فكر في الفكرة؟ إن الفكرة ما تي على البال. ما شاء الله عليه، فهذا يعني اللي أقدر أقول لك عنه.
0: وأنت يعني بحكم إنه مثلاً أحياناً الواحد عنده تسوق، خصوصاً يعني إحنا نقول شريحة النساء تتسوق مثلاً يعني عن طريق المواقع العالمية وتوصل طلبيات معينة وغيرها، ومادة السيليكا جل هذه موجودة تكون.
1: صحيح.
0: فأنت فكرتي في الموضوع قبل أساساً، عارف استخدامات هذه المادة وخطورتها، وإن يعني كيف من الممكن أن أنتوا تكونوا موجودين في كل المنتجات الموجودة في السوق إذا كانت بالفعل الفكرة يعني تم العمل عليها بشكل صحيح؟
1: بصراحة أول شيء يعني إحنا كنت أنا يعني أشوف أن الكيس أعرف أنه سام، أو أنه يعني ما نعرف أصلاً وش، ممكن ما أعرف وش فايدته،
0: ممكن يضر يعني
1: بالضبط. بس كنا نعرف من خلال أمهاتنا وكذا أن هذا سم لا تقربوا منه أو بسرعة ينرمي، خصوصاً لما إحنا كنا صغار. فبالعكس لما عرفت انه شو فايدته وشو هو اصلا مخاطره، وعرفت ان احنا نقدر نسوي هذا الحل او ننقذ الكثير من الناس، فقلت ليش لا.
0: واضح واضح. خليني ارجع لقيس. و تسلم الابتسامه هذه يعني ان شاء الله. يعني تعاونكم انتم ايضا يعني طاقم العمل، كيف شفت حس التعاون ما بينك انت وزملائك؟ هل حسيتوا في يوم انه مثلا الموضوع صعب وممكن انه ما يتنفذ مثلا، غير قابل للتنفيذ؟ هل ياكم يعني نوع من الاحباط مثلا في مرحلة من المراحل؟
2: هو اذا نجي نتكلم عن الفريق، ما شاء الله الفريق يعني ما نعتبرها منهم زملاء، بس يعني عشنا لنا فترة طويلة مع بعض، مسابقات كثيرة، فنعتبرها مثل ما تقول مثل الاهل. وتقريبا ان اغلب وقتنا ان مع بعض نشتغل
0: ما شاء الله.
2: فمرينا بلحظات صعبة صحيح، طبيعي لنا أي شركة أو أي فكرة ممكن تواجه صعوبات.
0: نعم.
2: ببدي لك أول شيء بالتنفيذ. أول شيء شفنا أن هذا التنفيذ نحن كيف بنقدر ننفذه، فطلعنا أنه لازم نسوي صح المواد متوفرة، ولكن لازم نسوي اللي هو حركتنا السحرية نقدر نقول،
0: اللي هي
2: خاصة بينا.
0: هذا يوم أقول لك السر المهنة.
2: أيوة عليك نور، سر المهنة. فعززنا من المنتج ووصلنا للحين اللي هو الدرجة المرضية اللي رضتنا للحين، ولكن نطمح أن نطورها أكثر. فغير كذا أن الصعوبات اللي واجهناها مثلا أن طريقة حصولنا على اللي هو التصاريح والاتفاقيات اللازمة على أساس أن نوصل للمنتج النهائي، ولكن الحمد لله أننا ماشيين وإن شاء الله المنتج
0: حاولتوا يعني تحلوا هذا الموضوع أو المشكلة هذه؟
2: حاولنا وحليناه ولازلنا نشتغل عليه نوصل لأكبر درجة ممكنة نقدر
0: أي.
2: نوصلها.
0: ويعني بالنسبة لقابلية المشروع، القابلية الفعلية يعني لتصنيع المنتج، يعني هل وصلت لمرحلة معينة مثلا في نسبة، مثلا منتج أولي عرضته للفحص مثلا في مختبرات معينة، يعني قابلية أنه يكون في يعني كميات مثلا ما تقول تجارية يعني
2: ايوه
0: ممكن أنها تكون موجودة في السوق، هل درستوا هذه الأمور كلها؟
2: ايوه عملنا دراسات، ولكن ان نحن الحين صنعنا واختبرنا المنتج بانفسنا، ان مثل ما قلت لك في البدايه ان منتجنا يعمل ضعف امتصاص السيليكا جل، بمعنى ان كيس واحد من منتجنا يعادل كيسين من السيليكا جل.
0: يعني ممكن يكون الحجم حتى أصغر الكيس اللي
2: ايوه
0: موجود
2: مثلا ان
0: مثلا.
2: 1 جرام من منتجنا يعادل 2 جرام من السيليكا جل. وغير كذا نهاية تجربتنا عملنا فحص مبدئي للمنتج وأثبت جودته بجدارة، فالحمد لله أنه وصلنا أنه ممكن تصنيعه فعلا
0: ممكن.
2: بمواد مهدرة نحن نحرقها ونبذرها، ولكن هي ممكن نستفيد منها بطرق كثيرة.
0: واضح واضح، أكيد مستمتعين بهذا الحوار معاكم. ونرجع لآمنة، كلمينا عن المشاركة في المسابقات الطلابية يعني على مستوى مؤسسات التعليم المختلفة في سلطنة عمان، ومنها مسابقة إنجاز وغيرها من المسابقات، يعني وين وصلتوا في مشاركاتكم السابقة، وما هو الطموح أيضا للقادم على صعيد المشاركات أتحدث؟
1: والله الحمد لله، يعني شاركنا في العديد من المشاركات، أبرزها في اليوم التجاري 21 في جامعة السلطان،
0: نعم.
1: والحمد لله يعني كنا المركز الأول، وكذلك فزنا على حرم الجامعة بالمركز الثالث.
0: ما شاء الله.
1: وبصراحة يعني ليش نشارك؟ نشارك عشان يعني الناس تشوف فكرتنا
0: تسويقيا يعني.
1: بالضبط، تشوف فكرتنا، حتى يعني في ناس نقدر نشوف إنه في ناس يستمعوا للفكرة وانه يتقبلوها ويستثمروا فيها حتى.
0: يعني انتم فاتحين المجال للاستثمار.
1: ايوه
0: وبالنسبة للأمور يعني التصاريح أو التراخيص البيئية مثلا.
1: والله هنا اللي شوية احنا نواجه صعوبة فيه، نحاول قدر المستطاع ان نتواصل معهم او كذا، بس شوية فيها عرقلة الموضوع. بس الحين عندنا اتفاقية مع تنمية زراعة عمان، بينهم بيدعمونا بالمختصين، مختبرات الزراعية، وكذلك بالمخلفات الزراعية، ونسعى الآن إن نسوي اتفاقيات مع شركة بيئة وكذلك وزارة الزراعة.
0: واضح. بالنسبة لك قيس، يعني على المستوى الشخصي أنت إيش دورك في الشركة؟
2: مدير التسويق.
0: مدير التسويق. على مستوى التسويق يعني إيش الطموح بالنسبة لك؟ يعني أنت اليوم يعني أعتقد بما أنكم يعني ما وصلتوا لمرحلة التصنيع والمرحلة الفعلية يعني
2: أيوه.
0: الإنتاج، فأتوقع أن التسويق راح يقتصر على إيجاد مستثمرين يعني، أو
2: نعم.
0: محاولة إيصال الفكرة للمستثمرين. كيف العمل الفعلي أو تنفيذيا على أرض الواقع في هذا الجانب؟
2: نحن الحين نشارك في تقريبا أغلب اللي هي المشاركات اللي نقدر نشارك فيها، فمثلا من فترة شاركنا في ريادة اللي هي معهم في صفقة ريادة، والحمد لله حصلنا إقبال من بعض المستثمرين وعجبهم عجبتهم الفكرة جدا، والحين نحن داخلين في مرحلة معهم إن شاء الله، وغير كذا نحن نحاول نشارك أكثر ونطلع اسم شركتنا أكثر ومنتج أكثر علشان نحصل المستثمرين ونبدأ في المشروع إن شاء الله.
0: نعم، يعني هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمن الداعمين لكم.
2: نعم الحمد لله أن ما قصروا في شيء أبدا
0: ممكن نشوف يعني سودارة كشركة محتضنة ضمن
2: بإذن الله.
0: الشركات الموجودة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إذا احنا نرجو لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إيش حابة تقولي آمنة لمن يسمعنا الآن حول هذا المشروع وهذه الفكرة، ويعني الطموح، الطموح اليوم، طموح الشباب وعزيمة الشباب اليوم لي أولا رفع اسم سلطنة عمان عاليا،
1: بالضبط.
0: لأن اليوم هذا المنتج يعني أنا بتصوري الخاص بأنه إذا ما تم العمل عليه فعلا ما بيكون استخدامه محلي فقط،
1: صحيح.
0: يعني ممكن يكون بديل، وربما يعني يكون استخدامه على نطاق أوسع ونطاق إقليمي أو عالمي حتى، وهذا اللي نأمله إن شاء الله. فإيش حابة تقولي للشباب اللي عندهم أفكار وعندهم طموحات معينة في هذا الجانب؟
1: والله حابة أقولهم إنهم يبدوا، ما ينتظروا وقت معين، ويؤمنوا في نفسهم وابدوا، يعني خلاص أنت ابدأ، مهما الصعاب، مهما الأفكار اللي تيك، مهما كل شيء، أنت لما بتبدي وبتخطي هني أنت بتتعلم. أما لما أنت بتنتظر أو ما بتسوي شيء في حياتك، بمر الوقت وأنت خلاص بتكون مخلص،
0: بتكون خايف من التجربة مثلا.
1: بالضبط. يعني على سبيل المثال أنا من سنة بس في هذا المجال، وأصلا من سنة في الجامعة أنا بعدين فاونديشن
0: سنة أولى
1: ما شاء الله داخلة، وأنا خلاص عاجبتني الأفكار، وأنه أوه الناس تطلع تروح، يصير عندك أصلا معارف، يصير عندك الناس تعجب بشخصيتك. يعني الناس ما تستثمر بس بفكرتك، تستثمر أصلا بيك أنت.
0: واضح.
1: أو فريقك.
0: واضح. إذن يعني الفائدة ما فقط للشركة أو المنتج، الفائدة حتى على المستوى الشخصي، يعني للطالب أو العضو يعني في هذه الشركة، أو يعني صاحب الفكرة أيضا. يعني أعتقد أنه أيضا يعني بيكسب شيء الكثير، يعني وخصوصا إذا ما طبقت الفكرة على أرض الواقع إن شاء الله. وانت قيس حاب تقول شيء في ختام هذا الحوار؟
2: طبعا الحمد لله أن شاركنا في هذه المشاركات، والصراحة أن هذه الشركة طورت من شخصيتي بشكل كبير الصراحة، وكسبتني معارف والله الحمد. وكذلك أن حاب أوجه شكري للداعمين عن طريقكم، أولهم عميد جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في شناصس الدكتور أحمد، وكذلك قسم الابتكار أستاذ خليفة أستاذ نعيمة، وكذلك اللي حفزني أن أدخل في هذا المجال اللي هو الأخ والعزيز الغالي معاذ المعمري.
0: بوجه له تحية. معاذ صاحب الفكرة هو صح؟
1: نعم والله، حتى أنا
0: أفكار قوية جميعاً. معاذ يعني حاول أنك أنت تستمر يعني تمسك بهذه الفكرة وهذا الطموح. شكرا لكم، وإن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب. وصلتوا إلى المرحلة اللي فيها نصف النهائي تقريبا، تسمى
1: بالضبط من 40. أيوة، من 40 شركة في إنجاز، الحين عندنا بس تسليم الملفات، وإن شاء الله تشوفونا في النهائي
0: إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا
2: وإياكم إن شاء الله.
0: عاد الباجين يسمعونا ويتابعونا، ترى شركات طلاب يقولوا يعني شو اسمه، نحن بعد نفس الشيء يعني نطمح لكن المنافسة شريفة، وهذا بالضبط. التنافس المحمود اللي نخرج من خلاله إن شاء الله بأفكار نقدر نقول بأنها بالفعل أفكار تخدم الوطن وتخدم أبناء هذا الوطن العزيز. آمنة بنت موسى البلوشي وقيس بن زهير الجابري، شكرا لكم على وجودكم.
2: العفو.
1: الله يسلم. شكرا على استضافتك.
0: الله يسلمكم. شكرا لي طبعا أيضا كل أعضاء شركة سدارة الطلابية اللي قدموا بالفعل حلول مستدامة وفعالة لمعالجة الرطوبة ببديل طبيعي وصديق للبيئة من خلال منتجهم، والله يوفقهم إن شاء الله. وهذا طبعا ختام فقرة مع الشباب، لكن أكيد نستمر معكم في برنامج صوت الشباب حتى تمام الرابعة. البركة في شبابنا.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم ونستمر معكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. تابعنا قبل شوي ما شاء الله يعني إبداعات الشباب في مجال الابتكار تحديدا، ولازلنا أيضا في نفس الجانب. هذه المرة بنروح لجانب سياحي ونتعرف على مجال واعد جدا، وهو تطوير المشاريع وخصوصا يعني ما يتعلق بالسياحة الزراعية. فعندنا شركة شبابية، شركة تيبي لتطوير المشاريع، هي شركة متخصصة في تطوير تجارب السياحة الزراعية، وحاليا يشتغلوا في الجبل الأخضر، ويعني الهدف من عملهم إعادة ربط الناس بالطبيعة من خلال تجارب تجمع ما بين الزراعة والثقافة وكذلك الضيافة. وخلال السنوات الماضية عملوا على تطوير عدة تجارب موسمية مثل الرمانة والحدائق السرية وتجارب زراعة أشجار الزيتون وغيرها، وأيضا ركزوا على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المجتمع المحلي وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. وأيضا لهم عمل حاليا في تطوير رؤية طويلة المدى لتحويل المزارع إلى وجهات سياحية زراعية متكاملة تعمل على مدار العام. ويأتي هذا المشروع طبعا في اتفاقية حق انتفاع بالشراكة أيضا مع شركة جنان أو جنائن التابعة لعمران ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. في هذه اللحظات يسعدنا أن نرحب بالأخ عمر بن يوسف الحارثي من شركة تي بي لتطوير المشاريع. أخي عمر أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله أخي سبارك، كيف صحتك؟ طيب
0: الله يسلمك، الله يعطيك الصحة والعافية، وأكيد يعني سعداء اليوم باستضافتك معنا ولو أنه بالاتصال هاتفي، لكن إن شاء الله هكذا نوصل المعلومة للمستمع الكريم. شو أخبارك؟ عساك بخير؟
1: الحمد لله الصحة، نشكر الله.
0: الله يسلمك ويعافيك. من وين تكلمنا حاليا؟
1: حاليا أكلمك في الشرقية صراحة، في ولاية القابل.
0: على بالي في ولاية الجبل الأخضر، قلت يمكن الريال موجود
1: ولاية الجبل الأخضر. في أيام نهاية الأسبوع غالبا نتواجد هناك.
0: ما شاء الله،
1: الأسبوع ناخذ إجازة شوية عشان نرجع بحل أقوى في كل نهاية الأسبوع
0: إن شاء الله.
1: هذه الجمعة مثلا عندنا فعالية التوت الأزرق،
0: ما شاء الله،
1: الحديقة السرية بالتعاون مع بزنس، هم بزنس يعتبر اسمه أوليفو،
0: مشاريع منزلية يعني.
1: هي نعم، يقدم تجربة متميزة صراحة، اللي هي يسمى شاي العصرية وشاي الظهيرة. المجتمع اللي هو يسميه الأفترنون تي لما تروح الفنادق وكذا.
0: نعم صحيح.
1: المرة احنا سويناه بحلة مميزة في الجبل الأخضر بالتعاون مع
0: بنكهة محلية، يعني سويته
1: بنكهة محلية بالضبط، اللي هو أصناف التوت. فهذه تعتبر تجربة متميزة.
0: نعم.
1: متواجدة من هذه الجمعة.
0: ممتاز ممتاز، احنا اكيد بنسولف معك حول هذه التفاصيل. خلنا نبداها يعني من السياحة الزراعية كهوية جديدة، يعني وخصوصا لولاية الجبل الأخضر. يعني احنا تابعنا خلال الفترة الماضية موسم الورد والمواسم ايضا موسم الرمان وغيره. فاليوم كيف يمكن تحويل المزارع اخوي عمر الى تجارب سياحية تعكس طبيعة ولاية الجبل الأخضر او غيرها من الولايات ايضا، ويعني تمنح الزائر تجربة مختلفة عن السياحة التقليدية اللي تعودنا عليها، أن يكون السائح يتنقل بنفسه ويبحث يعني عن مكان من الجمال في الوجهات.
1: أيوة طبعاً، كل ما نعرف أن نحن بلادنا غنية بالفرص وغنية بالكنوز اللي هي لهذه الثمار، خاصة بالجبل الأخضر عندك الرمان، الزيتون، الورد، المشمش وكل هذه الفواكه. فبدأت الفكرة من فعالية رمانة في 2023 أنه كل ما يجي زائر يحصل جميع الأشياء في مكان واحد، فهو بدل يشوف أشجار الرمان لا يتفاعل مع هذه الشجرة ومع هذه الثمرة ويقطفها بنفسه، وبيحصل فعاليات مصاحبة تعكس الثقافة اللي موجودة في الجبل الأخضر، كذلك الفن، ويصال فكرة هذه الثمرة ويعرف تاريخها في الجبل الأخضر ويحس بنعمة وجودها. يعني فإنك تجمع كل هذه الأشياء في فعالية تعرف الزائر على هذا، فهو يتحمس إنه يتعنى من أقصى عمان إلى جنوبها عشان يعرف يشوف هذه التفاصيل.
0: نعم، وهل تشعر يعني بأن هذه التجارب مثل الرمانة والحدائق السرية وزراعة الزيتون وغيرها من المواسم، يعني هل تشعر بأنها تخلق علاقة مباشرة ما بين الإنسان والأرض والموسم الزراعي أيضا، اللي يعني نقدر نعتبره في بيئتنا المحلية في سلطنة عمان، وخصوصا في القرى الجبلية والقرى السهلية، يعني يعتبر شيء مقدس، ويعتبر شيء يعني يحسب له ألف حساب من قبل الناس.
1: صحيح، مثل ما نعرف ان الزراعه شيء متاصل في عمان من زمان يعني، بس حاليا مثلا الناس مؤخرا صارت تبتعد عن هذا، ولكن في الفتره الحاليه قاعد نشوف ان الناس بدات ترجع لهذه هذا النوع من التجارب والزراعه، لان مثل ما قلت يربطهم بالارض.
0: نعم.
1: فخلق مثل هذا النوع من التجارب يرجع الانسان الى موطنه والى اصله، انه يعتني بهذه الزراعه ويكون منها تجارب تخلق له فرص عمل وتزيد من هذا الاقتصاد. فالاقتصاد الزراعي اقتصاد كبير، بس انه مثل ما تعرف انت مرات يكون مكلف، فخلق مثل هذا التجارب وادخال السياحه عليه يساعد المزارع انه هو يكون مرتاح بيئته ويهتم بمحاصيله الزراعيه ويرفع الاقتصاد الزراعي في هذا المجال.
0: واضح. طالما انك تكلمت يعني عن الموضوع الاقتصاد الزراعي، خلينا نتكلم عن صناعه الفرص. اليوم انتم في تيبي، كيف تعملون على تمكين أبناء المنطقة سواء في ولاية الجبل الأخضر أو غيرها من الولايات اللي شملها طبعا عملكم؟ هل هناك يعني خلق لفرص عمل جديدة مثلا؟ الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى أيضا، والحرفيين أو المزارعين، المنظومة الزراعية أيضا ككل، كيف تعملون على إشراكهم ضمن المنظومة السياحية؟
1: في مزرعة رمانة بالتحديد في جبل الأخضر دائما ما يكون لهذا النوع من التعاونات دور أساسي، فكل تجربة نحن نصنعها ونخلقها دائما ما يكون حضور الأشخاص سواء من داخل أبناء الولاية أو من المنطقة أو أصحاب مشاريع صغيرة نشاركهم. فمثلا في الفعاليات نحاول أن نشارك الفنانين بأعمالهم الفنية ونصنع منها منتجات قابلة للبيع تستفيد أو تنشر أعمالهم لفئة أكبر. الحرفيين اللي موجودين نخلق لهم مساحات يبيعوا منتجاتهم، أبناء المنطقة مثلا يكون لهم فرص عمل مؤقتة لفترة الفعالية مثلا. فكل هذه تسهم أنها تساعد أنه تربط الأشخاص سواء كانوا من أبناء الولاية، مؤسسات الصغيرة أو المتوسطة بهذه الفعالية، والكل يكون له دور يعني.
0: واضح.
1: فالأثر يكون على الجميع.
0: واضح. من خلال يعني التجارب السابقة أخوي عمر، كيف رصدتم أيضا انطباع الزائرين سواء يعني فيما يتعلق بالضيافة العمانية وأيضا الزراعة والثقافة ككل، يعني الحياة الريفية أيضا يعني واندماجهم فيها؟ يعني هل هناك أصداء معينة وصلتكم أو وصلتم لها من خلال التجارب السابقة؟
1: صراحة الزوار اللي يخوضوا معنا هذه التجارب دائما ما كل على كل تجربة جديدة يكونوا أول الحاضرين سباقين لهذا النوع من التجارب، لأنهم متحمسين ومستهدفين لأنهم يجربوا هذا النوع من التجارب الجديدة اللي هي تخصصة بالسياحة الزراعية، لأنها تربطهم بالأرض، ونفس الشيء تكون لها متعة خاصة بعيدا عن المدن، متنفس لهم في نهاية الأسبوع. وكذلك الزوار من مختلف الأعمار صغارا أو كبارا، إن كانوا من خارج عمان من داخل عمان، كلهم يعني يحسوا بنفس الشعور اللي هو شعور المكان بسبب أنه يخلق لهم هذا الجو والاستمتاع.
0: واضح. هناك أيضا يعني شراكة لكم مع بعض الجهات سواء في القطاع الخاص أو أيضا الجهات الحكومية، وأعني بذلك طبعا شركة عمران ووزارة أو مجموعة عمران عفوا ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. اليوم إيش أهمية هذه الشراكة في إنجاح المشاريع السياحية الزراعية أخوي عمر؟
1: مثل هذا النوع من الشراكات تساعد في خلق تجربة متكاملة، فكل جهة اختصاصها واهتماماتها، فلما تربطهم مع بعض يكونوا لك منتج مميز. فتعاون كل جهة مع بعض يصنع لك تجربة متميزة. فهذا النوع من التجارب اللي هي خاصة سياحية تحتاج تكاتف الجميع، فلذلك وجود هذه الشراكات تسهم في نجاح مثل هذا التجارب.
0: واضح. وبالنسبة للخطط المستقبلية أخوي عمر، بالنسبة لكم في شركة تيبي لتطوير المشاريع، إيش خططكم المستقبلية؟ إحنا عارفين أن تركيزكم ربما في الفترة الماضية كان على ولاية الجبل الأخضر، لكن هل هناك مثلا نية لتحويل المزارع إلى وجهات متكاملة مثلا طوال العام بعيدا عن المواسم الزراعية والمواسم الاستثنائية؟ وهل هناك يعني أيضا نظرة لتوسيع النطاق الجغرافي لهذه العمليات؟
1: حاليا تركيز على جبل الأخضر، حكم أن الجبل الأخضر يزخر بمواسم عديدة، يبدأها بموسم الورد في شهر 3 إلى نهاية بموسم الزيتون شهر 11. فبعد ما ننتهي من هذه المزرعة اللي في الجبل الأخضر، أن نكون نفتح طوال السنة، بحيث أن الزائر أي وقت يقدر يزور هذه المزرعة ويتمتع بهذا النوع من التجارب، سواء كان بموسم أو بدون موسم راح يحصل متنفس يقضي في هذه المزرعة. فهذا التوجه حاليا في الشركة، أنه نصنع مكان متنفس للجميع في طول أوقات السنة، أنه نكون في المزرعة هذه بحكم أنها مزرعة ممكن أنت تستفيد منها.
0: نعم، يعني هل هناك مثلا اشتراطات معينة على أصحاب المزارع مثلا الراغبين بالانضمام لكم؟
1: والله خلونا نجلس ونتكلم عن هذه المواضيع أفضل يعني.
0: إيه، لكن يعني أكيد أن في مثلا معايير معينة.
1: المزال. نعم، اللي هو توجه نحن حاليا أن يكون المكان مميز، اللي هو قابل لعمل هذا النوع من التجارب، وسهولة وصول العملاء أو الناس اللي حابين يخوضوا هذه التجارب للموقع يعني.
0: تنعرف انها اجابه مسؤول العمليات في الشركه يعني اجابه دبلوماسيه جدا يعني، لكن اكيد نرجو لكم التوفيق اخوي عمر، ويعني حابين كذا في ختام هذا الحوار كلمه توجهها لمن يسمعنا الان، سواء من الاشخاص الراغبين بزياره ولايه الجبل الاخضر، وان يستفيدوا من تجربه معايشه ايضا يعني المواسم الزراعيه في الولايه. ايش حاب تقولهم؟
1: حاب اقولهم ان حياكم الله في مزرعه ومانا بالجبل الأخضر، وخلوكم متابعين أول بأول لآخر أحداث الموسم يعني.
0: بارك الله فيك، شكرا. شكرا لك أخوي عمر. إذن مستمعين الكرام، هذا حديثنا طبعا عن

0: الجبل الأخضر من خلال عمر وزملائه، وأيضا في الولايات الأخرى. وإحنا عندنا كنز من أو عندنا كنوز من التضاريس الطبيعية والمزارع والوجهات اللي تستحق بالفعل أن يعيش السائح فيها يعني تجربة سياحية، سواء في مجال الزراعة أو حتى مجال التراث وغيره. فأكيد نرجو لهم التوفيق. احنا مستمرين في صوت الشباب، نتوقف معكم لفترة أذان العصر، وبعدها إن شاء الله لنا عودة. بعدنا ايه ضيف واصل أهم شيء. يلا خلاص نروح لفترة أذان العصر إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله نعود مباشرة مع ضيفنا الأخير في حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: عودة لكم مجددا مستمعينا الكرام، تقبل الله منكم الصلوات وصالح الأعمال. نرجع في المساحة الأخيرة من عمر البرنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، نرجو لكم دروب آمنة وسالمة أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عماننا الحبيبة. أكيد الشوارع الآن قد يكون بها نسبة من الكثافة المرورية على اعتبار الخروج من الأعمال والتوجه إلى المنازل وقضاء مشاوير المسافة. نقول لكم هلا هلا في دروبكم، ولا تنسوا الالتزام بقواعد السلام المرورية. نرجع هذه المرة مع ضيف عزيز أيضا، يعني ليس بغريب على برنامج صوت الشباب، ويعني نرجع مع حديث أيضا كذا عن شوي الجانب العلمي والبحثي تحديدا للشباب العماني، تحفيز الشباب اليوم نحو البحث العلمي وأن يتجهوا بهذا الاتجاه وهذا المسلك أيضا لما له من أهمية، بحيث أن البحث العلمي تبنى عليه قرارات، تبنى عليه توجهات، يعني اليوم العالم ككل وأيضا التوجهات الوطنية. فيسعدنا اليوم بأن نستضيف الدكتور حمد بن هلال اليحمدي، عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة وأستاذ الدراسات العليا للقيادة التربوية بالجامعة. دكتور حمد حياك الله معنا ومساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالعافية والنور والسرور.
0: حياك الله. حياك الله.
1: جزيل لكم شخصيا أستاذ هيثم وللزملاء الكرام في إذاعة صوت الشباب.
0: الله يعطيك العافية.
1: ولكم كل التقدير ولكم كل الاحترام، وإحنا مكملين لبعضنا بعض كمان.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك دكتور. أخبار علوم؟
1: طيب الحمد لله الأمور طيبة.
0: ما سمعت بشيء؟
1: أبدا.
0: الله يسلم. دامة علوم الخير.
1: وأنتم من جانبكم شيخ بارك، أخباركم ما شاء الله عليك متجددة.
0: أنت تابعت تابعت ربما اللقاءات السابقة. شيء لفت انتباهك من سواء لقائنا مع الأخوة مثلا في جانب الابتكار مشروعهم بالشركة الطلابية وأيضا موضوع الجبل الأخضر والموسم السياحي؟
1: نعم حقيقة
0: كنت مستمع أنت في غرفة التحكم.
1: كنت مستمع ومتطفل عليكم.
0: لكن لا بالعكس بالعكس بالعكس.
1: لكن حقيقة عجبني تفاعل الشباب اللي هم جاءوا من مؤسسة أكاديمية يتحدثوا عن شيء من الإبداعات والابتكارات التي قدموها في مؤسستهم، وأنا حقيقة فرحت جدا إن وصل بمستوى شبابنا إلى مثل هذا المستوى الذي يعني يقدم فيه خدمات معينة ويعتبرونها خدمة لوطنهم، خدمة لأمتهم. هذا يعني شيء يثلق الصدر. ثم تابعت اللقاء الثاني مع زميل اللي يتحدث عن الجانب الزراعي وكيف إن خدمة الوطن لا تقتصر على مقاعد الدراسة أو صحيح. الوظيفة أو كذا، وإنما كل هذه المجالات فيها خدمة وطنية، والتنمية ينبغي أن تكون تنمية شاملة ابتداء من التعليم ومقاعد الدراسة ومرورا بالأعمال اليومية، مرورا بالزراعة بالصناعة، كل هذه تنمية شاملة ينبغي أن يلتفت إليها. والجميل فيكم أنتم إخوان الإعلاميين أنكم تسلطوا الضوء على هذه الجوانب كلها بحيث أن فعلا يعني تعطى حقها من التسليط الإعلامي وتسليط الضوء الإعلامي على مثل هذا النوع من الخدمات التي يقدمها هؤلاء الشباب.
0: بارك الله فيك. إذن التنمية شاملة سواء في المدرسة أو في المزرعة. نعم دكتور.
1: نعم بلا شك.
0: يعني نعم. التنمية تشمل كل جوانب ومناحي الحياة في البلد
1: جدا، وهي تكاملية، لا يمكن أن يكون تنمية في جانب دون الجوانب الأخرى، فمن الضروري جدا النظر إليها بصورة تكاملية شاملة بحيث أن كل جانب يخدم الجزء الآخر.
0: خلنا نروح لأساس التنمية، البحث العلمي.
1: نعم.
0: بحيث أن اليوم لا يمكن أن يعني تشهد أي بلد نمو بدون العمل البحثي اللي يعطيك مؤشرات، يعطيك أرقام، يعطيك دلالات، ويعالج مشكلات معينة ليبدأ التنفيذ في ضوء ما وجده الباحث في بحثه العلمي، سواء الباحث الأكاديمي أو الباحث في المؤسسة الحكومية أو المؤسسة الخاصة اللي موجودة في البلد. حابين اليوم دكتور حمد أن نقترب من البحث، واقع البحث العلمي لدى الشباب العماني اليوم، كيف ترى هذا الواقع؟
1: وحقيقة الأمر البحث العلمي كما ذكرت أستاذ هيثم بأنه يعني هو عصب الحياة المعاصرة. الحياة المعاصرة لم تتقدم في الدول المتقدمة والمتطورة إلا انبنت على البحث العلمي. نتائج البحث العلمي هي التي أوجدت لهم الزراعة، هي التي أوجدت لهم الصناعة، هي التي أوجدت لهم التقدم التكنولوجي، هي التي أوجدت لهم يعني التقدم في كل مناحي الحياة. فالتركيز عليه هو أمر يعني ينبغي أن لا يفوت أي شخص في هذه، خاصة في هذه الأرض الطيبة، ينبغي الالتفات إلى أن فعلا البحث العلمي هو عصب الحياة وينبغي التركيز عليه. السؤال هو عن واقع الشباب العماني. حقيقة يعني من خلال تجاربنا كأكاديميين، مع سواء كان مع الطلبة أو مع الأكاديميين الذين نتعامل معهم، نجد أن هناك شغفا وأن هناك يعني جدا واجتهادا كبيرا في مجال البحث العلمي. رأينا هذا من خلال المنتديات التي تقام معنا في الجامعة، أو من خلال الدورات العلمية التي يلتحق بها هؤلاء. يأتون من مسافات بعيدة، ليس لهدف فقط الترقية الأكاديمية كما قد يتصورها البعض، وإنما ليتعرفوا على مفاصل البحث العلمي. البحث العلمي هو طريقة علمية منظمة تهدف للوصول إلى الحقائق، ووصول إلى البيانات الصحيحة بأسلوب علمي منظم. فهم يريدوا أن يتعرفوا على هذا الأسلوب، على هذه الطرق، سواء كانت ما يسمى بالبحوث الكمية التي تعتمد على جمع البيانات عن طريق استبانات، عن طريق حصر آراء المستجيبين، أو من خلال ما يسمى بالبحث النوعي الذي يعتمد على المقابلة، كما أنت الآن تعمل معي مقابلة بنفس هذه الطريقة، مقابلة
0: أو الملاحظة أو التجربة،
1: أو التجربة أو تحليل الوثائق، أحيانا تعتبر وسيلة من وسائل يعني البحث العلمي. فأرى حقيقة أن هناك يعني مستقبلا واعدا للبحث العلمي، وخاصة أن هيئة البحث العلمي والابتكار تضع يدها على الكثير من الجوانب المرتبطة بالبحث العلمي، وتسعى إلى تحفيز هذا الجانب وتشجيعه، ويعني محاولة لم يعني هذه الجوانب كلها، بحيث أنها فعلا تضغط بشكل كبير جدا في جانب البحث العلمي ويكون له الصدارة في كل المجالات.
0: نعم دكتور، هناك أيضا من يأتي بقول أن البحث العلمي مجرد يعني بحث، يعني هكذا على ورق، ممكن أن يخرج به الباحث ويستلم شهادة مثلا، وإن كان الأكاديمي ممكن أن يحصل من خلال على ترقية معينة، ويعني ينشر مثلا في بحث معين، يعني طمعا مثلا سواء في يعني ما يمكن أن يحصل عليه الباحث من جوائز أو غيره.
1: نعم.
0: فهناك من يقول بأن يعني هذا هو الهدف أصبح من البحث العلمي، بينما يعني لا يوجد أي فائدة حقيقية تنعكس على المجتمع من البحث العلمي. ما مدى صحة هذا القول دكتور؟ وهل بالفعل وصلنا إلى هكذا مرحلة؟ وإذا كان يعني الأمر متفاوت، كم تعطي هذا الموضوع نسبة من المئة؟
1: نعم، هذه نظرة تشاؤمية إلى البحث العلمي. في حقيقة الأمر لا، الأمر بخلاف ذلك. الأبحاث أولا كما هو معلوم بحوث نظرية وبحوث تطبيقية. البحوث النظرية تضع مجموعة من القواعد ومجموعة من النظريات التي تنبني عليها البحوث العملية. البحوث العملية التطبيقية في كثير من الأحيان يعني تقدم خدمات جليلة جدا. طبعا قد يتصور الواحد ويقول بأن هذا الاختراع وهذا مثلا التقدم يحصل هكذا، يتصور بأن يحصل عشوائيا
0: اعتباطا، يعني
1: اعتباطا لا يمكن أن يحصل اعتباطا، ولا يمكن أن يحصل عشوائيا وحيثما كان، وإنما ينبني على مجموعة من العمليات المنظمة التي تقوم على جمع البيانات بطريقتها الصحيحة، ثم تحليل هذه البيانات، ثم إعادة أحيانا هذه إعادة النظر في هذه البيانات مرة ثانية، إعادة جمع البيانات مرة أخرى والمرة الثانية والثالثة، ثم تخرج بنتيجة. هذه النتيجة في كثير من الأحيان تسلم إلى يعني متخذي القرار. من خلال هذه النتائج متخذ القرار يتخذ القرار بناء على رؤية واضحة وأكيدة أن هذا هو القرار الصواب في هذا المجال، وهذا هو الذي ينبغي، هذا هو الحل الصحيح لهذه المشكلة التي تعاني منها. لأن حقيقة الأمر أن ما من بحث في الدنيا إلا ويقوم على مشكلة معينة، فهذه المشكلة تحل من بطريقة عن طريق البحث، من خلال جمع هذه البيانات وتحليلها مثل ما قلنا، ثم النظر فيها مرة وأخرى حتى تبرز هذه الحلول، سواء كانت في الجانب النظري أو الجانب التطبيقي. وكم من إبداعات وابتكارات وبراءات اختراع ويعني مثل ما يقال تقدم في جانب معين نتج نتيجة بسبب البحث العلمي.
0: يعني ما في تقدم يأتي مصادفة دكتور؟
1: أبدا بحال من الأحوال. وإن وجد تقدم مصادفة هو بطريقة أو بأخرى ناتج إما هكذا صدفة ولا يمكن يعني التعويل عليه.
0: ممكن ما يستمر طويلا يعني.
1: وقد لا يستمر على الإطلاق. نعم.
0: واضح دكتور. يعني إحنا تقريبا يعني نحاول كذا يعني إنه يعني نشمل الجوانب المختلفة بموضوع البحث العلمي بطبيعة الحال لا يمكن أن يعني
1: يختصر
0: نناقشه ونختصر في لقاء معين، لكن نحاول أن نقترب أيضا يعني هكذا من اليوم الشباب العماني، واقع الشباب العماني في البحث العلمي. ما شاء الله هناك يعني عديد من المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان التي تدرس الدراسات العليا ويتخرج سنويا باحثين، يعني سواء في برامج الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلوم العالي، ممن يتخرجون بأبحاث معينة يعني يخرجون فيها ويقدمونها كمشاريع تخرج بحثية. فاليوم إيش دور المؤسسات التعليمية الجامعية أتحدث عنها تحديدا، يعني إيش دورها في يعني تسهيل هذه المهمة وخلق جيل واعد من الباحثين، المهمة الملقاة على عاتق المؤسسات التعليمية من وجهة نظرك دكتور كونك أستاذ الدراسات العليا للقيادة التربوية في الجامعة الوطنية أو الجامعة العربية المفتوحة؟
1: نعم، لك الشكر. حقيقة دور الجامعات دور محوري في هذا الجانب، فهي التي تسهل عملية التواصل. أولا هذه الكوادر تتواصل معا تستفيد من تجارب بعضها بعض، ثم دورها في يعني توجيه هذه العقول توجيها سليما بحيث أنه يعتمد على البحث العلمي في يعني كل القرارات التي يريدون اتخاذها. معنا على سبيل المثال في الجامعة العربية المفتوحة نقيم بشكل سنوي منتدى المهارات البحثية، سنويا منتدى المهارات البحثية ينفذ في كل سنة لمدة أسبوعين متواصلين، يستقطب مجموعة كبيرة من المتدربين من الباحثين من الأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في السلطنة. في أثناء هذا اللقاء يتم تبادل الكثير من الأفكار والآراء البحثية ويتم مناقشتها، بل يتدرب الباحث على كيفية إنشاء بحث رصين يحق له بعد ذلك أن ينشره في وسائل في المجلات العلمية المعتمدة.
0: نعم.
1: معنا أيضا لا يمر شهر أو لا تمر فترة إلا ونعقد دورة لمدة أسبوع أو أكثر أو أقل، دورة تدريبية نعلم الطالب ونعلم أيضا الباحث كيف ينشئ بحثا أصيلا لا يعتمد فيه على النقل المباشر من كتاب أو من مجلة أو كذا، وإنما يعتمد فيه على التجربة، يعتمد فيه على جمع البيانات والإحصاءات، وبلا شك يستفيد من سبقه من دراسات أخرى من كتب أخرى يستفيد منها، لكن يبني عليها، لأن العلم كما يقال هو تراكمي البنيان. ما عمله الآخرون ما عمله السابقون هو الذي نضيف عليه نحن، ثم يأتي من بعدنا ويضيفون عليه. وبهذه الطريقة فعلا ينبغي للجامعات أن لا تغفل هذا الجانب، وأعتقد حقيقة معنا في سلطنة عمان أغلب الجامعات يعني تقوم بدور فاعل في هذا الجانب وفي تنشيط الحركة البحثية وتنشيط يعني توجهات الأكاديميين والباحثين والشباب بصفة عامة إلى الاستفادة من معطيات البحث العلمي والاستفادة من الجوانب التي قد يقدمها البحث العلمي ويمكن أن يستفيدوا منها ويمكن أن يطبقوها في مجالاتهم، سواء كانت المجالات مثل ما قلنا النظرية أو المجالات التطبيقية العملية الميدانية.
0: واضح دكتور. من النقاط اللي تكلمنا عنها قبل اللقاء تحديدا في الفاصل كان موضوع الذكاء الاصطناعي، وانت ذكرت لي عن بعض يعني كذا تعبثك في بعض التطبيقات وادوات الذكاء الاصطناعي وانبهارك ايضا من مدى التقدم اللي وصلت له تقنيات الذكاء الاصطناعي. اليوم هذا الجانب كيف يمكن ان يستثمر بشكل ايجابي في البحث العلمي، وما هي مضاره ايضا على البحث العلمي، واللي اكتشفتوها أنتم أيضا يعني يعني أكاديميين من خلال تعاملكم مع بحوث الطلبة واستخدامهم للذكاء الاصطناعي؟ هل في محاذير معينة مثلا تحذر منها في استخدام الباحثين للذكاء الاصطناعي، وفي الجانب المقابل طبعا الإيجابيات؟
1: هو مثل ما ذكرت أستاذ هيثم بأن هذا السلاح ذو حدين. فيه جانب إيجابي رائع جدا، لأنه يفتح المجال للطالب للاستفادة من الكثير جدا جدا من المعطيات التي يقدمها الذكاء الصناعي، لكن في المقابل أنه يوجد شيء من التخاذل والتكاسل لدى الكثير من الطلبة ومن الشباب ومن الباحثين، بحيث أنه يظن بأن المعلومة سهلة، وما إن يعني يقدم الطلب إلى
0: نسخ ولصق
1: نعم
0: مثلا،
1: يقوم بكوبي بيست مباشرة. وهذا حقيقة نحن نسعى إلى يعني أولا توعية الطلبة، توعية الأكاديميين بضرورة الانتباه إلى هذه القضية، بأن هذا أولا غير أخلاقي على الإطلاق، ثم أن هناك وسائل لكشف مثل هذا النوع من التعدي على حقوق الآخرين، أو حتى الاستفادة من
0: جهد
1: الإنجازات
0: الآخرين.
1: من جهد الآخرين، ويعني نسبها إلى الشخص بنفسه. فحقيقة نحن نسعى إلى مكافحة هذا الشيء، بل حتى المؤسسات الأخرى، لكن نقول بأن الذكاء الصناعي يمكن أن يفيد الباحث وطالب العلم في عملية مثل ما يقولوا
0: التلخيص مثلا،
1: رسم الهيكلة لنفترض أنك تريد تعمل بحث، لماذا لا تسأل الذكاء الصناعي ما هي الهيكلة العامة التي أضعها لهذا البحث؟ كان يقول لك مثلا المقدمة ركز فيها على الشيء الفلاني، مشكلة الدراسة قد تستفيد
0: كذا
1: كذا
0: وكذا، يعني
1: ينبغي أن تتضمن كذا، الأدبيات ينبغي أنك لا تغفل الجانب الفلاني أو كذا، هذه ستراكشر أو هيكلية معينة أنت استفدتها من الذكاء الصناعي. لكن ينبغي أيضا أن لا تكون معتمدا اعتمادا كليا على ما قاله، بمعنى أن مثل ما ذكرت نقل ويعني لصق وبعد ذلك وكأن جهود الآخرين تذهب سدى وأنسبها لنفسي، حقيقة هذا ليس أخلاقيا ولا ينبغي أن يكون، بل الكثير من المؤسسات الأكاديمية تكافحه وتسعى إلى منعه قدر المستطاع في المؤسسات.
0: نعم دكتور، يعني من مدرسة قديمة، يعني أنت عارف الصعوبات حتى إلى ما قبل جائحة كورونا، يعني حقيقة وحتى ما فترة ما بعد الجائحة هذه، بس تقريبا آخر 3 سنوات هي اللي يعني الفارقة، يعني في يعني ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي البحثي تحديدا. لكن سابقا كان الباحث يواجه مشاكل حتى في الحصول على مصادر معينة قد يستند عليها في دراسته مثلا، فاليوم هذا الشيء كله تغير، يعني فأنت من الممكن أن تجد يعني دراسات معينة قريبة وتستفيد منها في دراستك، لكن لا تأخذ منها هكذا نسخا ولسقا، لا بد أنك أنت تستفيد منها وتبني عليها وتضمنها ربما في بحثك، يعني بالطريقة المسموح بها والمشروعة يعني، والتي تحفظ حقوق الباحث أو الناشر.
1: هكذا ينبغي أن يكون الباحث الملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، أن يستفيد، ومثل ما قلنا هو يبني بحثه على حيث انتهى الآخرون، يستفيد منه. لذلك تجد في كل بحث من الأبحاث شيء يسمى الأدب النظري والدراسات السابقة، بمعنى أنه تصل أو يعني ترى ما الذي فعله الآخرون، ما الذي قدمه الآخرون،
0: أو يسمى الإطار النظري
1: الدراسات
0: السابقة.
1: أو الدراسات السابقة، فأنت تشوف ما الذي قدمه الآخرون، ثم تبحث ما هي الفجوة البحثية، أي بين ما الذي قدمه الآخرون، ما الذي
0: يعني
1: لم يسلط عليه الضوء، فهنا يكمن دورك. وهذه نقطة جوهرية في عملية الأبحاث، وبالتالي أنت لا تكرر ما قاله الآخرون ولا تسرق جهودهم وأعمالهم، وإنما تسعى إلى الاستفادة مما قدموه ثم تبني عليه. ومثل ما قلنا هكذا العلم تراكمي البنيان، وكذلك البحث تراكمي البنيان، ينبغي أن ينظر إليه من هذا الجانب.
0: من وجهة نظرك وين الأكثر جودة، البحوث السابقة قبل الذكاء الاصطناعي ولا بعد الذكاء الاصطناعي؟
1: والله بعد الذكاء الصناعي ليست سيئة أيضا، بالعكس، يعني لأن الذكاء الصناعي هي أداة سهلت للباحثين، يعني مثل ما ذكرت لك ساعدتهم في وضع التصور العام وكيف يربط هذه الفكرة بهذه الفكرة وهذا المفهوم بهذا المفهوم. فهو بلا شك أثر كبير جدا في تجويد الأبحاث، لكن إن تم تجنب يعني الاختراقات مثل ما يسموها الأخلاقية أو الانتهاكات الأخلاقية في عملية البحث، لابد من أن المؤسسات فعلا تضع يدها على هذا الجانب، ويكون الباحث على اطلاع تام بأن ما الذي نقله عن طريق الذكاء الصناعي هكذا blinded أو بشكل يعني أعمى، هذا بلا شك سوف يعني يكتشف في يوم ما وقد يسبب له شيئا من
0: نعم، تكون
1: الحرج
0: نتيجته
1: مستقبلا. نعم
0: عكسية يعني.
1: نعم
0: دكتور كذا، إذا ممكن أيضا أن نختم بهذا المحور، هناك جهد أيضا تقومون به من
1: نعم
0: خلال ورش وبرامج معينة في ما يتعلق بالمهارات البحثية، تقدمونها كورش أيضا في الجامعة العربية المفتوحة،
1: نعم
0: وكذلك يعني أدوات معينة توظفونها أيضا ضمن هذه الجهود للطلبة وحتى للي راغبين في الاستفادة مما يتعلق بالمهارات البحثية.
1: نعم
0: قربنا منها شوي يعني كذا في ختام
1: احنا
0: هذا الحوار.
1: حقيقة مثل ما ذكرت لك في بداية الحوار ان عندنا المنتدى، منتدى المهارات البحثية، هذا ننفذه بشكل مستمر سنويا ولمدة اسبوعين. استقطب العام الماضي استقطبنا اكثر من 80 كادر من الكوادر، من باحثين ومن حملة ماجستير او دكتوراه من طلبة الدراسات العليا. فيعني بلا شك ان يتم التركيز على نواحي متخصصة في جانب البحث العلمي، ونستقطب ايضا مدربين على مستوى من الكفاءة، مستوى بروفيسور أو غير ذلك، بكفاءات عالية جدا. أيضا مثل ما تحدثت ويعني أشرت إلى أن هناك دورات أخرى في هذا المجال، عملنا على سبيل المثال ورشة متخصصة في تحليل فصل الدراسات السابقة، وهذا هذه نقطة يعني مهمة جدا. كيف يتم تحليل هذا الفصل لكن نستخدم فيه أدوات الذكاء الصناعي، لأن الإطار النظري أو الدراسات السابقة هذا ميدان رحب ويعني كثير ما يتوه فيه البحث.
0: صح.
1: فالذكاء الصناعي من مزاياه إن يساعدك في لملمة هذا الشتات من الدراسات السابقة ومن
0: ويبسطها لك ويقربها،
1: ويبسط
0: يعني
1: بحيث إنك أنت تأخذ هذه الجزئية هنا وتأخذ هذه الجزئية هنا، يعني يسعى إلى تنظيم وتنسيق ولملمة
0: يعني.
1: الجهود، فهرسة الجهود.
0: واضح.
1: عملنا أيضا دورة منذ فترة في توظيف الابتكار ومهارات البحث العلمي والاستقصاء في تطوير بيئة العمل للقرن الحادي في القرن الحادي والعشرين، وهذه يعني كانت مخصصة لمديري المدارس
0: واضح.
1: ولها الأثر الطيب.
0: نعم.
1: وسعينا أيضا إلى بناء القدرات البحثية المتقدمة لتحديد جودة وإنتاجية علمية مستدامة وما إلى ذلك.
0: ما.
1: حقيقة كثير من الدورات التدريبية وكثير من الأبحاث التي تقدم كانت يعني هدفها بلا شك رفع مستوى كفاءة
0: نعم.
1: الباحث.
0: نعم دكتور، احنا استمتعنا بحديثك.
1: الله يحفظك.
0: وقت البرنامج خلص، ولكن
1: نعم.
0: حاب ان قبل ما نختم انك تتوجه كلمة لشبابنا اليوم المهتمين بالبحث العلمي،
1: نعم.
0: الراغبين بالفعل بأن يسلكوا هذا الاتجاه وهذا المنحة، ايش حاب تقولهم؟ ورسالة منك لهم أيضا، كيف من الممكن أن يرتقوا في سلم العلم؟
1: نعم، أنا حقيقة أقول لهم بأن البحث العلمي هو مثل ما ذكرنا أساس التنمية وأساس التقدم، فالاهتمام به ينبغي أن يكون هو شعار الطالب منذ نعومة أظفاره. ووجه هنا الحديث أيضا للمعلمين، للأساتذة، للمهتمين في هذا الجانب، بأنهم يراعوا الطلبة في هذا الجانب بحيث لا يكون العمل هو عمل كوبي بيست، وإنما عمل أصيل مبني على إشغال الفكر ويعني التمحيص والدراسة القوية لاستخراج نتائج من هذا البحث وتوظيفه فيما يخص الجوانب الحياتية، سواء التعليم أو جوانب الأخرى التي يحتاج إليها المجتمع.
0: بارك الله فيك دكتور، شاكرين لك هذا يعني أولا يعني هذه البشاشة وهذا الإيضاح وهذه التفاصيل حول البحث العلمي. إن شاء الله يعني هكذا يعني نعيش فترة مزدهرة من بحوث للشباب العماني في مجالات مختلفة على المستوى العلمي، وننهل أيضا من معين الأساتذة الموجودين طبعا والذين لا يتوانون عن خدمة الشباب وإعطائهم الفائدة والمعرفة. شكرا لك دكتور.
1: لكم كل الشكر أستاذ هيثم، والشكر الموصول لزملائي وإخواني في إذاعة صوت الشباب وبرنامج صوت الشباب على الترحاب وعلى ما قدموه لنا في هذا اللقاء.
0: بارك
1: لهم
0: الله
1: كل التقدير.
0: شكرا.
1: والشكر. بارك الله فيك.
0: شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، هذا حديثنا كان مع الدكتور حمد بن هلال اليحمدي، عميد كلية التربية بالجامعة العربية المفتوحة وأستاذ الدراسات العليا للقيادة التربوية بالجامعة. حديثنا كان عن تحفيز الشباب نحو البحث العلمي والجهود أيضا في إعطاء المهارات البحثية للباحثين العمانيين. احنا بهذا الحوار وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب. كانت حلقة سريعة جدا ومثرية أيضا بتفاصيلها وضيوف البرنامج. اللقاء يتجدد إن شاء الله في مواعيد قادمة، وإلى ذلك الحين كونوا بخير وتقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج. رافقناكم في حلقة اليوم في الإشراف العام الأستاذ عفراء اليحيائي، عبر ناقل الصوت والإعداد أخوكم هيثم الزجالي، وفي المحتوى المرئي الزميل طالب المحروقي والزميل مهلب العمري. وهذه أطيب تحية لكم من مخرج البرنامج مروان بن علي السعيدي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: بالحدايد في
1: يلا بابي،
0: مو صار لها السيارة؟ أسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
0: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلالة السلطان هيثم
0: الله. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم:
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع:
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار:
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا ميات من الطاقة الشمسية.
1: تدام:
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار:
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة قررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: حلقة جديدة متجددة من التاجر الصغير مستمعينا، ولطالما قلنا أن إحنا نؤمن أن الأحلام ما لها عمر. الفكرة الحلوة ممكنها تبدأ من لعبة، من مطبخ البيت، أو حتى من قطعة شوكولاتة. نحتفي بالأطفال اللي تعلموا كيف يحولون شغفهم إلى مشاريع، يتعلمون معنى المسؤولية ويتعلمون معنى الاجتهاد وحب العمل من عمر صغير. اليوم لقائنا مع تاجرة صغيرة مشروعها لذيذ، فكرتها ألطف، تحمل روح الطموح والبراءة مع بعض. نرحب بالتاجرة ابتهال محمد كمياني، عمرها 10 سنوات في الصف الخامس، صاحبة مشروع شوكوبيلا. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم ابتهال.
8: عليكم السلام،
7: كيف حالك؟
8: بخير.
7: مستمعين، ابتهال اختارت عالم الشوكولاتة بنكهاته بأشكاله بلمساته الخاصة، وإحنا جدا سعيدين اليوم أن إحنا نلتقي مع ابتهال وشفنا طريقة أيضا صنعها لقطع الشوكولاتة. ابتهال، خليني أبدأ معك من أول سؤال، ليش اخترتي اسم شوكوبيلا؟
8: عشان كلمة شوكو تشتق إلى كلمة شوكولاتة، وكلمة بلل هي كلمة اسم الدلع.
7: اسمك أنت الدلع؟ يا عمري الله يحفظك. متى حبيتي الشوكولاتة؟ إحنا نعرف الأطفال يحبون الشوكولاتة، بس أنت كيف فكرتي أنك تحولي من الشوكولاتة مشروع؟
8: أنا كنت أحب، أنا من زمان يعني أحب الشوكولاتة وأحب أصنع بها أشياء، فقررت أصنع كرات الشوكولاتة أصنعها لأهلي، بعدين جيت في بالي فكرة وقررت أعرضها للبيع عشان أهلي عجبهم.
7: جميل. زين، إيش أكثر نوع شوكولاتة تحبين تسوينه وليش؟
8: شوكولاتة بالحليب.
7: بالحليب، ليش؟
8: لأنه لذيذ بالنسبة لي ويناسب حال المشروع حتى.
7: حلو. زين، فكرتي تضيفي إضافات على الشوكولاتة؟ مثلا فواكه، مكسرات، حاجات؟
8: أيوة فكرت، قالي مرة سويت المكسرات فيه فوقه، وقالي مسوية فوقه الفستاشيو وقال في فوق الذعت،
7: يعني أنواع مختلفة.
8: أيوة.
7: طيب إيش أكثر شيء الناس تحب تطلبه منك؟ أي نوع؟
8: رشات الشوكولاتة.
7: زي كيف تختارين هذه الأشكال والنكهات أنتي؟
8: عشان أنا أتابع في اليوتيوب وأسمع من أمي تقول لي كذا، فعقب فقيتني دائرة، وأنا ذكرت أن أنا أحب ألعب الكرة، كرات شوكولاتة وبغت تسويها.
7: حلو، يعني حولتي من الأشياء اللي تحبينها إلى مشروع. طبعاً ما شاء الله عليك تبيعين هذا الشوكولاتة. إيش تسوي بالمبلغ اللي تحصلي؟ هل عندك يعني حصالة خاصة، مكان خاص تحتفظي بالعائد مال المبلغ؟ وإيش تسوي بالفلوس اللي تحصليها من البيع؟
8: أتصدق للفقراء وأشتري اللي أريده.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير.
7: طيب ابتهال، من أكثر شخص يشجعك في الأسرة؟
8: الأم والأب.
7: أمك وأبوك، ومن اللي يروج لك في وسائل التواصل وغيره علشان الناس تعرف إن في مشروع اسمه شوكوبيلا؟
8: إخواني.
7: الله يحفظهم لك. ولما يجون يقولوا لك يلا في طلبية، في شيء جاهز، إيش تحسي؟
8: أحس بالفرح وأروح أجهزه.
7: تتأخري لين ما تجهزي؟
8: لا.
7: ما شاء الله شفناك وأنت تسوي، عادة حد يساعدك في البيت ولا بروحك تحبي؟
8: في البداية ساعدتنا أمي، عادة يوم تعودت عادت وحدة أسوي.
7: تعرفي المقادير وكل حاجة. طيب خبرينا ابتهال، لو كبر مشروع تشوكوبيلا في المستقبل إيش تحبين تضيفين له؟
8: أحب أضيف لها أكلات سويت ثانية مثل الكيك أو الكوكيز.
7: في الأعياد أو قرب العيد وكذا يعني الناس أكثر طلبية على السويتات ولا في أيام الأسبوع عادي وفي أي يوم؟
8: في أيام الأسبوع في رمضان.
7: في رمضان، الله يسعدك إن شاء الله. إيش تحبي تقولين للأطفال اللي في عمرك وحابين يسوون مشروع مترددين؟
8: أخبرهم أن أنا فتحت المشروع كسبت من المال، وأخبرهم أنه لما تفتح المشروع تحسوا بفخر وفرح.
7: جميل، الله يبارك فيك إن شاء الله. ابتهال إحنا جدا سعيدين أنك أنت اليوم معنا في برنامج التاجر الصغير الموسم الثاني بهذه النكهات واللذاذة الحلوة اللي دقناها تشوكوبيلا. الله يسعدك ويبارك فيك وربي يحفظك. مشروعك يثبت أن الطموح ممكن يكون بطعم الشوكولاتة، وأن الإبداع يبدأ بخطوة صغيرة لكنها صادقة وكلها شغف. التاجر الصغير مستمعينا نفخر بمثل هذه النماذج، أطفال تعلموا كيف يحلمون وكيف يحولون الفكرة إلى عمل والحب إلى إنجاز. نتمنى لك التوفيق ابتهال، شكرا جزيلا لك.
8: عفوا.
7: الله يحفظك. ننتظر بشوق إن شاء الله مستمعينا نشوف شوكوبيلا يكبر خطوة بخطوة مع ابتهال. شكرا للأسرة الداعمة، شكرا أيضا لمدرسة رواد المستقبل اللي أتاحت لنا هذا اللقاء وهذه اللحظات الحلوة. شكرا لكل من دعمك وآمن فيك. لنا لقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير، إلى ذلك الحين نقولكم إلى اللقاء.
0: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
0: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
0: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
0: تدهم.
5: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
0: واستمرار.
8: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
0: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان،
2: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة جديدة من استوديو 5 اليوم الاثنين غرة ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق لثامن عشر من مايو أيار 2026. مساءكم جميل وسعيد ورايق وعواشر مباركة عليكم جميعا، أهلا وسهلا فيكم ويانا في استوديو 5. معكم في الإشراف العام الأستاذة عفرة بنت أحمد اليحيائي، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤية للأمين محمد بن راشد شملي.

0: مستمعينا، هل علينا شهر ذي الحجة وبالتالي نعيش في أيام موسم عظيم من مواسم الخير والطاعة، أيام اختصها الله بالفضل والبركة، جعل العمل الصالح فيها أحب إليه من غيرها، أيام العشر من ذي الحجة، الأيام اللي تضاعف فيها الحسنات، ترفع فيها الدرجات، وتشتاق فيها القلوب إلى بيت الله الحرام. في هذه الأجواء الإيمانية العطرة نستضيف اليوم وياكم الشيخ عماد الرواحي حتى نتحدث فيها عن كيف نستثمر هذه الأيام المباركة وأفضل الأعمال المستحبة فيها، وكيف يستعد الحاج روحانيا وإيمانيا لرحلة الحج، رحلة العمر. حلقة إن شاء الله بتكون مليئة بالمعاني الإيمانية. أيضا في حلقتنا اليوم بنفتح صفحات من ذاكرة مطرح، ولاية مطرح، مطرح القديمة، المدينة اللي كانت بوابة البحر وملتقى التجار والبحارة والمسافرين من مختلف أنحاء العالم. بنعود إلى زمن المقاهي الشعبية والمطاعم القديمة اللي شكلت جزء من الحياة اليومية في السوق والحارات البحرية، لما كانت الميالس مفتوحة، الأحاديث مليئة بقصص السفر والتجارة وأخبار البحر. ضيفنا اليوم إن شاء الله بيكون الساعة 6 الباحث والمؤرخ دكتور علي محمد سلطان، اللي بياخذنا في رحلة عبر تاريخ المقاهي والمطاعم في ولاية مطرح ودورها الاجتماعي والثقافي، وكيف صارت جزء أصيل من هوية المدينة وذاكرتها الشعبية. أكيد احنا نسعد بتواصلكم ويانا في البرنامج، سواء عبر الاتصال على 24698151، الواتساب 72442009، نتكلم عن المقاهي الشعبية، أو إذا حابين تتكلموا عن تجربتكم وفي رحلة الحج، إيش المواقف اللي تتذكروها، التجارب الروحانية أيضا اللي إحنا عشناها في مثل هذه المواقف ومثل هذه الرحلات. نتمنى تواصلكم ويانا بإذن الله تعالى. إذن مستمعين، احنا نعيش أيام هي من أعظم أيام الدنيا، أيام العشر من ذي الحجة. يسعدني جدا أن يكون معي في هذه الحلقة الشيخ عماد الرواحي حتى نتكلم عن فضل هذه الأيام. شيخ عماد، أهلا وسهلا فيك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالأستاذ ندى وبجميع متابعي قناة الشباب.
0: عواشر مباركة عليك إن شاء الله.
1: يا رب البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين.
0: اللهم آمين، والله يتقبل منك الحج بإذن الله تعالى. يا رب
1: يا رب يا رب، الله يبلغنا إن شاء الله وكل المستمعين.
0: يا رب إن شاء الله تروحوا وترجعوا لنا بالسلامة. خلنا نبتدي من البداية، لماذا عظم الله سبحانه وتعالى العشر من ذي الحجة دون غيرها من الأيام؟
1: قبل كل حاجة لازم نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ومن عظيم كرم الله سبحانه وتعالى لأمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، والله سبحانه وتعالى أكرم يعني البشر جميعا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لكنه خص أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم بعدة مزايا، منها أنه قدر لهم مواسم زمانية ترفع أعمالهم وتقفز بأعمالهم قفزا، لدرجة أن أعمارهم تتضاعف
0: ما شاء الله،
1: تتضاعف من حيث التحصيل للثواب يعني. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، وأنت جزاك الله خير يعني لا تفوتين موسما إلا وتخصصين له حلقة من هذه المواسم النورانية. فعندك موسم رمضان، ورمضان كله موسم
0: الحمد لله،
1: وعندك العشر الأواخر وليلة القدر، وعندك وقت السحر يعني موسم يومي، وعندك الجمعة موسم أسبوعي وغيرها من
0: يوم عرفة
1: نعم، من عشر الحجة يعني
0: نعم
1: جوهرتها
0: نعم.
1: يوم عرفة
0: صحيح،
1: يعني العشر هي كلها عظيمة وفيها جوهرة
0: نعم،
1: لا يوم عشرة مثل رمضان كله عظيم، ليالي عظيمة وفيها جوهرة ليلة القدر
0: نعم.
1: هذه المواسم هي ترفع الأعمال وتجبر تجبر النقصان يعني وتجبر الكسر وتكمل صح. النقص
0: الحمد لله.
1: هذا أول شيء، هذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى. يعني أنت في هذا اليوم أو في هذا العشر أو في ليلة القدر تقدر تجيب من الأعمال اللي غيرك يجيبه في عمره كله
0: ما شاء الله.
1: يعني مثلا ليلة القدر خير من من من, من,
0: ألف
1: من,
0: شهر.
1: من ألف شهر، يعني نحو 84 سنة
0: صحيح.
1: شيء ناس ما تكمل 84 سنة، فأنت ليلة واحدة تقدر تطويها هذه 84 سنة يعني. كذلك يعني يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يعني كما سوف يأتي إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى إذن له يعني الحمد وله الشكر مطلقه على هذه النعمة أولا، اللهم لك الحمد لك الشكر. وترى يا أخت ندى هذه هي النعم، هذه النعم الحقيقية ترى،
0: الحمد لله
1: هذه هي يعني هذا التفضيل الحقيقي اللي صاحبك إلى إلى إلى إلى الدار الباقية يعني. والإنسان في هذه الأوقات محتاج إلى حسنة، ما محتاج إلى قناطير وجبال يعني، فقط يتمنى الحسنة يعني. فما بالك أن تباغت وأن تفاجأ بجبال حسنات هي التي جاءتك يعني بنفس الجهد، بس إنه في موسم تضاعفت فيه، حتى إنه في بعض الروايات العبد نفسه الإنسان نفسه يتفاجأ يعني، يقول إيه رب أنا لي هذا من هنا، ما يعني صحيح هو فرحان ولكن أنا ما عملت يعني كل هذا. إذن هذه مضاعفات الله، مضاعفات الله لنا ولأجورنا في هذه المواسم. فالله عظم هذه الأيام ليش؟ أظن والله أعلم لأنها أولا لكرمه أولا، ثانيا لأنها تجتمع فيها أمهات العبادات التي لا تجتمع في غيرها من أيام السنة يعني، فيها الصلاة فيها الصيام وفيها الصدقة وفيها الحج، وقد أقسم الله بها في كتابه الكريم. والقاعدة تقول إنه العظيم لا يقسم إلا بعظيم، يعني الله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم، مما يدل على شرف مكانتها ومضاعفة الأجر فيها. وين أقسم الله؟ في سورة الفجر، قال والفجر وليال عشر، يعني هي الليالي، هي ليالي أيام العشر من ذي الحجة، إلا الله أكرمنا وبلغنا في أول يوم من أيام هذا اليوم العظيم الأغر الكبير. ومن السنة أيضا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني ويش أيام العشر يعني. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ سألوا عن الجهاد لأنه واحد يعني أغلى شيء عنده روحه،
0: صحيح،
1: الذي يجاهد دفاعا عن وطنه وعن دينه وعن ملته يعني شل روحه لشيء عظيم يعني زين. قال ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد في سبيل الله ما يوصل إلى أجر عمارة هذه الأيام اللي إحنا فيها، اللي إحنا فيها. تخيل، قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا اللهم واحد راح يعني مجاهدا وأزهقت روحه وذهب ماله، ممكن هذا يفوق شوية. فلذلك تبقى أيام عظيمة، أيام قليلة، كونك دخلت وتنفست أول نفس من دقائقها أنت دخلت في نعمة يجب تشكر الله.
0: الله الله الله الله الله،
1: أيوة.
0: كلامك جميل والله، أنه يرجعنا لروحانياتنا اللي أحيانا شوية تقل شيخ عماد، لكن مثل هذه التذكير، مثل هذا التذكير إن شاء الله يعني نجمع عدد كبير من الحسنات اللي يسمعنا، وإن شاء الله تروح لك جزء منها أكيد من غير شيء بإذن الله، بإذن الله تعالى. يعني شهر ذي الحجة أيضا شيخ عماد هو يعتبر من الأشهر الحرم. السؤال هنا يعني يسمح لي أنا شوية بخل ترتيب الأسئلة، هل دامت الحسنات فيها مضاعفة هل السيئات كذلك تتضاعف أم لا؟
1: يعني شوفي أشهر الحرم لها قداسة، وكذلك رمضان لها له قداسة، يعني هذا أشهر ليس سميها حرم يعني لها حرمة، الحرمة هي القداسة العظمة يعني أشهر معظمة لأنه الله قريب فيها، وبالتالي تضاعفت الحسنات لهذا اللي يليق بالكريم لما يكون قريب منك يعني زين. فهل السيئات أيضا تتضاعف؟ خلنا نقيسها بمقاييسنا البشرية. اليوم أنت أمام ملك يعني أمام ملكك يعني أمام ملك أمام ملكك إنزين، هذا الملك اقترابك منه أكيد اقتراب عطاء واقتراب خير صح؟
0: يفترض
1: أيضا الإساءة في حضور في حضرة الملك يعني يعني هي أعظم فحشا
0: صحيح
1: لا شك. أنت تخالف الملك وأنت في مملكته بعيدا عن حضرته ممكن يعني تعتبر مخالفة، لكنك تخالفه في مجلسه أمامه فيها علاوة على المخالفة فيها شيء من عدم التقدير والاحترام لهذا الملك صح؟
0: صحيح.
1: فإذا تضاعف لك العقوبة بلا شك. فهكذا قرر أهل العلم، وهكذا الذي ذك أنه أيضا المعصية في في في في مكان مضاعفة الأعمال أو في زمان مضاعفة الأعمال أيضا تضاعف السيئات. يعني مثلا غير عن الزمان، خلنا نشوف المكان اللي هو مثلا مكة. مكة حرم يعني مكان محرم، مكان مقدس فهو حرم أليس كذلك؟
0: نعم.
1: فأيضا مخالفة في مكة ما مثل مخالفة خارج مكة. وهكذا.
0: نعم جميل. طيب خلنا نتعرف على يعني أفضل عمل ممكن يبدأ فيه المسلم وإحنا نستقبل العشر الأوائل اليوم.
1: أول شيء لما تسمع عظمة أي شيء، وقت عظمة، موسم عظيم، مكان عظيم، أي شيء تسمع يا أخي المستمع مثل ذي الكلمة، أول شيء مفروض يتبادر عندك، يتبادر إلى ذهنك، هو أنك تخلي سكة مع هذا العظيم، ما صح؟ أول شيء منطقي. الآن شيء عظيم، شخص عظيم جاي بلادنا، شخص كريم جاي بلادنا، أول شيء يتبادر إلى ذهنك كيف أخلي سكة بيني وبينه، كيف أقدر أوصل، كيف أقدر أحضر، كيف أقدر أشوفه. هذا اللي موجود معنا نحن بمنطقنا البشري.
0: نعم صح.
1: فإذا لما تسمع هذه مواسم، مواسم خير، مواسم عظمة، يعني أول عمل وأهم عمل هو التوبة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى لما يخبرنا إنه قريب، وإيش يعني؟ يعني أبوابه مفتوحة، يعني قربه منا معناته إنه إنه إنه إنه إجابته قريبة، عطاؤه قريب، رحمته صارت أقرب.
0: يا حبيبي.
1: تمام.
0: نعم.
1: إن رحمة الله قريب من المحسنين، فنحسن إذن طلب التوبة. يا رب تب علي، يا رب اقبلني، يا رب اغفر لي. هذا أهم ذكر وأهم دعوة نعملها، إنه نطلب القرب من الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة. وترى الله فاتح أبوابه في كل وقت، لكن ميزة هذه الأيام إن أبوابها مفتوحة. يعني حتى في الرواية إنه الله تعالى يقول للملائكة وهو يباهي يعني بأهل عرفة، يعني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فاقتراب الله معناته إنه صار يعني يقبل التوبة أكثر من ذي قبل. فبالتالي استغل الفرصة، استغل هذه الأبواب المفتوحة، وأدخل في التوبة.
0: نعم.
1: الإنسان إذا تاب الله عليه وش يريد؟ لو كان أشقى أهل الأرض
0: والله.
1: يعني
0: أي والله.
1: يعني لو كان ظروفه أصعب ظروف يعني من حيث الدنيا يعني، بس إنه الله تايب عليه، الله راضي عليه، وش وش وش ما فقد فيه ده. صحيح نحن ما نريد يعني نسوي صورة نمطية إنه الشقاء والابتلاءات مربوطة بالعبادة والقرب من الله، هذه يروجها أعداء الله وأعداء الحقيقة وأعداء الإسلام، نحن ما معهم. ولكن نقول من باب الفرضية إنك أنت من حيث الظروف الدنيوية أصعب واحد وأعتر واحد وأنحس واحد، لكن الله تايب عليك، الله راضي عنك، أنت ما خسرت شيء، أنت كل غمسة واحدة في الجنة تنسيك كل عناء الدنيا. والعكس ليس بصحيح، لو أنت يعني عندك كل نعم الدنيا بس الله ما تايب عليك، وين تروح أنت في الدار البقاء؟ فإذا أول شيء نطلبه التوبة، وأبشر بكل خير، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وترى هو القائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم. ولذلك يعني اليابانيين يقولوا من تعريف الجنون، من تعريفاتهم للجنون، إنه أنت تبذل نفس الوسيلة وتريد نتيجة مختلفة. أنا أقول من تعريف الجنون عند المسلمين، عند الشخص الذي يؤمن بوجود الله، إن الرب يدعوك إلى أنك تتوب، وأنت تبقى على العصيان وعلى البعد. هو الغني، هو الكبير، هو العظيم، يقول لك تعال، أنت المحتاج وتقاس تأخر. فأتوقع الله أعلم على هذا المقياس ممكن أن يصنف تعريفا جديدا للجنون. إذا نريد أن يعني نصلح ما بيننا وبين الله. ثاني عمل تطهير القلب مباشرة، لأنه هو مادة العصيان. القلب غير الطاهر هو اللي يؤدي إلى العصيان، يعني سواء عصيان يعني جانب الشركيات أو عصيان ما يتعلق بالمظالم، مظالم العباد.
0: صحيح.
1: والتعدي على حقوق العباد وعلى يعني حرية العباد، هي باختصار التي يعني سواد القلب يعني. فإذا أركز على الأذكار اللي تطهر قلبي، الأذكار والأوراد والعبادات، وأهمها قراءة القرآن الكريم. تمام. حتى ينقلي هذا القلب، لكن نحتاج إلى إلى إلى مواصلة، ومع هذا الاستغفار،
0: استمرارية،
1: يعني الاستغفار، الإكثار من الاستغفار، ما يوجد شيء يقلي هذا القلب مثل الاستغفار، لكن نركز على الإكثار. خلي الاستغفار آكد أذكارك، يا أخي في السيارة، في العمل، في المشي، في الرياضة، في المطبخ، حاول تستغفر استغفارا كثيرا. والتكبير أيضا، تكبر الله، لأن التكبير يعطيك شيء من تعظيم الإله، وإذا عظمت الله عظمت مواسم
0: الله
1: الخير
0: أكبر. نعم
1: وعظمت يعني الدعاء واهتميت أكثر لأنه الله عظيم.
0: الشيخ عماد، يمكن البعض يغبط الحاج، يعني كأنه الله سبحانه وتعالى يغفر ليوم عرفة كل الذنوب فقط للحجاج، لكن هناك أيضا الله سبحانه وتعالى يعني أدرى بعباده وأدرى بالقدرة المادية، يعني إذا كان على المسلم كل حد يتمنى أن يروح الحج، لكن لمن استطاع إليه سبيلا، لأنه سنويا أسعار الحج قاعدة تزيد وتزيد وتزيد سبحان الله. يعني
1: صحيح.
0: فإحنا كيف نستغل هذا اليوم؟ يعني
1: أول شيء 10 ذي الحجة
0: تفضل.
1: هي زمان مبارك، وعرفة ترى فيها 3 أشياء، يعني عرفة فيها زمان اسمه زمان يوم عرفة، تمام؟ وفيها مكان اسمه عرفة اللي وقفوا فيه الحجاج اسمه عرفة.
0: نعم.
1: وعندنا عبادة اسمها عبادة الوقوف بعرفة. فإذا عرفة هذه ترى 3 أشياء، عبادة عرفة والمكان اسمه عرفة مكان مبارك، وهو ترى ما من الحرم من الحل. زين، وعندنا يوم
0: الزمان.
1: عرفة. الحاج تجتمع عنده هذه 3 أشياء، لازم نكون صريحين، يعني هو أكثر حظوة.
0: نعم.
1: وأكثر فضل، زين، وأكثر فرصة، لأنه تجتمع عنده عبادة عرفة ومكان عرفة ويوم عرفة وزمان عرفة، يعني تمام. لكن أنت غير الحاج، عندك يا 10 ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة لكن كان يعمر أيام العشر، زين. وهكذا الله سبحانه وتعالى يمرر نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يمر عليه غالب المسلمين لو لاحظتي.
0: صح.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بمقدور يحج 4 مرات أقل حاجة. فتح مكة كانت 8 حجة، 8 ذي الهجرة، ما كذا؟ كان ممكن يحج 8 و9 و10 و11. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل رحمة ومعلم. فبالتالي أنت في زمان مبارك أينما كنت من هذه البسيطة تسبح الله وتدعو الله، وعندك أعمال قريبة ترى من الحاج، عندك ذكر وعندك يعني ذبح وعندك صيام يوم عرفة وعندك أعمال تستطيع أن تشابه بها الحاج. هذا أولا. ثانيا، لو كان قلبك معلقا بالحاج وحالت الحوائل ومنعتك موانع وقطعتك القواطع

0: ما يعطيه الحق وربما الحاق وزيادة.
1: يعني يكفي فضل الله سبحانه وتعالى ولطفه وكرمه الشيخ عماد، حتى السيئات لما تتوب تتحول لك كل ذيك
0: طيب
1: السيئات إلى
0: طيب
1: حسنات. يعني
0: طيب
1: وين نلاقي يعني رب
0: لا يمكن،
1: كالله سبحانه
0: انت
1: وتعالى؟
0: لا يمكن تتخيلها اصلا. صحيح
1: أبدا.
0: نحن فاهمينها، نحن فاهمينها وايش يعني تبدل سيئات حسنات، بس ترى في العمق ما تقدر تتخيلها،
1: صحيح.
0: لان الله تعالى ما يريد يخليك بدون رصيد، فاهم؟
1: نعم صح.
0: وقال اهل العلم في هذا، تراك انت في العصيان لو انت ستتوب في علم الله انك تتوب، تمام، انت وانت في العصيان ترى انت ولي عند الله. يعني شوف مثلا، نفترض انه
1: ما
0: الانسان
1: ألطفك يا رب.
0: لما يكون عمره 50 سنة مثلا، مثلا هذا مثلا، ومستحيل وغلط انك انت تقول انا بتوب بكره، انت لازم تتوب اليوم. بس انا اقول لك انه خطه سير عمر من اعمار احد البشر، انه كان في العصيان في العصيان في العصيان، لما وصل عمر معين تاب الى الله، صح؟ الله تعالى عالم منه هذا سيتوب في ذاك العمر، وهو في فتره عصيانه هو ولي عند الله، عند في علم الله، الله يلطف به، الله تعالى يدعوه، الله تعالى يفهم. لكن طبعا ما نركن الى هذا، هذا نتكلم عن علم الله، لكن نحن كبشر يجب ان نبادر وان نسارع في التوبه، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. شوف لاحظت الايه، وتوبوا الى الله، يطلب منا التوبه، الاصل نحن بعدنا، قال لك وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، سماهم مؤمنين على الاصل، ورغبهم بالفلاح، وكأنه عز وجل هو مستفيد شيء من توبتنا، يعني حاشا لله.
1: طيب إيش الأعمال اللي يغفل عنها الناس في ذي الحجة عادة شيخ عماد؟
0: والله يعني إذا بغينا نركز أولا على العبادات بشكل عام، يعني حاول تجيب عبادات أنت ما متعود عليها، أو أنك متعود عليها لكن تكثر منها. وكثير من الناس يسألوا عن الصيام، يعني الصيام ما نقدر نخص، ما في أدلة خصصته، بس انه الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على الاكثار من العمل الصالح، والصوم من اهم الاعمال الصالحه، لكن صيام يوم عرفه خص، عنده يعني ادله خاصه، فلذلك يستحب صيام يوم عرفه. لكن حتى هذه الايام اللي هي قبل يوم عرفه، يوم ثاني بكره يوم ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن، ممكن تصوم اذا حبيت، ممكن تصوم
1: تطوعا
0: الصيام.
1: يعني تقربا الى الله سبحانه
0: تطوع،
1: وتعالى.
0: لكن شد همتك يوم عرفه، يعني ما تصوم وبعدين تتعب في يوم عرفه، الأهم عرفة.
1: يعني أنا مرة كنت أتابع شيخ يقول يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أيضا لما تشوف حد قاعد يدعي ويتضرع إلى الله، يعني تقول اللهم اشركني في دعائه، الله يكتب لك مثل أجره. يعني ما أعرف يعني إذا هذا الكلام أيضا ممكن أن احنا نقدر نطبقه، يعني خاصة في يوم عرفة نشوف الناس كيف تبتهل وكيف تدعي.
0: لا يوجد مانع، لا يوجد مانع أكيد يعني، وهذا من الانتباه ترى إلى كرم الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. في بعض الأعمال أيضا اللي فيها الأجور يمكن مضاعفة، يعني لما نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، احنا لما نستوعب هذا الذكر أيضا يعني هذا بحد ذاته تجيك أطنان من الحسنات، وانت يعني في ثواني بسيطة تقولها.
0: صحيح، وهذا يقودنا إلى شيء، إلى مسألة مهمة جدا، مسألة أيهما أفضل. الحين أنتم قاعدين تتكلموا عن الأعمال الصالحة، طبعا أنا ذكرت الصيام ما كملت، ممكن أقصد أكثر من النوافل، وأقصد الصدقة، وأقصد ويش الدعاء، أكثر من الدعاء في هذه الأيام، صح؟
1: نعم.
0: زين، الحين ما تشيرين إليه نقطة مهمة جدا جدا جدا، الدعاء يعني ما تدعو بس باللي أنت حافظنه خلاص، هذا شيء مهم، وما تدعو بس بالأشياء اللي مكتوبة لك وخلاص، لا، نوفق بين الأمرين. ليش؟ لأنه في الأدعية الواردة المأثورة من القرآن ومن السنة ومن كلام الأئمة الكبار، في مضاعفة أنت ما تعرفها، بسبب أنهم متعمقون في اللغة وفي العقيدة. ومثل هذه الدعوة اللي أنت دعيتيها مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تم من الجوامع، يعني نفس الجهد بس انه اللفظ جامع، فيجيب لك يعني قراريط وجبال من الحسنات بنفس الجهد، تمام. فاذا كيف نحن نحلها ونحن ما متخصصين؟ معقوله يعني في يوم واحد نحفظ كلها؟ لا، حضر لك من الان كتيب فيه ادعيه ماثوره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن القران ومن كلام الائمه الكبار. وايش تسوي؟ انت تتوجه الى الله بركعتين تقربا لله سبحانه وتعالى، وتبدا تستغفر بطبيعه الحال كما اتفقنا، وبعد شوط من الاستغفار تبدأ تدعو، أنت تدعو.

0: بلسانك، تكلم مع الله. ترى في ناس لما تقول تكلم مع الله يستغرب. تكلم مع الله كما تكلم مع صديقك، مع زوجك، مع زوجتك. تكلم مع الله، اطلب، اشكو اليه، بث حزنك وهمك. زين، بعد ما تخلص طلع ذاك الكتيب اللي انت حضرته او الورقه او من هاتفك، وادعو بالادعيه الماثوره، او تعكس، تخلي الادعيه الماثوره قبل بعدين تكلم ربك. هذه الادعيه الماثوره تجمع الحسنات اللي انت قاعده تشيري اليها، لانها كلمات، خلينا نقول جوامع، تسمى الجوامع، ماثوره مدروسه.
1: شيخ عماد، حتى سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله ملأ ما في السماوات والأرض، هذه أيضا يعني تعتبر من الأذكار، طبعا إلى تكملتها، من الأذكار اللي ممكن إحنا في جلسة واحدة نشوف ما شاء الله مليارات من الحسنات تجينا. يعني على المؤمن والمسلم أنهم يكونوا أذكياء أيضا، يعني مثل ما في أيام معينة الله سبحانه وتعالى خصها بمضاعفة الأجور، تلاقيه يمكن طول السنة هو يصلي لكن حتى ما ملتزم بأوقات الصلاة على سبيل المثال. يعني أنا ما أذكر هذا الشيء كقدوة، لكن يغتنم هذه الأيام، واللي كأنه الواحد ما مذاكر طول السنة بس بذاكر ليلة الامتحان عشان ينجح. فلازم احنا نستغل ايضا مثل هذه الايام وندرب نفسنا عليها، ندرب ابنائنا، كيف احنا نكون قدوه ايضا للنشا. استاذ عماد، تفضل الشيخ عماد.
0: ايوه، يعني انت فتحتي يعني محاور جميله وغنيه عن التعليق عليها، واضحه. اما نقطه النشا حقيقه اللي تحتاج تعليق زياده، يعني اشرتي انت في بدايه الحوار انه مع الاحتكاك بالدنيا دي واحد ينسى شوية المعاني الأخروية دي،
1: صح،
0: اللي ممكن نحن
1: نغفل عنها شوية، سبحان الله، يعني لسبب أو
0: لكن
1: لآخر.
0: تخيلي وانت جاية في بيئة، أو ولدتي وولدنا في بيئة أصلا روحانية محيطة بك، يعني احنا في الصغر يعني روحانية مع أبائنا وقرآننا القديمة، أصلا انت في بيئة معقمة أصلا، والروحانية هي المحيطة بك يعني، ومع ذلك نشكو الآن طول الجفاء وطول البعد، صح؟ ما بالك بالنشء اللي جاء في عالم انفجار العولمة والتقنية. فلازم يا أخي، لازم أنا رب الأسرة، لازم يعني شوية أسوي وقفة شوية. ما فيها أسباب، ما فيها يعني الأسباب المادية الملموسة، ما كله ملموس. ترى الله جعل أركان الإيمان ستة، صح؟
1: نعم.
0: تخيل أنت تؤمن بالله وبالرسول وبالكتب، وتؤمن باليوم القيامة وبالجنة والنار والقدر، تؤمن بخمسة الأركان، بس إنك ما تؤمن بالملائكة، ما ممكن، ما مؤمن. تخيل يعني إنه ركن من أركان الإيمان.
1: صحيح.
0: دائما أفكر فيها، يعني إيمان بالملائكة، طيب هم خلق، يعني مجرد خلق، زين، لكنه ليش الله أمرنا أنه ليش جعل الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان، رغم أنه لا نراهم أصلا يعني. زين، هذه يعني لها عمق كبير، بحيث انك انت يعني تقطع مساله الانجراف في الماديه، وانك عايش وحدك، وان الكون كانه اله. لا لا لا، هناك ملائكه واخبر. بعدين انت تضطر انك تبحث عن اوصافهم وين؟ في القران. فكيف انهم يعني يحفظون ويكتبون ويؤيدون
1: ويسبحون
0: وينصرون ويسبحون.
1: نعم.
0: وانهم يعني صف واحد مع الملائكه، وانهم يتخللون مع البشر ويتخللون حلق العلم ودور العبادة. إذا هذا جانب تربوي للبشر، إنه يكسروا المادية شوية ويكون معهم الأخروي، جانب الأخروي. وكذلك الإيمان بالجنة والنار، هذه الجنة أنا ما أشوفها، ما رحت لها. لازم تؤمن بها، لازم تؤمن، تقر بها. وهكذا بالقضاء والقدر، إنه كله من الله. فإذا نترجم هذا واقع عملي ونشاط بيتي مع أولادنا، ما كله بس هذا يوصل هذا، هذا يودي هذا، هذا الملموس، هذا الزر يفتح لك هذا، هذا انت قاعد تقتل فيه شيء يعني مقبول هو عليه اصلا. ترى الروح، منفوخه فيه في النهايه، قل الروح من امر ربي. هو فيه روح، بس في تطبيقات اليوم والليله ما في حاجه تغذي الروح، لانه الانسان من روح ونفس وجسد وعقل، صح؟ اربعه اشياء مكونه للانسان. فعندنا نحن اشياء في يومنا تغذي الجسد، وعندنا اشياء تغذي العقل، وعندنا اشياء تغذي النفس اللي هي المطالب النفس، اكل ونوم وشرب وغضب ورضا وشهوات وما اعرف ايش. زين، نغذي النفس والعقل والبدن، لكن الروح وش نغذيها مع الاطفال؟ انا اقصد في النهايه هو مخلوق، وترى فيه روح من اول يوم، صح؟
1: صحيح.
0: فإذا أنا أعزز يعني نداءك، وأرجو من كل شخص يستغل هذه الفرصة إنه يخلي يوم يجلس مع أولاده ويكلمهم عن العشر هذه، وكيف الله تعالى يعني يباهي ملائكته، ويكلمهم عن الحج شوية، ويدعو دعاء جماعي معهم، ويعطيهم أوراد تسبيح وتكبير وهكذا.
1: إن شاء الله. يعني أنا أتمنى أنه بالفعل تكون هذه الوقفة هي كأنها رسالة نوجهها اليوم لمن قصر في مواسم الطاعات الماضية، ويكون بداية خلينا نقول علاقة جديدة، علاقة روحانيات قوية أيضا مع الله سبحانه وتعالى. قد نغفل، يعني يشبهون المسلم كالسنبلة، ينحرف تارة ويستقيم تارة أخرى شيخ عماد. يعني لكن لما الإنسان يسترجع من جديد وتتعزز عند هذه الروحانيات وهذه العلاقة القوية والصلة يعني القريبة من قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر طاعات، قراءة قرآن، مواظبة على صلوات الأرحام، زيارة الأرحام، بر الوالدين، يعني أمور كثيرة ممكن أن احنا نعملها. يعني حتى الميت بيس اللي الحين يمكن البعض يشوف ما لها قيمة، أنت تطلعها هذه تدفع عنك 1000 بلية، لكن لازم يكون في نية، يا أنها تكون خالصة لوجه الله، يا دافعة للبلاء، يا صدقة عن موتانا وموتى المسلمين أو عن أولادنا أو أيا كان. لأنه إحنا لما نعقد النية نحس أنه خلاص، يعني الشيء اللي أنا أبغي أسويه حولته إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني يستجيب. حتى يقول لك يعني أن كل دعاء أنت تدعيه، كل كلمة هذه عبارة عن يعني ذبذبات وذرات تنتشر في الجو وتلتقطها ملائكة الله إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. كذا نكون نختم حديثنا وياك شيخ عماد، ولا عندك إضافات أخرى حاب تذكر فيها يعني المستمعين كذلك في
0: أتوقع
1: هذا الوقت؟
0: الحلقة يعني
1: تفضل.
0: يعني فيها يعني كل الأشياء الأساسية. جزاك الله خير ما قصرتي. إلا إذا كان في حاجة نختم بها، إنه كمان نركز على التحلية، الاكتساب، ركزنا كثير على الاكتساب يعني كيف نعمر هذه الأيام، بس حلو إنه نركز أيضا على الأشياء اللي تفوت علينا، يعني ما نحصله وما نجمعه وما نكتسبه. أيضا الإسلام الإنسان يعني يفطن إليها شوي من باب التواصي، لأنه تخسرك. يعني ممكن واحد يقول يا أخي أنا سويت، ذكرت، قريت، بس ما أشوف أثر، يعني لأنه بالمقابل الحنفية مفتوحة، أنت جالس تملأ الخزان بس في حنفية جالسة تهدر يعني. وهذا ترى يعني يقول لك
1: أحيانا شيخ عماد تعرف
0: الحقيقة.
1: إيش يصير؟ إحنا صح قاعدين نجمع حسنات ونجمع يعني فضل، هذا كله يعتبر فضل من الله سبحانه وتعالى. أحيانا أنت تجيك يعني ظلم من إنسان، فأنت شوية مثل ما نقول تتكلم على هالإنسان وبسبب الظلم اللي يعني صابك من ناحيته.
0: ايوه
1: انزين انت تتكلم بحسن نية، لكنه هو ايش يسوي؟
0: لا، هو كونك انت تدفع المظلمه عنك، وانك انت يعني تغضب وممكن حتى تدعو عليه. ترى بالمناسبه هذا ترى ما غلط، الغلط انك انت تتجاوز الاشياء المباحه وهي تحتاج الى تمارين، ويعني كانها عضله ترى. يعني في ما في شيء كان يوم الايام انت ما تمسك نفسك عنه، وبعدين صار من اسهل الاشياء انك تمسك نفسك عنه، صارت حياتنا كثير. وايش اللي
1: ترى
0: صار؟ اللي صار
1: الحين إذا أنا مثلا تكلمت عن هذا المسؤول سوى فيني وفعل وهذا ظالم ولا لا لا لا إلى آخر، هذا ما ياخذ من حسناتي؟
0: اذا كان انا جالس اتفكه به وامام شخص لا يقدم ولا يأخر ممكن،
1: زميل،
0: لكن اذا انا
1: زملاء،
0: مثلا
1: يعني كل واحدة تفضفض حق الثانية، يعني من المظلمة اللي هي شافتها مثلا.
0: ما دائما، لانه انا ما تعديت الحدود، ما اغتبت، ما اهم شيء ما كذبت، ما افتريت، ماذا، انا ممكن اجيبها اقدمها بثوب ثاني طالما هي لها علاقه. واضح يعني هي زميلتي في العمل او مسؤوله او رئيسه قسم، وهناك يعني ما شخصنتها، ما تجاوزت، ما فجرت في الخصومه، نقلت الحدث مثل ما هو، وانه اثر علي هذا الحدث بغض النظر من المخت منه، بس هذه الحركه اللي سواها المسؤول
1: يعني أنا
0: حسيت ان
1: أتمنى
0: المظلمه
1: كل
0: حرقتني كذا كذا كذا.
1: من كل إنسان يخاف بمعنى كلمة يخاف من الله عندما يظلم إنسان. لا تخاف من ذي الإنسان، خاف من الله، لأنه دعوة المظلوم ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى حجاب.
0: لكن جاي حال هذه بالتحديد
1: تفضل.
0: تلقى اذكر هذه يعني في
1: تفضل.
0: المره اقول حفظ اللسان، يعني اغلب مشاكلنا بصراحه من اللسان، بس انك تسالين عن نقطه بعينها حبيت ابين. لا شك انه الكلام عن الشخص والافتراء عليه واغتيابه يعني مهلك، حالقه اظن حالقه تحلق الايمان.
1: نعم.
0: لكن انا قصدي يعني ما كل شخص كلمنا يعني وقعنا، لا يحتاج ضوابط. المهم حفظ اللسان لا شك انه اهم شيء نشتغل عليه. حاول وانت تجمع الحسنات وانت تستغفر وانت تقرا القران وانت تجيب الاشياء اللي تكلمنا عنها انك تحفظ هذا اللسان.
1: لا تذكر الجهد اللي انت بذلته، يعني ما
0: فندم
1: بكل
0: بالفعل،
1: سهولة تعطيه احد، يعني
0: واذا
1: صعب
0: كان هو ما
1: الصراحة.
0: يستحق انت تستحق.
1: نعم
0: اذا
1: صح،
0: كان هذا الشخص اللي انت كفيت لسانك عنه ما يستحق، انت اللي تستحق علشان ما تخسر ذاك الاشياء اللي
1: حسبنا
0: تكلمنا
1: الله
0: عنها.
1: ونعم الوكيل.
0: ايوه، وعندك ايوه اشياء مباحه مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل، انت حاسب ظن، عندك الدعاء، عندك اشياء ليش تقدر تتكلم عنه؟ زين، ايضا اصلاح ذات البين وانهاء الخصومات فورا. حاول، انت عندك خصومه حاول قدر الامكان تصفيها. طبعا هنا تنبيه، ما يلزم ان انت مخاص منك شخص ما يعني انك انت ما بتدخل الجنه الا انك لازم هذا الشخص تخليه يسلمك.
1: يسامحك.
0: لكن انت المهم رايتك تكون بيضة، وانك المهم ما ظالم منه، وانك بادرت في اصلاح ذات البين. لكنه يعني شخص يعني سيء وشخص تاتي منه يعني جرائم، لا طبعا نحن ديننا دين واقعي تراه. احنا لما نقول كذا ما جالسين نتكلم بسذاجه، لا يعني خصومات اهليه ما لها اول ولا تالي وعادي حزازات تسمى، لا هذه نتجاوزها وندوس عليها ونرغم الشيطان ونهينه ونقول له يعني انه تصالحنا. تمام، لكنه كلام واضح يعني. ايوه، فاصلاح ذات البين وحفظ اللسان من اهم اهم اهم اهم الاشياء اللي نعتني بها مع يعني اهتمامنا بالعبادات.
1: جزاك الله
0: وفي
1: خير
0: حاجه اسف
1: الدنيا.
0: يعني، لا
1: تفضل تفضل
0: اسف على
1: تفضل.
0: المقاطعه،
1: ما
0: دائما
1: عليك.
0: نتكلم عن المتخاصمين، زين؟ باين نتكلم عن المجتمع، ترى نحن عايشين في مجتمع،
1: مو بس
0: مجتمع ما جالي.
1: المتخاصمين، في متحابين في الله أيضا.
0: ايوه، لا قصدي ليش ايضا المجتمع ما عنده الاصلاح؟ يعني بس نحن نخاطب اللي متخاصمين، لا لازم ترجعوا، لازم تتصافيوا. طيب ايضا المجتمع ترى ما من تدخل من خصوصيات، بالعكس هذا من تفعيل الجانب المجتمعي. يا اخي انت شايف سنين بينهم نفره، كما ان تكلمنا ونهينا عن النميمه اللي هي تزيد النفره، نفس الشيء حاول انت تكون عكس النمامين اللي هم
1: اي،
0: ايش؟
1: لكن
0: ينقل السلام الطيب.
1: في بعض الناس الشيخ عماد ينفع معاهم الكلام، يتعظوا. في ناس ما ينفع، ايش
0: طبعا
1: ما
0: بس انت
1: تقول
0: لازم
1: ما
0: تكون
1: ينفع،
0: يعني
1: يسمع
0: الاخبار خير.
1: من
0: لا
1: هذه
0: انا ايش
1: ويطلع
0: اقول؟
1: من الثانية. فليش
0: ايوه بس
1: تتعب نفسك؟ بس تحسب عليهم ليل ونهار.
0: ايوه المهم انه يعني نجد ان نفعل الاصلاح. ما يعني انا اللي شايفه انه خلاص يا اخي ما اتدخل، يا اخي ما بيني، لا انت ترى اخوانك
1: صحيح
0: واحبابك يعني،
1: صحيح،
0: ادخل
1: أنا
0: بينهم
1: أتفق
0: اجتماع بينهم،
1: معك.
0: يعني خليك محضر خير باختصار.
1: صح، جزاك الله
0: جزاك الله
1: خير
0: خير، الله
1: وما
0: يخليك يا رب.
1: قصرت، وفي ميزان
0: الله يخليك،
1: حسناتك. الله يجزيك خير الدنيا
0: الله
1: ونعيم
0: يخليك،
1: الآخرة إن
0: امين
1: شاء الله. والله يرحم والدينك ويبارك
0: امين
1: في
0: امين يا رب.
1: عيالك، وحج مبرور وذنب مغفور مقدما، وإن شاء الله ترجعوا لنا بالسلامة، وما تنسونا بصالح الدعاء بحسن
0: أكيد إن شاء
1: الخاتمة
0: الله،
1: بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله لكم جزيل الشكر إن شاء الله عليكم
1: شكرا
0: ورحمة الله.
1: جزيلا لك شيخ عماد، حياك الله.

تحياتنا للجميع وأهلا وسهلا بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا في استوديو 5. اليوم ليش عندك لقاءين يا أم سعيد؟ وين احنا؟ وين المستمعين؟ وين رسائلنا؟ وين اتصالاتنا؟ أنا أقول لكم لأنه يوم الخميس لما سلمت الحلقة للاعتماد بعد ما جهزتها تواصلت معي أستاذة عفرة وقالت أنه بيكون في الرؤية وبيكون مدة البرنامج تقريبا نص ساعة. بطلع الهواء، قلت لا يعني على نص ساعة يعني ما له داعي، أو ساعة إلا ربع كأنها قالت. فعلى أساس أي يعني أحس أنه ما يصير يعني. فعشان كذا شيخ عماد ما يناسبه إلا اليوم، لأنه خلاص هما مع البعثة أظن وبيروحوا الحج، فما يمدي. وضيفي اليوم أيضا ما يناسبه إلا اليوم لما ومنسقة معاه يعني من الأسبوع الماضي، فما قدرت أني أنا أجل اللقاء أو أي شيء يعني، فعذروني. اليوم الحلقة شوي مضغوطة، يمكن ما بنقدر ناخذ مكالمات، يدوب نقرأ الرسائل، لكن إذا في مكالمات حولي شملي. اليوم نتكلم عن ذكرياتكم عن رحلة الحج، كيف استعديتوا لها، إيش أهم الأيام كانت هناك بالنسبة لكم، متى استشعرتوا بهذه الروحانية، صلتكم مع الله سبحانه وتعالى. أنا حجيت 2013 تقريبا، أي قديم صح، يبالي أجدده. شملي العام صح؟ العام ما شاء الله لا يتقبل. فالحين الحج حتى صار تساهيل يعني، وايد كان سهل عن أول، ومشقة وزمان ما كان في حتى وسائل نقل، كانوا يطلعوا على الارتشاب ولما يوصلوا، فبعضهم يموتوا من ضربات الشمس لأنه يكون في الصيف فما يرجع لأهله. فالحين لا، الحين الحج صار وايد سهل يعني، توصلوا على طول طواف القدوم، ترجعوا اللي طبعا إقران أو بالتمتع أو إفراد. أنا بصراحة سويت إفراد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني أفرد في حجته. وبعدين خلاص ثاني يوم تروحوا السكن تتجهزوا ليوم عرفة، رحتوا يوم عرفة ودعيتوا، وبعدين تروحوا المبيت في منى ومزدلفة، وبعدين تلتقطوا الحصى وتغطوا شوية، لازم شوية كذا نومة خفيفة اللي مثلا عليه، وبعدين تسووا طواف الإفاضة. سهل الحج والله، أنه ما معقد أبدا. اللي عاد بالتمتع ينتظر لما يهدوا عنه عشان يتحلل من أحرامه. خلصتوا سويتوا طواف الإفاضة، بعدين تروحوا ترموا الرمية الكبرى، ترجعوا البيت تسولفوا، تروحوا السوق تتمشوا تشتروا صوايغ، خلص الحج. الحج عرفة يعني أسبوع، انتهى الحج خلاص يعني، ما عندكم شيء تسووا. انزين احنا كنا في السوق وعلى صلواتنا وكذا، ما في شيء غير يعني، انتهى الحج وعرفة. ثاني يوم بعد الرمي، ثالث يوم الرمي طواف الوداع ورجعتوا بيتكم. هالموضوع سهل سهل يعني. زمان يقول لك انه ما تغيروا ملابسكم واحرامكم، لا كنا نتسبح ونغير ملابسنا، لكن ما في شيء معطر الا بعد ما نحل الاحرام. فالامور وايد سهله، رحله الحج وايد حلوه، تحسوا انه الله سبحانه وتعالى، هاي اهم نقطه، اللي يروح حج ولا عمره، الله سبحانه وتعالى ما بمزاجك تروح بيته، هذه بين قوسين، ما بمزاجك، ما أنا لي مزاجة بروح العمرة يلا نروح العمرة، لا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى من سابع سما لك أنك تعال أنت في ضيافتي. اتعرفوا لما أنتوا تكونوا ضيوف الرحمن كل أموركم متيسرة، والله أنا أقولها أن كل أموركم متيسرة، أنتوا ضيوف الله سبحانه وتعالى، مالك السماوات والأرض اللي أمر بين الكاف والنون، إيش تبوا بعد، أنتوا ضيوفة. فقمة المتعة، قمة التساهيل، قمة العطاء، قمة الخير، قمة الكرام، ما حد يجوع، ما حد يعطش، ما حد يتعب،
وخاصة المملكة العربية السعودية، يعني ميسرة ومسهلة للحجاج فوق ما تتخيلون. مئات الألوف من المتطوعين عشان بس يخدموكم أنتوا ضيوف الرحمن لأن اسمكم. فالحج وايد يعني رحلة ممتعة جميلة جدا. يعني أنا أتمنى أن الناس اللي تحط جمعيات وتضول فلوس عشان تروح يعني مثلا تتمشى في الصيف وتشل أولادها، أو البنات تبي تشتري الشنطة الفلانية وإلى آخره، مبالغ يدفعوه حق أماكن ثانية عادي، لكن تعالوا للحج. الحج 3000، الحج 2000، وايد. أنت رايح تشيل ذنوبك كلها من لما ولدتك أمك، يعني إيش وايد؟ صح هو في بعض المبالغ مبالغ فيها يعني، لكن رحلة تستاهل، تستاهل هذه الرحلة، رحلة روحانية، رحلة ديتوكس، رحلة علاجية. ليش يعني إحنا ندفع في باقي الدول إلا للحج والعمرة نشوفها غالي؟ الحج غالي، العمرة غالي، يعني لا لا لا لا، غيروا شوية حسبتكم، خليكم مركزين في الأمور اللي راح تنفعكم دنيا وآخرة، هذا هو المهم. من الحين أنا أتمنى اللي الله ما كتب لهم الحجة هذه السنة جمعوا فلوس، حطوا جمعيات عشان تروحوا الحج. أنا رحت من غير محرم لأن كنت ناوية أني أنا أحج، كان في داخلي كذا أيام H1N1 أظن، أنا لما رايحة كان في وباء، قاعد أقول يا ربي عن بعدين ما بقدر أشوف الكعبة، يمكن أنا ما بقدر أحج، يمكن بيصير شيء، عرفتوا اللي يصابني مثل الوسواس. لا، حجزت مع شيخ قيس الفارسي والحمد لله رحت مع حملة النداء واستمتعت جدا، والله يبارك في كل الحملات العمانية بأمانة، يخلوا الحجاج في عيونهم. وكان معاي خالد الزجالي وزوجته أيضا، فكانت رحلة صراحة وايد حلوة، استمتعنا. فما حصلت محرم، ما كان حد يبي يجي معي، فرحت بروحي يمنع. الحمد لله رب العالمين، عسى الله يتقبل ويبالي حجة ثانية إن شاء الله، إن شاء الله الله يكتب لي بإذن الله تعالى. فلا تأخروا خير، أبدا لا تأخروا الخير لكم. خلونا نقراها من الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم. والله لا، موعدي مع الضيف الساعة 6، نطلع لفاصل ونرجع.

0: مستمعينا، لما نذكر مطرح ما نتحدث فقط عن ميناء أو سوق وحارات قديمة، بل عن ذاكرة نابضة بالحياة، عن أماكن جمعت البحارة والتجار والأهالي حول فنجان قهوة، طبق شعبي وحديث ما يخلص. المقاهي والمطاعم في مطرح ما كانت مجرد أماكن للأكل والشرب، بل كانت جزء من المشهد الثقافي والاجتماعي. تتداول فيها أخبار الناس، تعقد فيها صفقات، تحكى فيها قصص البحر والسفر والغربة. يسعدني اليوم أني أنا أستضيف الباحث في تاريخ مطرح، وهو أيضا كاتب عماني ومدون في تاريخ مطرح تحديدا، الدكتور علي محمد سلطان. أهلا وسهلا فيك معنا في استوديو خمسة.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: كيف حالك دكتور؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: أهلا وسهلا فيك، يا مرحبا، عواشر مباركة عليك إن شاء الله.
1: علينا جميعا.
0: الله يسلمك ويعافيك. أنا شاكرة لك هذا اللقاء اللي أنا أتصور أنه بيكون جدا ممتع، لأن ذاكرتك أيضا ملأة وزاخرة بكل ما يتعلق بمطرح. والجميل مستمعينا في حديثي مع الدكتور تحت الهواء، قال لي أنت حددي أنت عن إيش تبغي تتكلمي، أعطاني محاور، كل محور أحلى من الثاني. بس أنا قلت شوية نغير، دائما نحن في الصيف وموسم سياحي أيضا، خلونا نسترجع بذاكرتنا كذا، نرجع ورا. كيف كانت الدكتور مطرح سابقا؟ هي كان فيها نقلة كذلك، النقلة الكبيرة عندما دخلت الكهرباء إلى المنطقة. لو نذكر يعني المقاهي والمطاعم وين كانت متواجدة، وإيش كانت تقدم كذلك للزائر؟
1: والله شوفي، بالنسبة للمقاهي عنوان عريض طويل وكبير ومتنوع ومتعدد، وأيضا وأنت ذكرتي الآن النقلة، فأيضا مع النقلة هناك مستحدثات حصلت في الثقافة، في ثقافة التعاطي مع المقاهي. وأحنا كنا نسميها مقاهي، ما كنا نسميها مقاهي، قهاوي كنا نسميها، وهي أيضا جزء من المطاعم، وهي جزء أيضا من الثقافة الاجتماعية العريضة فيما يتعلق بالأدامات. فالقهوة لما نتكلم عنها كقهوة لها حالة تعددية يعني خاصة جدا. أنا ذكرت ما ذكرت في سابق الأيام في واحدة من المفردات التي كانت هي قائمة في خوربنبا مثلا. نحن نجي ناخذ مثلا قهوة الحاج خميس عبد الله عبد الحسين شوك، هو من عائلة اللواتية، بنى أول قهوة في مع الحرب العالمية الثانية،
0: ما شاء الله، في الأربعينيات.
1: في الأربعينيات، هو في كلام أنه 43 44، والحرب مستعرة طبعا. ونحن أمامنا
0: هذا الحرب العالمية الأولى
1: الثانية
0: الثانية 47،
1: الثانية الأولى في 14 1914، وأولى لها أيضا معطياتها.
0: والله أنا ذاكرتي تعبانة دكتور أصلا، يعني خاصة الأرقام أنسى.
1: حتى في هذا عندي ذاكرة موجودة، يعني
0: ما شاء الله عليك،
1: موجودة وتخصصي أصلا في العلاقات الدولية، يعني
0: تبارك الله. لازم تعطيني بعدين أسلوب حياتك، إيش تاكل إيش تشرب، عشان ذاكرتي تصير قوية مثلك، تبارك الله.
1: يلا زين تمام. فنحن لما نيجي نقف على هذه القهوة، القهوة هذه على ناصية خوربنبا. شوفي وين المكان الآن، المكان من أرقى الأماكن على ناصية السوق، والسوق ممتد إلى أسواق فرعية يمنة ويسرى. وأول مطعم لما أول قهوة لما تيجي وتفتتح في هذه الناصية وتتفرع ايضا يعني الى نحن ناخذ دربنا نحن الى اخر خوربنبا، تجدي عشرات القهاوي، وكل قهوه لها ميزتها، كل قهوه لها ميزتها. ولكن في الاعم الاغلب لما نحن نجي ونتحدث عن اي قهوه على مستوى مثلا هذه القهوه، فتجي تشوفين الطيف المطرحي متواجد.
0: الله
1: وأيضا الطيف الخليجي متواجد، النواخذة متواجدون،
0: والتجار متواجدون،
1: الحركة السفن في أول الصباحات، والناس جلوس ينتظرون القائمة للسفن الآتية وبماذا هي محمولة على ماذا. وفي نفس الوقت انت لما تيجي على هذه السفن وايضا The British Engineering Company Limited، هذه السفن الهندية البريطانية، دواركا، دمرا، دارا، دريسا، جايا لكشمي، بنغافور، هذه كلها السفن تتحرك أمام الناس وهم جلوس في هذه القهوة.
0: بعدها تعيش هذه السفن دكتور ولا؟
1: لا هي موجودة، هي كتاريخ موجودة، وأكيد هي موجودة والمسميات اختلفت.
0: شركات كبيرة صحيح، نعم.
1: مثلا سفينة دارة لها تاريخها، هذه في يوم الماضي بنتكلم عنها، هي من أكثر السفن حركة على المستوى التجاري وعلى مستوى الارتياد البشري من منطقة إلى أخرى.
0: نعم.
1: فنحن أمام هذا البحر الزاخر والحركات السفن. نحن أمام أيضا فئة من التجار يريدون يبحثون عن أسعار العملات. فهنا مثلا يجي يقول لك الريال الفرنسي هو ريال ماريا تريزا اليوم سعره كذا بدقائق، يعني
0: من اللي يحدد أسعار العملات في ذيك الفترة دكتور؟
1: العالم تتناقل الأخبار عبر يعني الوسائل التواصل المتواجدة لحظتها. قبل الوايرلس كانت موجودة في مسقط، وأيضا المذياع أو الراديو اللي هو كانت عملة نادرة جدا هذيك الأيام، تنقل الأخبار لحظتها لحظة بلحظة. بي سي سي كانت موجودة. أنت شوفي مثلا في خوربنبا السلطان الراحل رحمة الله عليه لما وصل إلى إلى إلى إلى سدة الحكم، الأخبار بي بي سي لندن ما نزلت في أي مكان إلا في خوربنبا عند هذه الناصية، واستطلعت آراء الناس فردا فردا. فأنت شوفي بعدين لاعبي الحواليس تحت التاجر مع العتال مع الحمال مع مثلا الشخص اللي هو يدير المخازن، مثلا جمادارات، مثلا السقاؤون، كبار التجار، كل واحد ما يميز عن الآخر، وتحت هذه القهوة يجلسون ويلعبون الحواليس في ساعات الفراغ. فشوفي انت لما تيجي مثلا وتشوفي الـ الـ الـ الاخبار العالم يوم بيوم، ما يصدر من في مكتب الوالي اسماعيل القريب الان من هذا القهاوي مثلا، لاحظتها بكل التفاصيل من الاخبار الاتيه داخليه،
0: خلاص تنتشر يعني عن طريق القهاوي دكتور صح؟ يعني القهاوي مكان تنتقل فيه الأخبار أيضا بسرعة.
1: وجه الحالة الاجتماعية والاقتصادية ولنقل حتى السياسية، وفيها من الأخبار والسفن والعملات والبيوعات والصفقات، وأيضا البسطاء من الناس أيضا تلقي عندهم أخبارهم الخاصة، الأخبار الاجتماعية تتداول، كل هذه الأمور في هذه القهاوي والناس منبسطة. حتى طلبة مدرسة السعيدية يجون في ساعات الفراغ ويقضون أوقاتهم هنا في هذه القهوة.
0: نعم. وين مكانها تحديدا دكتور علي؟ وين تحديدها مكانها تحديدا؟
1: تجي على الآن على بوابة السوق.
0: أيوة أيوة.
1: البوابة أنت تمسكين البوابة على أول اليمين قهوة خميس شو.
0: أيوة.
1: جنبها على على على جنب هذه القهوة حلوة سنغور. جنب حلوة سنغور تلقي أيضا واحد اسمه كان رستم، هذا كان قبل سنغور حتى. قهوة رستم كان مشهور في بالأدامات الإيرانية. من الأب قوشت ومن غير الأب قوشت. وهذه الحالة من الأكلات ومن التنوع في الأدامات تلقينا هذه كلها موجودة على طوال الخط إلى أن نصل إلى مثلا في آخر خور بمبا. وهناك الكلام عن المطاعم
0: ما شاء الله ما شاء
1: وعلى
0: الله
1: وعلى الغاريات اللي دخلت في الثقافة المطرحية وفي القهاوي الجديدة المستحدثة وفي المبردات. ونتكلم على كل مفردة عن حالتها من خلال الأسئلة اللي
0: نعم. طيب دكتور، يعني الحين الحالة الاجتماعية أيضا كانت للمجتمع كانت يعني بسيطة جدا وقد لا تذكر كذلك، يعني تتفاوت أيضا الحالة المادية للناس بشكل عام. إلى أي مدى كانت هذه المقاهي والقهاوي والمطاعم أنها هي تلبي الحاجة؟ يعني هل كانت يعني أسعارها مدروسة في متناول الجميع؟
1: بعدين شوفي هذا، أنت فتحتي باب جديد. تعرفي في بعض الناس يجون القهاوي وما عندهم حتى بيزات يأكلوا ويشربوا فيها. وبعدين الفن أحيانا يأخذ الكوب شاي يقول له كوب وبعدين أعطيني نص كوب. أيوة أيوة أيوة، هذه حالة.
0: إيش يسموها كان أول استكانة ولا بيالة؟ إيش يسموها أول كوب القهوة؟
1: أول نحن الربيات الهندية كانت هي المتداولة.
0: لا ال- ال- الكوب يسموه كوب ولا يسموه استكانة ولا بيالة؟
1: لا يسمونه كوب شاي. أيوة كوب يسمونه كوب شاي. بعدين هو الفن وين؟ هو مع الكوب أيضا صحن. فاللي يشرب الشاي ما يشرب من الكوب، يشرب من الصحن.
0: صح.
1: المشهد بعدين لما يشرب كوب واحد يخلص يقول له أعطيني نص كوب، خليه نص كوب على الحساب ما عنده.
0: بس أهم شيء يقند راسه يعني.
1: أيوة
0: يستمتع.
1: وبعدين حتى تعرفي نحن عندنا أيضا تجار بانيان موجودين في مطرح كثرة، يجوا يرتادوا القهاوي مع الناس العاديين. ما تلقي أي فروقات اجتماعية في التعاطي مع الواقع.
0: وكان معاهم كرك ذيك الأيام دكتور، الكرك
1: كيف؟
0: كرك شاي، كرك شاي حليب.
1: شاي كرك، هو كان شاي كرك اصلا.
0: ما في احمر يعني.
1: الشاي والرغوه على الشاي، هذا القشاط اللي في السطح.
0: أيه لانه هذا حليب طازج معنا.
1: هذا لو سعره. والكيرجي ايضا على انواع، تاخذي من الفوق من تحت، تاخذي كل شيء بالسعر، ولكن في المتناول يعني.
0: ايش كيرجي؟
1: بعدين الحلبة والكيرجي والشاي وحتى بعض الأدامات. القهاوي الوجه الاجتماعي،
0: يعني ما يبيعوا بس شاي وقهوة لكن يبيعوا أكل بعد.
1: الأكل لما نحن نجي نتكلم عن الأكل، نطلع من القهاوي شوية برا على ما هو المطاعم والمبردات اللي دخلت فيما بعد مع النقل اللي حصلت في مطرح.
0: يعني الى اي مدى في تقارب ايضا في دول المجلس دكتور فيما يباع في القهاوي؟ يعني انا ذكر في البحرين او في المسلسلات حتى، يمكن انا ما ولحقت على القهاوي الشعبيه القديمه، كانوا يبيعوا مثلا دينجو، نخي يسموه، يبيعوا باجلة.
1: أيوة هو شوفي
0: صح،
1: الدنجو والبطاطس والمقليات والزلابية وفكورات والسمبوسات، هذه جاءت فيما بعد على الغاريات تباع. أنا نقلت لكم مقال من المقالات من رموه. شوفي كيف هذه المقليات، هذا فيما بعد لما ازداد سكان مطرح فيما بعد. ولأسباب.
0: نعم.
1: مطرح حصلت فيها نقلة سكانية ديموغرافية كبيرة جدا في الستينيات.
0: إيش السبب دكتور؟
1: يعني مثلا من الأسباب المكون العماني الذي كان في زنجبار. حصلت الأحداث هناك في عام 64، فتخلوا، فالناس جاءوا إلى إلى إلى إلى بلدهم الأصلي، تركوا زنجبار لأسباب سياسية قهرية قاسية.
0: نعم.
1: هذه أحداث كبيرة دخلت إلى مطرح وإلى مسقط وإلى كل عمان فيما بعد.
0: نعم صحيح.
1: توزعوا. هذه نقلة ديموغرافية. النقلة الديموغرافية الأخرى شركة تنمية نفط عمان لما ضخت النفط في عام 67 في أنابيبه.
0: نعم.
1: هنا الـ الـ الـ الـ العمالة الكادر الوظيفي دخل بأعداد هائلة جدا. فهمتي كيف؟
0: نعم.
1: هذا وين كانوا يروحون؟ متنفسهم كانت مطرح. زين. ايضا لما هدات البندقيه في جبال عمان فهمتي كيف، في حرب الجبل مثلا.
0: نعم.
1: ايضا المعسكرات امتلأت، مثل معسكر بيت الفلج امتلأ من اغاص من الناس. فهمتي كيف؟
0: نعم.
1: فاي ايضا
0: يمكن السبب أنه قربها من الميناء، يعني أول ما يوصلوا على طول يدوروا لهم سكن قريب من
1: هو
0: المكان.
1: ما كان عندنا ميناء، كانت عندنا فرضة. ولكن الميناء بدأ العمل في ميناء سلطان قابوس في عام 1968 على ما أتذكر. وشركة هوك شيف وسيكس كونتراكت اللي أخذت المشروع. وعام 68 بدأ العمل في الميناء لما حصلت النقلة الكبرى، والسلطان سعيد بن تيمور أشار لهذه النقلة في كتيبه من 12 صفحة لما أصدر الكتيب. وتحدث ما تحدث، وأنا عندي عدة مقالات في هذا الموضوع أيضا.
0: نعم.
1: في مدونتي.
0: نعم.
1: فنحن أمام نقلة حصلت نقلات كثيرة وكبيرة في نفس فترة السلطان سعيد بن تيمور في أواخر فترته. ومطرح هنا غاصت بالسكان. وبعدين أنت في في في ظاهرة حصلت، نتكلم إحنا في القهاوية الآن، ولكن لا بد أن أشير إلى حالة من الحالات الاجتماعية. النقلة حصلت، تعرفي بعد حرائق مطرح، وهذا عنوان كبير أيضا يفترض أن يتحدث عنه. بعد حرائق مطرح أذن للناس أن يبنوا بيوتهم من الطين ومن الآجر. ما كان البيوت السحب، كانت تبقى بيوت السحب.
0: صحيح.
1: ما كان مسموح أنه يبنى على هذا الواقع بناء صخري. هذا أيضا بعض البيوت تنفست الصعداء وبدأت تبني خارج المساحات اللي هي كانت متوافرة لحظتها في بيوتها الصغيرة الممتدة.
0: يعني أخذت امتداد هي بنفسها البيوت. أيوة. على أساس
1: البناء أخذت مثلا من الأبنية. هذه أيضا نقلة يفترض أن يشار إليها، عمارة طالب محمد سعيد الزكواني. هذه انتهى العمل فيها في بواكير الستينيات، 64 63 64. هذه أيضا العمالة الهندية العمانية الهندية تشاركوا في بناء هذه العمارة. اللي هي أكبر عمارة لا زالت في عمان، في مسقط، في مطرح.
0: وين هي موجودة؟
1: في الشجاعية. أنت لما على تيجي على الطويان من شرطة مطرح، أنت الآن في هناك بوابة مطرح.
0: أيوة.
1: في ما بعد البوابة هذه. انت تعرفي كم من العمالة دخلت، كم من العمالة دخلت الى مطرح لبناء هذا الصرح الكبير. وهذا
0: يعني الحلو دكتورة، الحين تخلينا انا اروح مطرح مرة ثانية، انا اتذكر الاماكن اللي ذكرتهم، يعني عارف اماكنهم وين.
1: طبعا طبعا،
0: يعني الحين المكان اللي انت تقصده في بعض المحلات كذا اللي يبيعوا بخور ولبان اضفاري، صح؟ جنب المواقف
1: كل شيء يباع الان.
0: أيوة
1: الان.
0: أيوة.
1: شوفي اكبر عمارة الان، تروحي انت في مطرح وتبحثي عن اكبر عمارة. الان في بيت عمان او في بيوت كذا هذه، لكن عمارة طالب تبقى هي تبقى الأيقونة.
0: أطول هي يمكن.
1: يعني لا إشكال في ذلك، يعني لا إشكال في ذلك.
0: جميل.
1: نحن إذا نجي على الصروح، على صروح البناء. مثلا بيت العود صرح، البيت الشرقي صرح، بيت برندا صرح، بيت الخادوم صرح، لكن بناء عمارة طالب الصرح الاقتصادي، الواجهة الاقتصادية الاقتصادية. من وين هذه؟
0: أول برج في عمان، يمكن أول برج يعتبر في عمان.
1: طبعا أنت طيب. بعد تعرفي في لها مسألة، لها صلة تاريخية مع التجارات مع الهند في لحظتها، ومع مع سوق مطرح، مع سوق عمان في قلب بومباي، كارك بازار. هذا لو عنوان ايضا، لو يفترض ان احنا في لحظات ما بنتكلم عنه ان شاء الله.
0: نعم. طيب دكتور علي، خلنا نرجع للمقاهي وللمطاعم. هل كانت هي يعني المأكولات تباع فقط في مكان مبني، يعني مطعم مقهى، ولا كان ايضا يعني في مثل ما يسمونه فود ستريت، يعني أكلات الشارع، اللي مثلا حد في زاوية معينة ممكن يبيع أكل البيت على سبيل المثال؟ هل كانت منتشرة أيضا هذه أيام زمان؟
1: منتشرة. شوفي نحن عندنا ثلاث أو أربعة أو خمسة أوجه للأدامات المتوافرة في، فلنقول في خارج البيوت. شوفي، أولا ثقافة الأكل خارج المطاعم وفي الأماكن المفتوحة ثقافة مطرحية بامتياز.
0: جميل.
1: هذا لابد أنه تسجل هذه الثقافة في تاريخ مطرح. تعرفي ليش؟ الآن أنت روحي في أي حارة من الحارات تلقي هناك بسط، واحد يجي يبسط، يجيب الأثاثن اللي توضع عليها الخضور. ومثلا انا بذكر لك مثال، نازي مويا. خليني اوقف على نازي مويا. تعرفي من اول خط نازي مويا الى اخر خط 12 10 اماكن للاكلات،
0: ما شاء الله.
1: تنور عوض

0: الماش المنقورة كنا نسميه والدنقو والحلبة والكيرجي، وهو جالس ويركب له الباكورات. تعالي شوف اللمة على هذا في ساعة العصر. واحد اسمه جواد عواش يبيع الدال على للبيوت، تعالي شوف اللمة على دال ماله، كل واحد يريد ياخذ له لأدام الليل ويتعشى على هذا الدال. شوفي في نفس المكان في واحدة اسمها نسيت اسمها والله، تبيع بابلو، ها سلوم بابلو من عظام السمك، سمك الجيدر وسمك التونة فقط من العظام. وتلقي الناس جالسين يتدافعون بالمناكب على أن واحد يحصل له ملة أو ملتين مثلا من البابلو هذا حتى يأخذه كأدام. واحدة اسمها حليمة تبيع دنقو بجدر كامل على البسط. واحدة اسمها شمسة تبيع لولا. واحدة اسمها غلي تبيع السخانة وتبيع الشوربات. يعني تعرفي في نفس المكان على بعد يعني
1: جنب بعض يعني تقريبا
0: 200 متر على خط 200 متر أقل أكثر، تلقي هذول البيوت اللي حواليه كل بيت وأدامه من الخارج. هذا مثل من الأمثلة.
1: صحيح.
0: تعالي شوفي مثلا بعض المطرح كثرت فيها المطاعم، من المطاعم الراقية جدا، من الناروشتات هذه اللي يسموها بالبلوش ناروشت، أنواع المرق وأنواع يعني الأسماك. مثلا مطعم آدم لو طعامه المختص فيه، مثلا علي بجارة هذا عنده مطعم من السعف، عنده أدامات غريبة عجيبة تباع في من أول الصباح حتى وسط الليل تقريبا مع نقع البارود. واحد اسمه غريب آباد هذا مطعم داود عمر، هذا أيضا أكلاته مختلفة عن الأول والثاني. يجي واحد يفتح له مطعم إيراني يسمونه سنجين، وأخوين اثنين، واحد اسمه مياه أعتقد كان اسمه، واحد نسيت اسمه. شوف على نفس الخط تيجي مطعم تاج محل، تيجي مطعم فوق.
1: يعني الحلو دكتور علي يعني حتى المطاعم متنوعة، فيها أكلات هندية، أكلات عمانية، أكلات أيوة العرب،
0: هريس،
1: أكلات
0: هريس،
1: أكلات
0: هريس،
1: البلوش، هريس، أكلات اللواتية. يعني في تنوع حلو، في سناك وفي وجبة دسمة.
0: أنت تطرقتي الآن على أكلات لواتية مثلاً. الآن أنا بسميكي بعض الحلويات بأسماء اللواتية. قوند من الصبغ هذا يسوى. مثلاً مات.
1: إيش هو عبارة عن إيش؟
0: أكلات حلويات هذه.
1: إيه بس مصنوعة من إيش؟
0: مصنوعة من دقيق، من القمح، من السكر
1: وسمن. أيوة
0: سمن.
1: ترى ما عندهم أشياء ثانية أول. هذا المتاح.
0: أيوة هذا المتاح. لا ولدوات كانت موجودة. جنجرقاتية موجودة.
1: الله على اللدو. أحلى أكل عندي سويت
0: هندي. واحد كان عنده لولو قبيط يبيع لولو قبيط، هذا من أجود أنواع القبيط هذا يبيع. لولو قبيط هذا
1: أنا أقول لكم إيش القبيط. القبيط هو مثل الكراميل بس يابس، صح؟
0: أيوة يابس.
1: كراميل يابس.
0: أيوة كراميل يابس. شوفي هذه الأكلات كلها كانت متواجدة ومتوافرة في هذا الم... في... في... في
1: بمكونات بسيطة دكتور اللي متاح. ما كان عندهم غير سمن وسكر وطحين حليب.
0: أيوة.
1: بس من أيوة. هذه المكونات اللي ممكن يعملوا أشياء.
0: وبعدين تعرفي يأخذون على القرض مساكين هذا بعض كثير منهم يجي يأخذ على القرض يمشي عائلته ويمشي الوضع ماله. والسوق مفتوحة له. نحن
1: بالصبر يعني ياخذ بالصبر
0: نحن نقول. ايوه ومسك الدفاتر وبعدين حتى الشهر فيه شهر ما في مشي الحال. يعني في الأطعمة نحن مطرح كانت

0: الله الله،
1: شيء
0: زاخرة ما شاء الله، بكل ما لذ وطاب
1: بعدين.
0: من الأكلات.
1: خليني أذكر
0: تفضل.
1: لك شيء من المطاعم مثلا التاريخية. السلطان سعيد بن تيمور لما أراد أن يشجع التجارة مع دبي، هذا في الخمسينيات، فاختار الحكومة يعني كأنه أوعزت لبعض أصحاب المطاعم، منهم والدي رحمة الله عليه، منهم قطامي في السيب، منهم واحد اسمه عبد الله الغاوي في صحار على الشريعة، على فرج العوهي، والدي في الأسود، وقطامي في السيب. انت حتى يشجعون الناس، لون يوم انت توصل من دبي تاخذين ساعة يومين، طيب وين المنامات؟ وين الاكل حتى ياكل؟ من وين ياكل؟ فالدولة اهتمت في لحظتها في وشجعت الناس على اساس يفتحون المطاعم في هذه الاماكن. وفي الخمسينيات وفي الستينيات هذا الكلام نتكلم نحن.
0: نعم،
1: يعني الطعام كان الشيء الأساس في حياة المطرحي، لأنه يعتمد عليه، لأنه إنسان كادح
0: ما عنده وقت أصلا. صح،
1: ويوصل للبيت هو مرهق، الزوجة مشغولة بالأولاد وكذا، يا الله بعض الطهي اللي تطهى الأطعمة في البيوت. عادة البيوت معتمدة على الخارج،
0: طيب
1: غير الأكلات المتنوعة من الأسماك. السمك كان فايش
0: ما شاء الله
1: في الوقت اللي كان اللحم جدا غالي،
0: صح،
1: وكان عندنا مسلخ واحد في حارة الشمال، واللحم كان جدا نادر، جدا كان نادر،
0: يعني
1: كان غالي.
0: كانت أغلب الأكلات يمكن من الأسماك غالبا. صح دكتور، نعم،
1: الأسماك، وزادت الهوريات في الستينيات، وتشجع الناس، لأنه تعرفي إيش اللي حصل مع دخول بي دي أو؟ تشجع الصيادون، لأنه البي دي أو شركة عملاقة لتنمية نفط عمان، فلما جاءت إلى الواقع حركة التجار اللي يتعاملون بالأسماك من التجار ومن الصيادين، بدأوا في الاصطياد بشكل كبير، وحصلت نقلة فعلا يعني. وأيضا توزع السمك إلى ما فقط إلى مكان واحد، مثلا إلى بيت الفلج، وإلى شركة تنمية نفط عمان. الأجانب هذول مغرمين بالأسماك، هم فتحوا الشهية عندنا نحن، حتى نحن ننوع في الأسماك، وإلا كانت الأطعمة كانت بسيطة ابتداء.
0: صح صحيح،
1: والثقافة هذه دخلت فيما بعد في التنويع.
0: وحلو انه يعني بالخليط المجتمعي اللي موجود في مطرح تحديدا دكتور علي، عمل ايضا مزيج من الاطعمه ومن الاغذيه، يعني انه المطبخ الهندي موجود، المطبخ الايراني موجود،
1: التنوع الثقافي.
0: نعم،
1: التنوع. نحن ولذا نحن اليوم لما يفتتح مطعم فلاني، تعرفي انا بتكلم على ظاهره جديده بعدين حصلت فيما بعد.
0: يلا الحين لان ما عندنا وقت خلاص، يعني ما شاء الله.
1: تعرفي مع بدايه النهضه دخلت عندنا نحن ثقافه المطاعم اللبنانيه. اول مطعم يفتتح في عمان
0: مطعم
1: انا
0: الشموع
1: اتذكر في
0: ولا
1: عام
0: اي؟
1: 71،
0: نعم،
1: مطعم الارز اسمه
0: ما
1: في
0: الشموع،
1: الجيدان.
0: ما الشموع، شموع بعد
1: لا لا
0: قديم
1: شموع،
0: في روي.
1: شموع فيما بعد. شوفي اول شيء الارز بدا،
0: لو تاكلوا
1: بعدين
0: الشاورما من
1: مطعم
0: مطعم
1: النخيل،
0: الشموع.
1: بعدين مطعم النخيل، بعدين الشموع كان له مكانين على خط روي، بعدين دخل في داخل روي.
0: صح،
1: واتذكر صاحب الشموع مرتضى محمد فاضل،
0: ما شاء الله عليك.
1: ايوه اتذكر، هو اخ يعني، هم كانوا شركاء يبدو. بس مطعم النخيل قبلهم، ومطعم الأرز أول مطعم يفتتح مطعم لبناني في
0: سنة
1: الجيلان
0: كم تقريبا
1: في قلب
0: مطرح. دكتور سنة كم تقريبا أول مطعم لبناني؟
1: 71 أنا أتذكر.
0: 71 ما شاء
1: أيوة
0: الله.
1: وبعدين دخل الحمص عندنا نحن، ودخل الفول عندنا نحن، ودخل السندويشات الفلافل والشاورمات وكذا. هذا مع بداية يعني مطرح السبعينات عام 71 72.
0: دكتور الكهرباء أيضا يعني لما دخلت إلى مطرح أحدثت نقلة أيضا نوعية أكبر صح فيما يتعلق
1: مطرح
0: بال...
1: شوفي مطرح نحن لما نتكلم عن شكراً. عن أول نقلة كبرى حصلت هي مع كهرباء مطرح. ولها ولها وجوه، ونحن ما بنتكلم إلا بناخذ الآن الجانب الأوحد في فيما يتعلق فيه في لقائنا هذا. انت تعرفي اول ما وصلت كهرباء مطرح وتوسعت بعدين في الخدمات فتحوا اول سوبر ماركت او ثلاث سوبر ماركتات وراء بعض، و اسمه مطرح كولد ستور برادات مطرح هذا في ريام، وبعدين شركة الفنية العمانية هذه في الأغذية أيضا، ورمل كلال في مسقط. هذول السوبر ماركتات جاءت باللحوم من الخارج اللي ما كانت هذه حصلت فيما سبق. جابت الأسماك حتى المجمدة من الخارج.
0: ما شاء الله.
1: شوفي التنويع دخل. جابت السكاكر، جابت الكوفيات، جابت الحلويات، جابت كل ما يحصل في عالم
0: يعني ازدهر الاستيراد من الخارج في ذيك الفترة وتنوعت الأسواق.
1: بدأ الاستيراد بقوة وبتنوع، ونحن هنا دخلنا في ثقافات متعددة. متى كان لحم القيمة متوفر مثلا في البيوت هذه كده؟
0: لحم مفروم صح ما كان موجود،
1: لحم المفروم هذا
0: لأنه ما كان في فرامة أصلا، ما عندهم فرامات،
1: ما في فرامات
0: ولا في مسالخ.
1: كهرباء مطرح دخلت مع كهرباء مطرح مثلا. دخل فندق مطرح، أول فندق نحن في أواخر في أواخر الستينيات، ونوع في أطعمته لأنه أنتوا الآن جايين بدأ الناس تيجي من الخارج مع تنمية نفط عمان، لأنه تجارات وتوسعت التجارات وفروع من التجارات أيضا. ففعلا حصلت نقلة كبرى في الأطعمة وحتى في القهاوي. الآن نحن كنا في العسكريمات دخلت في المطارات في الشوارع تباع. ما كانت الآيس كريمات متوفرة نحن عندنا في الخمسينيات مثلاً. نعم. إلا قليل جداً.
0: آيس كريم مال البيت مال الطيبين اللي بنفسهم يسووا. مثل جولفي مال الطيبين.
1: زمن الطيبين فعلاً. أنت تعرفي له فالودا دخلت، الآيس كريمات دخلت.
0: ما شاء الله.
1: أنواع من المبردات دخلت. أول مبرد يفتتح في عرين. فتحوا شركة تاول.
0: ما شاء الله.
1: من الراسبيريات هذه ومن المشروبات الغازية، وبعدين توسعت التجارة في المبردات، فغريب آباد مطعمه تحول إلى مكان مال المبردات.
0: ما شاء الله.
1: التنويع، تعالي شوفي أنواع المبردات، اللبن دخل، الحامض حلو شربت دخل على الجارديات هذه، وفي نفس الوقت في مطاعم تخصص قهاوي تخصصت في المبردات،
0: وفي مصانع للألبان حتى أنشئت، يعني مصنع الخمائل أظن من أوائل المصانع.
1: لا هذا متأخر، هذا جدا متأخر.
0: يعني سنة كم كان تقريبا؟
1: هذا في الثمانينات التسعينات. لا نحن جينا في العهد الميمون، لكن أنا حديثي الآن نحن وفي الستينيات وفي
0: الستينيات. أوكي.
1: يعني نقلات حصلت نحن عندنا، وبعدين التنوع الثقافي فرض واقعه.
0: بس أظن دكتور علي مصنع الألبان أظن كان في يعني منتصف السبعينيات، ما كان كثير
1: ممكن.
0: لأن أنا أتذكر لما جيت من البحرين كنت صغيرة، ما كنت حتى أروح في المدرسة، فكنا نثلج اللبن وكنا ناكله، يعني نبرد على قلوبنا مثل ما يقولوا، وكان أيوة هو يعني كان في السبعينيات. أيوة في يعني منتصف السبعينيات تقريبا.
1: صارت مثلا خليني أقول لك الآن
0: تفضل.
1: الفرنشايزز هذه في المطاعم، ويمبي شركة ويمبي دخلت إلى عمان في السبعينيات.
0: نعم.
1: في سينما هذا اللي في روي، ما سينما روي، بلازا، سينما بلازا. مصطفى عبد الرضا وأخوه جواد جابوا شركة فرنشايز ويمبي. ويمبي اسمه هذا معروفة، شركة ويمبي في الأطعمة معروفة، يعني صحيح، في الهمبرغرات وفي البطاطس المقلية وفي بعض
0: بعدها موجودة أصلا حتى في مصر، يمكن موجودة ما زالت
1: موجودة في نحن عندنا فتح فرعين في روبي في سينما بلازا، وفي مطرح نفس المكان في خوربنبا على الناصية على اليسار.
0: نعم.
1: بعدين بطريق دخل.
0: ما شاء الله. أيوة. على ذاكرتك دكتور، تبارك الله.
1: لكن نحن كنا في شوفي مثلا كنا صغار. كنا نروح بيمبي، الويمبي كانوا حاطين الطماطم اللي يعني يؤكل، البطاطا تؤكل مع الطماطم هذه،
0: كاتشب
1: السائل. الكاتشب.
0: آه.
1: نوع كاتشب ونوع انواع اخرى، فالكاتشب كان مجان. الواحد يجي اللي ما عنده في غوازي في الجيب مثلا عنده ريال نص ريال مثلا.
0: كان اظن ب 300 بيسل الفرايز.
1: ايوه، فتاخذين همبرجر مثلا.
0: ايوه برجر وتاخذ بارد وتاخذ فرايز بريال يمكن كان،
1: ومكتوب ريفرش يور سيلف كذا شعار موجود مالهم.
0: صح.
1: بعدين واحد لما يجلس ياكل ياخذ الكشب، فشاف هذا يا اخي هذول الاولاد ياخذون بطاطس مال 200 بيسه او 100 بيسه ويخلصون كشف كامل. فانتبهوا قالوا هذا
0: لا لان اول يعني سيلف سيرفيس، لا انك انت بروحك تروح تاخذ او يكون موجود على الطاوله. الحين اللي أيوة. حطوه كذا صغير وكيسه.
1: وبعدين في فتح واحد لبناني مطعم على على على خط روبي. مطعم عمان سماه،
0: ما شاء الله.
1: اتذكر اسمه محمود اللبناني كان.
0: انزين المخابز، متى دخلت المخابز ايضا الى عمان؟
1: داخله، لا مخابز داخله في الخمسينيات في الاربعينيات.
0: لا ما اقصد انا التنور، اقصد مخبز يعني اللي مثل الحين متطور.
1: ايوه في السبعينات،
0: في السبعينيات. اي مخبز كان اول شيء
1: في السبعينيات من القرن الماضي. وبعدين شوفي نحن جاء واحد لبناني فتح مطعم مثلا، فقال الحمص مجانا. إذا تأخذون صحن كباب مثلا بريال واحد، كان شيء غالي يعني.
0: أي صح.
1: هو يعطي بريال، لكن يجون بعض الناس 4-6 أنفار يأخذوا صحن كباب ويأخذون 4 حمصات يأكلوا.
0: في ريفيل يعني.
1: فنحن أمام
0: بعد الناس كانت على قدها يعني، ما أنه كان عندهم ومتبخلين، ما كان
1: شيء عادي كان. وأنا أتذكر كنا في جابر بن زيد.
0: نعم.
1: نحن من السعيدية، من مطرح أنا دخلت السعيدية في أواخر الستينيات، وبعدين السعيدية من سعيدية مطرح إلى سعيدية مسقط آخر سنة الصف السادس.
0: نعم.
1: بعدين رحنا حسان بن ثابت، بعدين رحنا جابر بن زيد.
0: ما شاء الله.
1: في جابر في في في حسان في جابر بن زيد بدأنا نسوق، كل واحد عنده سيارته. فنروح لما نطلع من المطعم من المدرسة نروح نبحث عن المطاعم اللبنانية في روبي. الروبي اكتسحتها المطاعم اللبنانية.
0: صحيح.
1: في السبعينيات هذا الكلام. والثقافة في الأطعمة تنوعت أيضا.
0: يعني دكتور علي أنت يعني لما كنت في المدرسة كنت مثلا من عائلة ميسورة، يعني دام أن عندك سيارة وتاكل في مطعم لبناني.
1: أنا أول سيارة أبوي اشترى لي ها 929
0: مازدا
1: سبورت.
0: يا سلام.
1: شهر 11 من عام 1975.
0: يعني هامور من صغرك دكتور، ما شاء الله عليك.
1: وما عندي رخصة سياقة
0: بعد.
1: بعدين رحت الجامعة الأردنية أخذت وياي سيارة ثانية. أيوة. والدي رحمة الله عليه ما كان مقصر، الله يرحمه. ويعني عشنا أيام جميلة يعني الحقيقة.
0: عشان كذا ذاكرتك حلوة، لأن ما ما حسيت في الحياة.
1: انا
0: تبارك الله.
1: حتى حتى حتى حتى بس لا اطلع من الموضوع طالما
0: عندنا
1: تحدث عن
0: دقيقة بس
1: الأطعمة.
0: عشان وقت الأذان دكتور،
1: عندي
0: تفضل.
1: دقيقة،
0: أي
1: لابد ان نتكلم مع الاب غوش مال الحاج داود مشهدي
0: أوه،
1: العجمي.
0: أب جوشت، خلي نوضح للمستمعين إيش أب جوشت. أب جوشت
1: الاب
0: ياخذوا
1: غوش
0: لحم،
1: كلمة فارسية إيرانية،
0: أيوة،
1: اب يعني ما،
0: ماي لحم
1: غوش
0: نحطه
1: يعني
0: فيه،
1: لحم،
0: أيوة،
1: ومع بعض
0: سوب،
1: البهارات
0: سوب لحم.
1: من اللحم المعتق، الشحم المعتق. هذا له فن في الطبخ، يسوونه في الجحال داخل التندور في آخر في وسط الليل، ينزلوه
0: يا
1: المولات
0: سلام،
1: في التنور،
0: عشان
1: يجوا
0: يذوب،
1: أول
0: يذوب
1: الفجر،
0: اللحم يذوب.
1: يجي أول الفجر يفتح التنور هذا، ويجوا يسمونه من هناقرة، التجار الكبار
0: اي
1: اللحم كان غالي، فالهناقرة يجوا تحت السعف هذا، من مطعمه كان من السعف، والبحر هذا الهواء هذا يضرب يمين وشمال،
0: يا
1: والمكان
0: سلام.
1: مفتوح،
0: يعني كم
1: وهذا
0: كان سعر الوجبة دكتور أياميها عشان
1: وجبة
0: الهنجر
1: كانت
0: ياكلها؟
1: ربيتين إلى 3 ربيات.
0: أو لا، الربية والوين غالي يعني.
1: ربية تعرفي كم؟ 75 بيسة. هذيك الأيام شيء كان قوة شرائية للربية كانت عالية جدا. 20 خبزة، كنا 10 خبزات كنا نحصل بربية واحدة، 10 خبزات
0: صح
1: بربية واحدة. يعني انت شو يعني تخيلي كم قوة شرائية لهذه الربية
0: صحيح
1: كانت يعني.
0: صحيح صحيح دكتور، الحديث معك جميل جدا، خذيتنا في رحلة جدا رائعة وجميلة. الله يطول بعمرك ويخليك لنا ويحفظ لنا ذاكرتك يا رب. شكرا جزيلا
1: الله
0: لك
1: يخليكم،
0: دكتور،
1: الله
0: تسلم،
1: يخليكم، انا لي
0: حديثك
1: الشرف انا
0: ممتع
1: اكون
0: جدا
1: دائما
0: جدا جدا، ما
1: انا في
0: قصر.
1: الخدمة على كل حال.
0: تسلم دكتور، الله يحفظك،
1: مشكورين، الله
0: حياك الله،
1: يحفظكم ويعزكم
0: حياك
1: ان شاء
0: الله،
1: الله.
0: مع
1: شكرا،
0: السلامة.
1: حياك
0: كان معنا الدكتور علي محمد سلطان، هو ما شاء الله عليه موسوعة في كل ما يتعلق بولاية مطرح وعمان بشكل عام. احنا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا، ويدخل علينا وقت أذان المغرب، نرجع لكم بكرة إن شاء الله مع مواضيع جديدة. شكرا لكم، شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والأمين محمد بن راشد الشميلي، وفي أمان الله.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 31 من مايو. مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 88.7 ميجاهرتز
1: في
2: ولاية الرستاق.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
3: I can't go back.
1: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان

0: العيسى.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يا مرحبا بك، والأكيد هذه ترى أخبار القصيد وأخبار فن وما تريد، كلها تجي في ليلة خميس.

0: مشاعل القاسمية وعمار البلوشي في ليلة خميس.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: قافلة الشعور يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم،
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم ميادين الشعر. هذا البرنامج الذي يطل على مسامعكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة مساء لنفتح معا نوافذ الشعر ونقترب من تجارب تحمل في داخلها الكثير من الحكايات والأحاسيس وصدق الكلمة. وكما عودناكم دائما في ميادين الشعر، فإن لكل حلقة ضيفها المختلف وتجربتها الخاصة التي نحاول أن نقترب منها بالحوار وأن نسبر أغوارها لنقرأ النص من الداخل. ويسعدني ويشرفني أن أكون معكم خلال هاتين الساعتين اللتين هما عمر البرنامج. إعدادا وتقديما أنا أخوكم عبد الحليم البداعي، فيما يصحبنا الليلة إخراجا أخي العزيز المبدع عمار البلوشي، وتشرف على البرنامج الأستاذة عفراء اليحيائية. لدينا اليوم ضيفة متميزة، شاعرة وقادمة من ولاية السويق. من هي؟ هذا ما سنعرفه، ولكن بعد الفاصل ونعود إليكم.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنبدأ سهرتنا الحوارية الشعرية الليلة في برنامجكم يا دين الشعر. ضيفتنا الليلة شاعرة مختلفة. شاعرتنا الليلة قادمة من ولاية السويق، شاعرة لها صولات وجولات في الشعر، تحمل في تجربتها صوت المرأة العمانية وهي تكتب بصدق ببساطة إحساسها بعمق حضورها. بدأت علاقتها بالشعر منذ سنوات الدراسة الأولى، استمرت في بناء تجربتها عبر النشر والأمسيات والبرامج الإعلامية حتى أصبح لها حضورها المعروف في الساحة الشعرية. ضيفتنا الليلة الشاعرة فوزية بنت حمد الجهورية، المعروفة سابقا بالاسم المستعار شذى السويق، وهي بالمناسبة عضوة بالجمعية العمانية كتاب والأدباء بمحافظة شمال الباطنة، وعضوة كذلك في مجلس صحار الثقافي، ونشرت الكثير من النصوص في الكتب والصحف والخليجية والعربية وطبعا المحلية، كما تغنى بكلماتها عدد كثير من الفنانين العمانيين. دعونا نرحب أعزائنا مستمعي إذاعة شباب بالشاعرة المبدعة فوزية الجهوري. أهلا وسهلا بك فوزية.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الحليم، ورحب بجميع متابعين ميادين الشعر.
0: يا مرحبا فيك. في البداية خل دعينا المحور الأول حول البدايات والتكوين. بعض العلاقات تبدأ مبكرا حتى تبدو وكأنها خلقت معنا، كيف بدأت علاقتك بالشعر في سنوات الدراسة أستاذ فوزي؟ يعني متى بدأت حكايتك مع الشعر؟
1: بدأت حكايتي مع الشعر منذ كنت على مقاعد الدراسة طبعا، تحديدا في التسعينات، كان عن طريق التعبير الإبداعي، فكتبت مثل ما تقول ممكن خربشات، أنا أسميها في ذاك الوقت
0: الخربشات الأولى، يعني في البداية هذه الخربشات المسودات الأولى. أكيد سيدة فوزية نحن طبعا لن نسألك عنها تحديدا، أكيد يتحفظ الشعراء كثيرا من أن يذكروا الخربشات الأولى، لكن أنا أسألك تحديدا عن النص الشعري الأول الذي تعتبرينه شهادة الميلاد، شهادة الميلاد لفوزية الجهورية. ما هو هذا النص الذي يمكن لفوزية تقول أنا من ابتداء من هذا النص أعلنت نفسي كشاعرة، هو يمثل شهادة الميلاد؟
1: هو نص الحفلة، وهو أول نص نشر في الصحف، في إحدى الصحف، جريدة عمان ذاك الوقت.
0: نعم، تتذكرين في حضرك هذا الحفلة؟
1: نعم.
0: إذن نسمع منك هذا النص الأول الذي تعدينه شهادة الميلاد.
1: لعلمك جيت للحفلة عشان أغيظ أحبابك، لعلمك جيت للحفلة عشان أغيظ أحبابك، ومثل ما شفت أحبابك بكرة تشوف أحبابي. لعلمك جيت للحفلة ولا هموني أصحابك، لعلمك جيت للحفلة ولا هموني أصحابك، وأحس إني بعد فرقاك جرح ساكن هدابي. لعلمك كنت أنا حاسس قبل لا أقول وش جابك، بإن غيري سكن قلبك ولكن صنت أعصابي. لعلمك من جرح قلبي ولا همتني أسبابك، ومثل ما قلت أعذارك أنا هم عندي أسبابي، ومثل ما أنت معي قاسي أنا بوتر أعصابك، وبكرة تشوف يا أنت إذا تقدر على غيابي. لعلمك لعلمك كنت أظننه يعذبني ترى غيابك، لعلمك كنت أظننه يعذبني ترى غيابك، ولكن بعد هالحفلة نسيت أنك من أحبابي، ولكن بعد هالحفلة نسيت أنك من أحبابي، وسلامتكم.
0: الله الله، صح لسانك،
1: صح كلامك.
0: هذا أول نص كذي هجومي، بس يعني هذا صواريخ موجهة أرض جو أستاذة فوزية. يعني في التسعينيات كان المشهد مختلفة. كانت هي كيف كانت البيئة الثقافية التي احتضنت موهبتك آنذاك في التسعينيات؟
1: في الحقيقة تعرف في التسعينات كان ظهور الشاعرات العمانيات قليل جدا، فحصلت احتضان يعني بالنسبة للصحف، من جهة الصحف وكذلك الشعراء المتواجدين في ذاك الوقت، كذلك أهلي شجعوني، وممكن كان لي أمسية يعني يتيمة في ذاك الوقت، كذلك صارت أمسية يعني الحمد لله في السويق.
0: كان في مدرسة في النادي في وين؟
1: في النادي، نادي السويق.
0: نعم.
1: مع مجموعة من الشعراء ولاية السويق كذلك.
0: نعم.
1: في ذيك الفترة
0: كل شاعر يحمل مؤثراته الأولى، من كان الأقرب إلى ذائقتك الشعرية في البداية؟ من يرجع له الفضل في تشكيل المعجم الشعري لدى فوزية الجهوري؟
1: والله ما يعني صعب إن أخص شخص معين، لكن أقدر يعني أقول إنه في ذاك الوقت مثل ما قلت لك كان طبعا وجود الشعراء في ذاك الوقت هم اللي ساندوني، شعراء العمانيين طبعا، وكنت مطلعة ومتابعة لهم عن قرب طبعا.
0: نعم. الاسم المستعار غالبا ما يخفي قصة، كيف ولد لقب شذا السويق، وماذا يعني ما الذي يقف وراء اختيار هذا الاسم بالذات، يعني شذا السويق، وما العوامل التي دفعتك للاسم المستعار أصلا؟
1: العوامل اللي دفعتني مثل ما قلت لك من البداية أن في ذاك الوقت كان في ظهور شاعرات قليل جدا، فأنا فضلت أن أكون تحت اسم مستعار، أشوف ردة الأفعال يعني كيف راح تكون، والحمد لله شفت ردة الأفعال طبعا، لكن في النهاية فعلا يعني الاسم المستعار هو لا يضيف يعني للشاعر شيء. لأنه لماذا؟ لأنه تعرف لما يبدأ مرة ثانية، أنا بعدين فصحت عن اسمي طبعا، فلازم الحين من هي شذا السويق؟ هي فوزية الجهورية.
0: نعم.
1: لكن كان في السابق فقط شذا السويق، فقليل من يعرف أن الشاعر فوزية الجهورية هي نفسها شذا السويق سابقا.
0: يعني جعلت من اللقب ستارا يعني تنظرين من خلفه كذا كأشبه بقص نبض للجمهور
1: فعليا.
0: نعم.
1: والتمست هذا الشيء فعليا.
0: من كان القارئ الأول لفوزية الجهوري؟
1: أهلي طبعا.
0: هل يعني كانوا مشجعين؟
1: في مشجعين كانوا حوالي طبعا، كان مشجعين أهلي وأقاربه طبعا، في طبعا ناس آخرين اللي هم جمهور اللي يعتبرهم للآن ما زال.
0: هل هناك من في العائلة من يكتب الشعر؟
1: في لكن زمانه الحين توقفوا
0: لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر. اذهبي بنا رأسا إلى الشعر، إيش عطري الأجواء، أجواء المساء بنص، ماذا ستختاري لنا؟
1: قبلة أشواقي.
0: قبلة
1: أشواقي خذني معك لبعد مشاوير الإحساس، خذني معك لبعد مشاوير الإحساس، ورجع لقلبي كل فرحة نستني، حررني من قيد الحزن قول لا باس، وضم جروح القلب يلي خذتني، اشتاقنا لك حيل من بد هالناس، انت امان الدنيا لو خذلتني، انت الوطن وانت ملاذي والانفاس، نسيتني بحبك ظروف هزمتني، حبك في قلبي طاغي ما لها قياس، ومهما قست الايام ما غيرتني، احطك في عين وتاج على الراس، احطك في عيني وتاج على الراس، يا حظ قلبي بيدك اللي احتوتني، اوعدك اوعدك ابعد كل ماضي وهو جاس، وابقى احبك لو ظروفي ابعدتني، يا قبلة اشواقي يا قبلة اشواقي، ترى الحب الاحساس ما ينهزم ما ينهدم لو هالحياة هدمتني، ما ينهدم لو هالحياة هدمتني.
0: الله الله، صح لسانك. نحن الآن بس كذا استراحة محارب قصيرة ونعود إليك وإلى الشعر.

0: عدنا إليكم مجددا أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل سهرتنا الحوارية الشعرية معكم في برنامج ميادين الشعر، ونعود بكم إلى ضيفة حلقتنا وفارسة هذه الليلة الشاعرة فوزية الجهوري. أهلا وسهلا بك مجددا شاعرتنا.
1: هلا بك استاذي.
0: اليوم أذهب بك إلى المحور الثاني اللي هو التجربة الشعرية. الشعر فوزية ليس مجرد كتابة، يعني طريق الشعر طريقة الشعور بالحياة. كيف تعرفين تجربتك الشعرية اليوم؟ من أي زاوية؟ لو هو ترى أصعب سؤال الواحد يقول عرف الشعر، يقول عرف القصيدة، عرف الشعر. لكن أنت خلال هذه التجربة الطويلة، لو قلنا فوزية اليوم كيف تعرفين الشعر؟ من أي زاوية تنظرين لهذا الموضوع؟
1: بالنسبة لتجربتي الشعرية اليوم أحسها أكثر نضج من حيث اختيار الفكرة وانتقاء المفردات الشعرية والكثير، يعني صرت أفضل عن السابق، يعني شعري صار أقوى من الفترة الماضية، مفرداتي أقوى وهكذا.
0: كيف تتشكل الفكرة لديك؟ القصيدة أكيد تمر بمراحل قبل أن تكتمل وأن تتشكل ملامحها، يعني
1: والله أحيانا الشخص يمر بموقف، أحيانا يمر بموقف يحصل أمامه فيكتب، أو شعور دا

0: داخلي أو شعور داخلي يحتاج أنه ينزفه على الورق. فهذه هي الفكرة يعني تكوينها،
1: يعني أنت
0: المواقف وشعور الداخلي لكل شخص. ممكن في شعور داخلك يحفزك على الكتابة، يمكن موقف تشوف موقف أمامك يحفزك على الكتابة ومن هنا تأتي الفكرة.
1: هناك نصوص تكتب بالعقل وأخرى تنسج بخيوط في القلب، أيهما يقودك أكثر أثناء الكتابة، القلب أم العقل؟
0: حقيقة القلب أكثر.
1: تميلين إلى العاطفة في كتاباتك؟
0: نعم.
1: إذا أنت تحيزين بشكل سافر، ما محايد للقلب على حسب العقل.
0: ولكن أكتب بالعقل كذلك.
1: نعم.
0: نوعاً ما.
1: بين البساطة والعمق مساحة حساسة، كيف توازن يعني فوزية الجوهرية بين قرب النص من الناس واحتفاظ بجماله؟
0: أولاً لابد أن تكون الصورة الشعرية تحمل جماليات وعمق شعري واضح، بحيث أنه يفهم المتلقي ويكون قريب منه.
1: نعم.
0: ودائما البساطة جميلة والسهل الممتنع كذلك.
1: تتعمدين مسألة السهل الممتنع هذه؟
0: فعليا أحيانا أتعمد.
1: نعم. المرأة تكتب العالم بطريقة مختلفة، ما الذي تضيفه التجربة الأنثوية للنص الشعري اليوم فوزية؟ يعني هل يمكن تصنيف القصيدة إلى قصيدة ذكورية وقصيدة أنثوية وجهة نظرك؟
0: التجربة الأنثوية تضيف الكثير من إحساس المرأة، طبعا يعطي القصيدة طعم خاص. نعم، من خلالها ويكون واضح، يعني تعرف لما تكتب الأنثى أو يكتب الرجل الذكر.
1: نعم. القصيدة في أحيانا تشبه صاحبها، إلى أي حد تشبهك نصوصك؟ هل هناك نص يمكن أن تقول فوزية اقرأوا هذا النص لتروا صورة أو نسخة يعني طبق الأصل عني؟
0: حقيقة نصوص تشبهني في العاطفة والهدوء. كل قصيدة قريبة مني وكل قصيدة من قصائدي تشبهني ولها لها موقف خاص أو لها ميزة معينة.
1: نعم. هناك بعض النصوص تبقى أقرب من غيرها، هناك قصيدة يعني تشعرين أنها تمثلك أكثر، هناك قصيدة تدينين لها بالفضل، تقول أن هذا النص هو الذي عرف الناس بي، هذا النص هو الذي مثلا حنن قلب معين كان يهمني، هذا النص طيح ميانة مع شخص كان بيني وبينه حدود جبال وبحور من عدم التفاهم إلى آخره. هل يوجد مثل هذا النص معك؟
0: في الحقيقة نصوص الشعرية أنا أحسها كلها قريبة مني، ومثل ما قلت لها طعم خاص ولها ميزة ومواقف معينة. لكن أنا هل بقرأ لكم أو عندي قصيدة عن الأم
1: الله.
0: كتبتها مؤخرا على أساس أني أغير شوي.
1: تستاهل والد.
0: غناتي وعافية قلبي يا أمي يا سراج البيت، يا روحي ويا وطن عمري وذاتي وأجمل سنيني. يا أمي لو تهاد العمر لك عمري أنا أهديت، ويرخص لجلك الغالي يا قلبي ويا ضياع عيني. تعلمت الوفا منك وعلى إيدك أنا تربيت، يا أعظم حب يحويني ويسري في شراييني. أبي منك العذر يا أمي إذا في يوم أنا أخطيت، أبي منك العذر يا أمي إذا في يوم أنا أخطيت، وعند رضاك بالدنيا ودعائك لي يعافيني. ولو سافرت عن عينك أعود لك وأنا حنيت، وقلبي يقول وبلهفة بحنانك يوم يرويني يا باب كبير للجنة انفتح لي وبي أنا تهنيت يا أمي ومن صغر سني وإيدك تحضن يديني أظل في عينك صغيرة أظل في عينك صغيرة ومهما رحت ولا جيت وحبك تدري يا أمي يقويني ويحييني دعيت الله دعيت الله يبارك لي في عمرك يا أمي وتمنيت لباسك عافية كوني وفي ذلك كل ما فيني لباسك عافية كوني وفي ذلك كل ما فيني والسلام.
1: الله الله الله صح لسانك والله يحفظ أمهاتنا جميعا
0: اللهم آمين
1: ويرحم اللي سبق إلى دار البقاء
0: اللهم
1: إلى يعني القص النص حين يكتب في أحد الوالدين اللذين هما بوابة الجنة خاصة في الأم أمك ثم أمك ثم أمك التي تحت الجنة تحت أقدامها صعب أن الواحد يترجم هذا الإحساس في نص ولكن على الأقل قال إذا إلا يقل سددوا وقاروا إذا ما وصلنا الهدف
0: هذه الحقيقة
1: فوزية يعني النشر والحضور الأدبي النشر يمثل خطوة اعتراف بالنص كيف كانت تجربتك مع النشر أنت كان لك حضور في كتب مثل كتاب الوسام الأدبي يعني وهي يعني تجربة لها كثير من الخصوصية حدثين عنها
0: حقيقة تجربتي في كتاب ترانيم
1: ترانيم أو الوسام الأدبي
0: أنا كتبت في الكتاب
1: صح الاثنين صحية اللي هي ترانيم والوسام الأدبي الكتابات الجماعية بشكل عام
0: بالنسبة للوسام الأدبي كانت تجربة رائعة جدا خاصة أنها تضم مجموعة من الشعراء السلطنة وشعراء الخليج والدول العربية كذلك فكانت تجربة عميقة وتشرفت طبعا بأن تكون نصوصة من ضمن هذه النصوص أما بالنسبة لترانيم ترانيم يضم مجموعة كبيرة من الشاعرة عمان طبعا شعر النبطي والشعبي فكان تقريبا فيما يقارب 66 شاعرة فكانت تجربة جميلة جدا أيضا وكان لها وقع خاص طبعا في داخلي
1: فوزية للانتقال من الورق إلى الجمهور تجربة مختلفة كيف استقبلت نصوصك في الصحف المحلية والعربية
0: استقبلت صراحة كل ترحيب وكل إعجاب فالحمد لله يعني نالت على إعجاب الجميع سواء كان في الصحف المحلية أو الخارجية يعني اسمها العربية والخليجية كذلك ولاقت استحسان كثير
1: هو النشر العربي يمنح نص أفق أوسع من حيث الانتشار هل وجدت اختلاف في مسألة التلقي بين الجمهور المحلي والخليجي والعربي
0: الجمهور المتذوق للشعر لا يختلف إطلاقا سواء كان في محلي أو خليجي يظل هو متذوق للشعر الجمهور نفسه طبعا بس طبعا اللي يحقق لك انه يكون عندك قاعدة جماهيرية داخل وخارج السلطنة هذه المغزى طبعا
1: نعم. الصحافة الثقافية كانت مساحة خاصة في التسعينات وبداية الألفين وما قبل وسائل التواصل كان هي المنبر هي المتنفس الصحافة الثقافية كانت هي المساحة الأهم للشعر كيف ترين حضور الشعر اليوم في الصحف والإعلام في ظل مزاحمة كل هذه وسائل التواصل اليوم كل واحد فوزية وعنده منبرة وعنده وسائل وسائل الإعلام الخاصة به
0: هو ما زال الشعر متواجد في الصحف طبعا لأنه في بعض الشعراء يفضلون أنهم يعني يكتبوا في الصحف المحلية سواء كان أو العربية ولكن وسائل التواصل الاجتماعي ومثل ما قلت يعني والزخم اللي حاليا نعيشه طبعا صار ممكن الصحف تواجدها أقل أو النشر فيها ولكن في النهاية يبقى لها جمهورها ومتذوقيها لأن الحين أصبح كذلك الصحف الإلكترونية متواجدة، وسائل التواصل صار طبعا شاعر يلجأ إلى وسائل التواصل لأن هي اللي تعطي آفاق الانتشار أكثر.
1: سابقا حين تنشرين قصيدة فوزية تنتظرين إلى أن يعني المحرر مثلا يرتضي النص للنشر، إلى أن تصدر مثلا أحيانا لما يكون النشر متعلق ليس بصفحة ثقافية يومية بملحق أسبوعي أو شهري تنتظرين، وبعد ذلك تنتظرين ردود الأفعال على النص. اليوم
0: كل واحد صار ينشر بنفسه،
1: لا يعني. أقصد ردود الأفعال اليوم الحين تحصلينها بشكل مباشر.
0: أكيد فعليا
1: أول تنتظرين إلى أن يتم النشر ولين تحصلين ردود الأفعال. صحيح. وهل ناس قروا ما قروا وشافوا ما شافوا
0: بالضبط، وأنت أساسا ما راح تعرف ردود الأفعال.
1: نعم.
0: في ذاك الوقت.
1: نعم.
0: لكن الآن بالعكس تحصل ردود الأفعال بسرعة.
1: هل كيف تتعاملين مع ردود الأفعال؟ هل هناك ردود أفعال فوزية يعني أثرت فيك بعمق سلبا أو إيجابا؟
0: هو الحمد لله بالنسبة لسلبا ما صار الأمانة يعني، لكن كل الحصلة طبعا إيجابي، ردود الأفعال إيجابية والحمد لله.
1: نعم.
0: يعني سواء نشرت يعني في أي وسيلة من وسائل التواصل الحمد لله حصل تشجيع، حصل تحفيز، حصل إعجاب والحمد لله.
1: لكي لا تطغى مساحة الحوار على الشعر عطر الأجواء بنص تختارين فوزيج بتسمعين الحين.
0: الآن بسمعكم بعض البشر. بعض البشر يا صاحبي لا يغرك، بعض البشر يا صاحبي لا يغرك، لو يمطرك بجمل عبارات وإحساس يمكن مع الأيام غدره يمرك، لو يوم ما حطيت الحب مقياس اللي غدر لا تأمن في يوم سرك، اللي غدر لا تأمن في يوم سرك. بعض البشر سرك مع حبر قرطاس، أحيان تلقى اللي بكلامه يجرك، وده وده توضح ما خفى أو تخضع الراس، لا ترمي شباكك وفي غير بحرك، الموجة عاتية وانت لك قلب حساس، واللي بصدق هواك صعبة يضرك، سكنك في نبضة وما بين الأنفاس، يرسم معك نجمة وقصده يسرك، يرسم معك نجمة وقصده يسرك، فوق السحاب ياخذك عن عينها الناس، خذها نصيحة، خذها نصيحة مني وبختصر لك، ما كل ما يلمع ما كل ما يلمع يا فاهم ترى ماس، ما كل ما يلمع يا فاهم ترى ماس.
1: الله الله صحيح سهلك. فاصل ونعود إليك وإلى الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معكم سهرة الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيف حلقتنا الشاعرة فوزية الجهوري. أهلا وسهلا بك مجددا فوزية. فوزية، يعني الإعلام والتجربة الصوتية اليوم، يعني أنت كان لك ظهور إذاعي وتلفزيوني، والظهور الإذاعي والتلفزيوني يختبر الشاعر بشكل مختلف. كيف كانت تجربتك مع البرامج الإعلامية؟
1: بالنسبة للشعر كانت صراحة تجربة جميلة جدا، خاصة أني شاركت في أكثر من برنامج شعري سواء كان إذاعي أو تلفزيوني. بالنسبة للإذاعي شاركت في همايل مع الشاعر والأستاذة شريفة العامرية، وكذلك شاركت في ليل والسماء ونجوم مع الشاعرة أصيلة سهيلي. وبالنسبة للتلفزيون شاركت برنامج اللي يقدمه الشاعر والأستاذ سالم البدوي كذلك.
0: إيش اللي كان ال أيها هذه اللقاءات ترك أثرا أكبر في نفسك ولماذا؟ يعني
1: والله كل برنامج وله ظروفه وله ميزته، وكل برنامج طبعا أتعلم فيه، أتعلم منه يعني الأفضل، وإني أرتقي وإني يكون عندي ثقة بنفسي أكثر.
0: نعم. الشاعر، يعني الشاعر فوزية أمام الميكروفون يختلف عن أمام الورق. هل تشعرين أن الإلقاء جزء أصيل من اكتمال النص؟
1: في الحقيقة الإلقاء هو روح القصيدة، أنا أعتبره روح القصيدة فعليا، لأنه أنت من خلال إلقائك تعطي إحساس القصيدة، حتى المتلقي يحس فيها أكثر من أنه يكون على الورق، لأنه تعطيها إحساسك، تعطيها روح وهكذا.
0: بعض اللقاءات تبقى في الذاكرة أكثر رسوخا. ما أكثر ظهور إعلامي شعرت أنه مثلك بصدق وعبر عنك وقدمك بشكل لائق وبشكل أفضل من غيره؟
1: ما في أقدر يعني أقول أنه في هناك برنامج معين صراحة، لأن كل البرامج اللي قدمت فيها الحمد لله لاقت صدى واسع، ولاقت مثل ما تقول يعني استحسان من الجميع، وميزتني يعني كثير، لأنه أحيانا أنا أغير نصوصي، ما كل مرة يعني نفس النصوص اللي أنا، وكل مقابلة مقابلة لها طبعا جوها ولها ميزتها طبعا خاصة. بالعكس أنا كل ما أقدم برنامج يعني في لقاء شعري وكذا، برنامج شعري، كل ما أنا أطور من نفسي، أطور من شعري،
0: نعم،
1: من ثقتي في نفسي كذلك، يكون عندي ثقة أكثر.
0: اليوم منابرك الإعلامية كلها بين يديك في الهاتف، أي هذه المنابر هو الأقرب إليك؟
1: حقيقة الأنستا.
0: لماذا؟
1: أحس جمهور أكثر، ولكن من فترة قريبة جربت أني أرسل شو اسمه أنشر في التيك توك أكثر، فحسيت ما شاء الله يعني في التيك توك كثير أصلا.
0: يعني هل مسألة المتلقي يعني تشكل هاجس كبير بالنسبة لفوزية الجهوري حين تكتب النص؟ هل يكون هذا المتلقي حاضرا وبشكل يعني مثير للقلق
1: أكيد.
0: أمامك؟
1: أكيد، لأنه أنت أكيد لما تكتب تريد ردود أفعال، من خلال ردود أفعال جمهورك أنت راح تعرف إذا أنت يعني كتاباتك جميلة، لاقت استحسان أو لا، هل أنت ماشي في الطريق الصح أو أنك يحتاج لك تتريث شوي أو تعدل.
0: هل هناك ردود أفعال فاجأتك لغرابتها مثلا؟
1: والله للآن لا يوجد صراحة.
0: نعم، أحيانا بعض القراء يعني فوزية يفاجئونك بقراءته للنص. يعني أنت تقصدين معنى إلا أن السلطة التي منحته أنت ككاتبة هنا يعني الكاتب تنتهي سلطته مع آخر نقطة آخر سطر، هنا تبدأ سلطة المتلقي، كيف من أي زاوية سيقرأ النص الماثل بين يديه. فأنت في النهاية منحت له هذه السلطة. هل حدث أن فاجأك أحد القراء بتأويل فهم لنص يعني كان تأويلا عجيبا، تقولي أنا لم أقصد هذه المعاني لكن هذا معنى جميل؟
1: نعم حصل.
0: تذكرين النص على وجه التحديد؟
1: للأسف لا أتذكره، لكن فعلا أحد القراء أو يمكن أحد شعراء متواجد. فطبعا مثل ما يقول المعنى في بطن الشاعر، فهو كان على أساس أنه ليش أو ماذا تقصدين، فهذا لا تكتب كذا المفروض كذا، مع أنه صح أنا كاتبه صح، لكن وجهات نظر تبقى.
0: وزي عطري الأجواء بنص شعري تختارين، ماذا ستسمعين أنا الآن؟
1: نرجع للعاطفة،
0: مطلوبة العاطفة. أهم أنت لكن عاطفتك فوزية كلها قصف، الله يهدي، كلها طائرات مسيرة.
1: إذن هذه هي الطائرة المسيرة الأكبر. ليالي الجرح بغيت أنساك لكن خذلني قلبي المشتاق، بغيت أنساك لكن خذلني قلبي المشتاق، بغيت أرحل بغيت أجفى ولكن كيف أنا أنسى، تحديت الوله فيني تحدتني معك الأشواق، وأنا من كثر شوقي لك نسيت شلون أنا أقسى، غريبة هالشعور اللي سكني داخل الأعماق، تغلغل داخل عروقي وصار القلب له مرسى، أنا ترجاك أنا ترجاك بس لحظة قبل لا تبعثر الأوراق، تقرأ وش وسطها السطر قبل لا تجرح وتكسى، عسى ما يخونك إحساسك، عسى ما يخونك إحساسك ولا يرسم معك الفراق، وعسى الله لا تعزيني ليالي جرحي الخرسة، ترى والله يا قلبي ترى والله يا قلبي بلاك العمر ما ينطاق، وترى هالكون وترى هالكون ما يسوى ولو فكرت بس تنسى، وترى هالكون ما يسوى ولو فكرت بس تنسى. وسلامتكم.
0: الله الله بعد هذا العزف الشجي وهذا النزف الشعري يا أكيد الآن المستمع إذاعة الشباب وأنا على رأسهم أيضا نحتاج إلى يعني دقيقة نلتقط فيها أنفسنا، واصل ونعود إليك وإلى الشعر.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة البرنامج الشاعرة فوزية الجهوري. أهلا وسهلا بك فوزية.
1: هلا بك أستاذ.
0: فوزية، المنصات تمنح القصائد حياة أخرى مختلفة، كيف تصفين علاقتك بالأمسيات الشعرية؟
1: والله بالنسبة للأمسيات الشعرية هي تعرف الجمهور بك بصورة أكبر طبعا، وتعطيك الثقة بنفسك. طبعا أنا شاركت في أكثر من أمسية شعرية، شاركت طبعا في السويق أكثر من أمسية، شاركت كذلك في نزوة وفي عبري وفي مهرجان مسقط تقريبا مرتين.
0: الأمسيات خارج الولاية تفتح أفق جديد، يعني مع جمهور مختلف، قد يكون هناك جمهور مختلف للشعر في من مكان إلى آخر. ماذا أضافت لك هذه المشاركات؟
1: أضافت لي كثير صراحة، من خلال أني اكتسبت جمهور، جمهور خاص أو جمهور، كونت قاعدة جماهيرية أكبر يعني من الجمهور اللي كان معاي، وكانت إضافة جميلة لي. بالعكس،
0: كل أمسية لها طاقتها الخاصة. هل غالبا ما يسبقك التوتر إلى المنبر؟ يعني أنا فوزية، يعني أكثر من 20 سنة في العمل الإعلامي، وقدمت من أيام مدرسة في الإذاعة، لكن لم يحدث أبدا أن اعتليت منبر ما توترت.
1: هو طبيعي طبعا.
0: هل لكن كيف تغلبين هذا الشعور؟
1: شوف انت يعني من الطبيعي اول ما تدخل الأمسية يكون عندك شيء من التوتر، تعرف انك تواجه جمهور كبير، جمهور متذوق للشعر. ففي البداية طبعا بتحس بهذا مثل ما تقول التوتر، لكن بعد فترة يمكن دقائق معدودة أو ما بعد ما تبدأ القصيدة الأولى خلاص كل شيء يتلاشى.
0: نعم، يعني هل هناك في تكتيك معين تتبعينه؟ أنا عادة هلقي شوي كذي في نكتة شيء من يضحك الجمهور، وأنا أضحك خلاص أنت طاحت من الميه مثل ما يقولون. هل هناك
1: شكرا.
0: تكنيك معين معك أنت على أساس تكسرين هذا القلق والتوتر؟
1: لا والله، بس القصيد أول قصيدة أنا ألقيها خلاص أعيش الجو ويتلاشى ذاك الشعور التوتر.
0: من المضحك لأن دائما بعد ما ألقي تلقيني متصبب عرق، يقولون عرق، ما أقولهم ترادهون بعيد عنكم. طبعا الجمهور شريك خفي في نجاح النص، يعني لكن جمهور الشعر فوزية قصة أخرى. نحن اللي كان عندنا فعالية، آخر فعالية في النادي الثقافي، كانت وطن من نور،
1: فعلا تابعنا،
0: أعلننا عنها، لكن لم يكن الحضور كالعادة،
1: لم
0: يكن
1: يكن
0: ذاك
1: قوي.
0: الحضور قوي. أنا أتذكر، وهذا الأمر يعني منذ ما قبل وسائل التواصل، اليوم طبعا الناس يقول لك أنا خلاص بشوفه بعدين في الإعادة، بشوف
1: فعلا
0: بث، لأن أغلب المؤثرين اللي جايين يفتحون بث مباشر، فيقول لك أنا يا اسمك أنا وأشوف، بتابع فوزية رايحة هذه الحين بتفتح لي البث، ما لازم أتعنى إلى أطبق في الزحمة وإلى أدور لي موقف هناك إلى آخره. لكن الشاعر نفسه لما يجي ويحصل الجمهور ليس بالعدد المرضي، كيف يعني تتعاملين مع هذا الوضع فوزية؟
1: هو فعليا لما تحصل ان انت متوقع طبعا ان يكون في جمهور، احيانا تروح امسيات كبيره فتتوقع ان حضور الجمهور كبير، لكن تنصدم منه عدد بسيط، فما عندك حل خلاص، يعني تقدم الامسيه مالك وخلاص.
0: هل لم يعد الشعر يعني مصدر إغراء كبير للجماهير؟ يعني هل هناك يعني مثلا الأجناس الأدبية الأخرى زاحمت الرواية؟ أنت اليوم تشوفين يعني في مثلا لمعرض الكتاب كيف الازدحام الكبير، طوابير أغلب تشوفين على رواي، خاصة عاد الروايات اللي تلامس وتمس المراهقين.
1: صحيح.
0: الحين عاد الموضة الأخيرة في المعرض الكتاب كان حول الكتاب القصص اللي بالذات مال الجرائم.
1: أيوة.
0: فهل عزوف الجماهير يعود إلى مثلا أن الشعر لم يعد متربعا على رأس الأجناس الأدبية أم هذا؟
1: لا لا لا خالفك الرأي. الشعر لجمهوره، القصة لها جمهورها، الرواية كذلك. يمكن أحيانا أنا أقول يمكن انشغالات، أو أحيانا توقيت الأمسية طبعا يلعب دور.
0: ما هي الاهتمامات الأخرى على ذكر الأجناس الأدبية؟ ما هي الاهتمامات الأخرى التي تستهويك؟ الرواية، القصة، متابعة الأفلام، ما الهوايات الأخرى والتي لها صدى في شعرك؟ يعني مثلا كثير بعض الناس يقرأ روايات يقول لك أستفيد من المعجم، يثري يعني لغويا هذه التراكيب والألفاظ اللي في الروايات، يحاول أن يطعم النص بالسردية، تقنيات التقنيات السردية إلى آخره. ماذا فيما يخصك فوزية؟
1: أنا أحيانا صحيح أقرأ رواية ولكن غالبا ما أكملها للأمانة يعني، لكن أنا أقرأ شعر أكثر شيء. أقرأ طبعا الشعر هو مجالي، هو اللي يعني أحب أقرأه واستفيد منه طبعا من خلال تجارب الشعراء الكبار اللي سبقونا وكذا، قراءة طبعا قصائدهم.
0: من أبرز هؤلاء الشعراء الذين تأثرت بهم فوزية، سواء من عمان أم من خارجه؟
1: والله ما أقدر أحدد اسم معين، لكن في ذيك الفترات السابقة طبعا كان في شعراء عمانيين، وكذلك كان الشاعر الكبير بدر عبد المحسن الله يرحمه كان في ذيك الفترة. لكن أنا صار عندي قناعة أن النص الشعري هو اللي يثبت نفسه، هو اللي يصعد يعني الشاعر. ممكن تحصل يا أخي يعني شاعر تو يمكن عنده قصيدة، لكن هذه القصيدة يعني ضربته لها يعني اشتهرت، هي اللي شهرته. وأحيانا تحصل ممكن شاعر كبير كان له يعني قصائد وكذا وصولات وجولات في الشعر، لربما يخفق أحيانا في النص.
0: هل يعني موضوع الشهرة مما يشكل لك هاجسة؟
1: الشهرة؟
0: نعم، الشهرة سلاح ذو حدين.
1: نعم،
0: تتفقين معي في هذا؟ أحيانا هذه الشهرة هي اللي تدمر الشخص،
1: بالضبط،
0: إن تجعله يقولب بعدين قلمة على حسب الجماهير الذي يسعى إلى أن لا يخسر متابعته.
1: بالطبع.
0: يعني من أي زاوية أنت تنظرين إلى هذا الموضوع؟
1: أنا لا أسعى للشهرة صراحة، أسعى للتميز في القصيد اللي أكتبه.
0: وأحيانا يوم أقول سلاح ذو حدين، أحيانا هذا الشهرة بالعكس هي اللي تجعلني أكثر متطور في أدواتي لكي ممكن أرضي هذا الجماهير وأحافظ على يعني مثل ما تقول مكانتي معه.
1: مكانتك ولا
0: هي سلاح ذو حدين
1: فعليا.
0: مساحة الحوار ضغط على الشعر فوزية، فأعطري الأجواب نص شعري، إيش بتسمعين الحين؟
1: راح أسمعكم نص بعنوان يا كيف الحال. هذا طبعا سوري
0: كيف الحال؟
1: أودره ذا؟ لا لا ما أودره. أسمع موسيقى فيه
0: زين.
1: طبعا هذا بلقي وبعدين بتكلم عنه. يا كيف الحال، يا كيف الحال، يا من غادر بحلمي وكل دنياي، عسى قلبك يكون بخير بعد ما فارق عيوني. رحلت رحلت ولكن في قلبي يقين تعود صيف الجاي، صعب تلقى مثل قلبي وصعب تعيش من دوني، ولو ترجع تلاقيني محيتك من ملف ذكراي، وأقوى صرت من دونك وصار أجمل تراكوني. ترى لو جيتني بصيفي أو إنك جيتني في شتاي، تلاقيني مثل ما أنا ضحكتي تشبه جنوني، ومهما مرني طيفك أكيد إنه وطن منساي. نسيتك نسيت نسيتك كثر ما وقتي يغير طبعي ولوني، ومهما جيت بتحاول تبي عطفي وبعد رضاي، أقول اعذرني ما أقدر أضوي عتمة جوني، وترى ماني على خبرك أعيش بهمي ولا بكاي. أنا ما عدت ذي كلي أخاف الناس ينسوني، وفيه ومعدني طيب، وفيه ومعدني طيب، وأبقى دوم عام بداي. ولا يهمني الحكي الفاضي ولا منهم يلوموني، ولا يهمني الحكي الفاضي ولا منهم يلوموني.
0: الله الله الله، صح صح.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى فارسة حلقتنا هذه الليلة الشاعرة فوزية الجهواري. أهلا وسهلا بك فوزية مرة أخرى. فوزية، الشعر والغناء حين تتحول، أعتقد أن الشعر أول ما بدأ يعني فيما أتصور ويتصور كثيرون كأغنية، يعني دائما العرب أول ما بدأوا كانوا يحدون بالإبل، يعني في يسلون نفسهم في المسافات الطويلة، يقعد يترنم مع على أساس يقصر الدرب، فبدأ اللحن ويركب عليه الكلمات، فالبعض يقول لك الأغنية قبل عن الشعر، فعلاقة طبعا لا ينفك أحدهما عن الآخر، الشعر والغناء. حين تتحول قصيدة إلى أغنية تدخل حياة الناس بطريقة مختلفة، كيف بدأت علاقتك بكتابة الشعر الغنائي فوزية؟
1: بدأت أكتب بالنسبة للشعر الغنائي طبعا من فترة طويلة، أكتب الشعر الغنائي والشعر طبعا النبطي العادي، فعلاقتي من زمن طويل يعني بديتهم مع بعض، يعني الغنائي والنصوص العادية كذا.
0: هل لغة القصيدة الغنائية تختلف عن لغة القصيدة العادية؟ لأن مثلا الحين الغنائي أنا بضطر أن يعني وفق أوزان معينة على أساس تركب مع اللحن، بضطر أيضا أدخل إلى موضوع حتى مع الملحن ومع المؤدي نفسه، يقولك لا والله الكلمة ثقيلة حتى لو كانت في الوزن ما عندها إشكالية، لكن تصير مثل أن والله هذا الأنسب. هل تسمحين أنت نفس الشيء في بهذا التصرف في نصوصك حين تكونين الآن في الأغنية؟ هناك أكثر من سلطة، سلطة للملحن وللمؤدي نفسه، إلى أي مدى تمنحينهم هذه السلطة فوزية؟ وهل حدث أنك عدلتي عشان اللحن؟
1: عدلت فعليا بالنسبة لأنه في بعض في قصيدة من قصائدي

0: لأنه على أساس يصلح للجنسين. وأنا يوم أتكلم عن مسألة أمنح السلطة للملحن، أحيانا ترى لأنه أدرى مسألة
1: ايوه
0: المسألة الفنية أيضا المؤدي. مثل مثلا نتذكر الحين في هذا السياق، نستدعي الحوار الجميل الذي دار بين نزار قباني رحمه الله عليه وأيضا عبد الحليم حافظ لما قرأت الفنجان. كان تصرف عبد الحليم في بعض الكلمات لأن مثلا رأى بعض المحاذير أحيانا وزنية وأحيانا ربما سيساء تفسيره. مثلا يقول في قارئة الفنجان قد مات، يوم يقول قد مات شهيدا يا ولدي من مات على دين المحبوب. قال لا لا، أنت هتودينا في داهية كده. طيب لو كان محبوبه يعني من ديانة أخرى. فلذلك قال يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. وهذا طبعا كان تصرف من المغني، ولكن فعلا
1: ولكن
0: تصرف
1: الأنسب
0: الأنسب والرائع.
1: فعليا
0: وحتى أحيانا يعني حتى في الوزن، حتى يقول إن لما يقول ضحكتها أنغام وورود، كان نزار كاتبنها ضحكتها موسيقى وورود. قال لا كذا يعني مطب مثل ما تقول في الوزن
1: فعليا
0: فغيرها. هل يحدث مثل هذا الأمر كثير معك في
1: مش
0: مع
1: كثير
0: الأغاني؟
1: صراحة، ما كثير بالنسبة للأغاني.
0: التعاون مع الفنانين يحتاج فهم للصوت والإحساس. كيف تختارين النص المناسب للغناء؟
1: أنا بدوري أكتب النص،
0: مهم.
1: طبعا أكتبه كذا كنص غنائي، ولكن يجي الفنان فيعجبه يعني هالنص، ف يستأذنني إن أنا أحتاج هذا النص، لأن أحس إنه أنسب لي، أحس يعني خامة صوته بتناسب اللحن كذلك، يعني حبيت الكلمات، حبيت النص، أحسه قريب مني، أريد لحن، أريد أغني، فيستأذني بهالطريقة يعني.
0: الأغنية بلا شك تصل سريعا إلى الجمهور. هل ترين أنها خدمت يعني نصك في من ناحية الانتشار أكثر؟
1: أكيد
0: ولو أن أنا بين قوسين فوزية كتجربة واقعية، أصلا الناس ما تركز على من كتب النص، يكون
1: على
0: المؤدي
1: الأغنية صح
0: المؤدي
1: الفنان،
0: المؤدي
1: ولكن
0: سواء كان مغنيا أو منشدا أو صاحب شلة هو اللي يكون في الواجهة.
1: الاسم
0: خل
1: أيوه
0: من يعني يلتفت إلى من كتب الكلمات. وهذا شخصيا
1: من كتب، أي صحيح، ولكن بالنسبة كنص هو يصل أكثر.
0: هو
1: أنا
0: يصل
1: أتحدث
0: بالضبط
1: يعني
0: أيوه.
1: كنص فعليا،
0: وبالفعل
1: وأحيانا ربما يعني المهتمين بهالجانب يعني يسألوا من الكاتب
0: نادرا
1: أو كذا، نادر طبعا يكون شاعر أو في ذا المجال.
0: هذا لاحظ، ألقي قصائد بلادي عمان وهي الأجمل، ستبقى وترقى كما نأمل.
1: الله،
0: كثير الناس يتداولون هناك مقاطع لما يلقيها يشوف كذا
1: يعني
0: بتعجب،
1: انت
0: ها
1: شاعر
0: انت اللي كاتبينها. صح،
1: من
0: لأنه
1: المأساة يعني
0: هو ما يعرف غير
1: الفنان،
0: الأداء
1: ايوه
0: مرشد
1: المؤدي،
0: مثلا.
1: هو طبعا هو
0: ايوه
1: اللي يصل، ممكن نصك انت يوصل هذا الفنان للقمة،
0: نعم
1: حتى اذا كان هو
0: بالضبط.
1: نص
0: هي
1: راقي.
0: أصلا اللي يصنع يعني مثلا المتنبي، يعني عظمته أولا أن في سلطة تبنت يعني دعمت، ودائما كان في البلاط سواء مع سيف الدين الحمداني سواء مع كافور الأخشيدي في مصر سواء مع عضد الدولة في أي مكان. لكن مسألة الغناء حداء، كانوا في القوافل هم يترنمون بأشعار، لذلك كان تصل حتى الناس يقول لي كيف كان ينتشر ذاك الزمان بعيد عن وسائل التواصل والإعلام بهذه الطريقة. لأن أصلا الناس ذيك الأيام أصلا تتسلى بالشعر أكثر،
1: الشعر
0: هو اللي يسليهم، لا تلفزيون لا راديو لا شيء، كانوا يتسامرون بالأشعار. لذلك كان مسألة أن تغنى أن تؤدى هي الذي يعني مثل ما تقول تصل
1: وصل أيوه
0: بالنص إلى السحاب وعاليا. تعاونك القادم كما قلت تحت الكواليس مع الفنان الأهوازي رهيب أديب،
1: نعم.
0: إيش هذا التعاون؟ ماذا يمكن أن تخبري عن المشروع؟
1: في نصين شعريين، اللي هو يا كيف الحال اللي ألقيته قبل شوي، هذا لما نشرته يعني تفاجأت إنه هذا الفنان طلب هالنص بالذات يعني، فاستأذني لو سمحت يعني ممكن أنا أخذ هالنص، لأن حبيت النص كثير،

0: وأحس أنه قريب مني وقوي. طبعا أذنت له وفي نص كذلك آخر جديد طبعا باقي اللمسات الأخيرة. يفترض يكون نازل من فترة بس الظروف الراهنة هي اللي أخرت.
1: يعني ما بنسمع حصريا هذا النص في البرنامج؟
0: النص سمعته قبل شوي.
1: لا الثاني اللي تكلمين عنه الثاني.
0: الثاني يتحفظ شوية
1: بعدها. لكن مع ذلك
0: عشان يكون مفاجأة شويتين.
1: لكن مع ذلك ما نعفيك من النص الآن، تختارين إيش بتسمعين الحين؟
0: الحين راح أسمعكم نص غنائي بعنوان زعلك.
1: ليش بعيد الشر؟
0: أنت اسمع. زعل بس من نوع الجميل يعني. أزعلك وارجع أجيك، أزعلك وارجع أجيك، وأحيانا أقسى عليك واشتاق لك واحتاج لك، بالمختصر قلبي يبيك. يا سيد إحساسي تعال، للشوق ما عندي مجال، محتاج لك مشتاق لك، الحب ما في أي جدال. من قال لك إني نسيت ولا أنا غيرك لقيت؟ قلبي قلبي أبد ما يخذلك، أنا الوفا منك خذيت. عمري عمري بحبك ابتدأ، أعشقك لآخر مدى. عمري بحبك ابتدأ، أعشقك لآخر مدى. ساكن في قلبي كالملك، حبك شبيه بالندى. ساكن في قلبي كالملك، حبك شبيه بالندى.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة شباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى الشاعرة فوزية الجهورية. وعاد قبل الفاصل كانت قصيدتها عن الزعل، وما قصر مخرجنا عمار على طول الفاصل عن الزعل، ولا وكانت تقول أزحلك وأرجع أجيك، واحيانا انا اقسى عليك واشتاق لك واحتاج لك، بالمختصر قلبي يبك عاد بعد ويش بفوزي ايش باقي وليش يعني
1: طبيعي بين المحبين يصير الزعل
0: زين
1: يصير التراضي، يعني هذا لازم اوضح ليش ازعل،
0: ليش
1: شو النتيجه بزعل صح لكن ارجع اجيب، يعني زعل مش حقيقي، يعني
0: اختبار للغلا يعني.
1: ايوه بالضبط،
0: هذا تكتيك نسائي معروف. المرأة ولما ما قلنا النسائي، لذلك احنا بيكون محورنا حول المرأة والمشهد الثقافي. حضور الشاعرة العمانية تطور كثيرا، كيف ترين هذا التحول؟ اليوم فوزية الجهوري في التسعينات كانت مضطرة بسبب الوضع الاجتماعي أنها تكتب تحت اسم مستعار، تقف خلف ستار لترصد
1: نعم.
0: ردود الفعل ثم تتقدم خطوة، يعني على مهل وعلى استعياء. اليوم الوضع تغير، حضور الشاعرة العمانية أصبح مختلفا، يعني كيف تشوفين التحول اليوم من أي زاوية؟
1: تحول كبير صراحة، صارت الشاعرة العمانية قادرة أنها يعني تعلن عن اسمها ويكون لها حضور كثير. أثرت الساحة الثقافية كذلك المرأة العمانية، صار حضورها في السلطنة وخارج السلطنة، تألقت كثير، وكثير من الشاعرات العمانيات تفوقن
0: نعم.
1: على شاعرات لربما من الوطن العربي من خلال مشاركاتهن في مسابقات أمسيات شعرية، صار لهن حضور خارج عمان، صار لهن نطاق أوسع طبعا من كل الجوانب. طبعا
0: المرأة الشاعرة فوزي أكيد تواجه أحيان يعني تحديات مختلفة، هل واجهتي شيئا من هذه التحديات يعني مسيرتك، أم أن اليوم تشوفين ذاك التحفظ المسبق أنك تكتبين بين بلقب أنك كنت مبالغة فيه، يعني أن أصلا المجتمع العماني مستعد لأن يستقبل موهبة شعرية أنثوية؟
1: في البداية كنت أحتاج مثل ما قلت الاسم المستعار على أساس أشوف ردود الأفعال، لكن حاليا أو بعد فترة شفت الاسم المستعار لا يخدم كثيرا، بالعكس يعني المجتمع العماني فعلا يرحب بالشاعرات العمانيات ويستقبلهن طبعا بقلب أو صدر رحب، يعني صارت تغير طبعا من ذاك الوقت لليوم، أكيد المجتمع أيضا صار عنده ثقافة ووعي أكثر.
0: نعم، ولكن مع ذلك رغم هذا الانفتاح اليوم وما زلنا بعض الشاعرات يعني هناك إصرار من قبلهن على الاسم المستعار، وأحيانا لا يكون الاسم صريح ولكن يظل اللقب عزيزا على أنفسهن ولا يتخلين عن البتة. مثل نحن كان في أحد اللقاءات في حلقة البرنامج كان عندنا لقاء مع الشاعرة القطرية الشوق طير،
1: أيوة
0: اللقب مصر عليه.

0: يعني اسمها صريح موجود، ولكن الاسم المستعار واللقب يظل حاضرا. يعني هو لما يكون الاسم المصرح به، أنت الحين خلاص ضمنت حقوقك كشاعر من
1: صح
0: أي انتحال لاحقا. يقول لك لا، هذا
1: بالضبط
0: النص لفوزية الجهورية، هو ممهور وموقع بتاريخ كذا في صفحة الفيسبوك، في الانستغرام، في التويتر أو إكس الحين حاليا، في الصفحة الصحيفة الفلانية، لأن باسمها. لكن لو كان ظل شذا السويق، لأن الحين مو باكي ما أقدر يقول من شذا السويق،
1: من شذا السوق
0: ليس
1: فعليا
0: ممكن تيجي واحدة باكر وتقول أنا شذا السويق.
1: حقيقة.
0: أي
1: على
0: رفع.
1: أساس كذا أنا قلت إنه لما حسيت إن هالاسم ما يخدمني صرحت باسمي الحقيقي. كان برنامج ليل وسماء ونجوم مع أصيلة السهيلي.
0: حاصل السهيلي. ماذا المؤسسات الثقافية تحتضن التجارب، تصقلها؟ يعني ماذا أضافت لك عضويتك في الجمعية، جمعية الكتاب والأدباء العمانيين ومجلس الصحار الثقافي؟
1: والله من حيث الإضافة هو التعرف على باقي الشعراء والكتاب طبعا اللي ضمهم هذه المؤسسات، كذلك المشاركات كنا يعني بين فترة وفترة يعني نشارك في بعض الملتقيات وهكذا يعني.
0: شاركتي في صوالين، صالونات أدبية، صالون سعيدة خاطر، صالون الدكتورة فاطمة العليانة، في عدة، أو شاركتي، أو مثلا هل هذه الفكرة يعني تراودك أن يكون غدا هناك صالون مثلا في السويق، في الباطنة بشكل عام، في عمان، خاص
1: والله
0: بفوزية الجهورية؟
1: إن شاء الله ليش لا، الفكرة تراودني، ولكن أنا ما شاركت يعني في صالونات، ولكن إن شاء الله في يعني خبر كذا إن شاء الله بيكون لي مشاركة قريبة إن شاء الله، بس ما بعلن عنها حاليا،
0: نعم
1: خليها بعدين.
0: نعم طالت مساحة الحوار على الشعر، ايش بتسمعين الحين فوزية؟
1: وش تحبوا تسمع؟
0: والله عاد مثل ما تقولين الشراع بين يديك، دفة المركب بين يديك، يعني انت حددي.
1: حاليا أنا محضرة لعبة الحب، تصورت الحزن مركب وقدري نوخذ وبحار، تصورت الحزن مركب وقدري نوخذ وبحار، يسير المركب في دمي ويقطع كل شرايين، تصورت العيون بحور وإن الحب ذا أقدار، تصورت العيون بحور وإن الحب ذا أقدار، وإن الشر أسطورة طوها ماضي سنيني، تعبت أتصور العالم وأكتب بالدموع أشعار، وأترجى الألم والجرح أبيها لو تناسيني، عرفت إن الحزن ثوبي وعشت بلهفة المحتار، وتمنيت الألم يرحل ويتركني ويجافيني، وعرفت إن العشق كذبة وإنك يا الغلا غدار، وإن الهم يرسمني ويرسم دمعته في عيني، ولكن ما دريت إني على قلبك عذاب وعار، ولكن ما دريت إني على قلبك عذاب وعار، ولا تصورت في عمري بإن غيرك يواسيني، رماحك قطعت الشريان وشعلت بحشايا نار، ودومك تنقش جروحي وتعاندني وتبكيني إلى آخر نفس فيني، إلى آخر نفس فيني بداوي قلبي المنهار، وبسيب الخاين وبرحل عسى الرحلة تنسيني، وبسيب الخاين وبرحل عسى الرحلة تنسيني.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامجكم ميادين الشعر، ونعود إلى ضيفة الحلقة الشاعرة فوزية بنت حمد الجهوري. أهلا وسهلا بك فوزية مرة أخرى.
1: هلا بك.
0: فوزية، هل حدث أن كتبت نصا بناء على طلب؟
1: والله ممكن لمدرسة، طبعا لمدرسة قرآن هالأيام أصلاً حتى يعني كذلك أكتب في الزفات، لكني أكتب مديح شخص وشخص يجيني أكتب مديح لشخص معين. أنا ما يعني زيرو بالنسبة إني أكتب كمديح أو شخص يجي مثلاً يكلمني إنه أنا عندي موضوع كذا كذا خاص طبعا، واريد ان منش تكتبي لي ابيات او كذا. انا صعب طبعا ان اكتب لانه هالمشاعر داخلي هو انا صعب تنعكس علي، انا على اساس اني اروح اكتب، انا ما اقدر اكتب احساسه هو طبعا. ايوه، لكن بالنسبه للاشياء العامه مدرسه او زفات او غيره هذا طبيعي يعني.
0: هل حدث انك كتبتي قصيده فصيحه فوزيه؟ احيانا في ضيف كان في البرنامج قال لنا انا بدات فصيح، لكن عاد يوم شفت التعقيدات نحو صرف وبلاغه وعروض ما اعرف ايش الا الربش كله، يقول رحت راسل للشعبي. والبعض يقول لا، انا اصلا لم اهرب من القيود اللغويه الصارمه في الشعر الشعبي ايش فصيح، لكن وجدت ان الشعبي شعبي هو الاقرب للشعب لان هي اللغه الاكثر مفهومه. انت الحين اليوم اغلب الاغاني التي يترنم بها الناس لان مكتوبه بالالفاظ الشعبيه، فالشعر الشعبي قريب من الناس بطبيعتهم. لكن هل سبق لك محاولات في الشعر الفصيح؟
1: حاولت في البدايات طبعا، الخربشات السابقة النص هذا التعبير الإبداعي اللي ذكرته كان بالفصيح، بس أنا أسميه خربشات. كذلك كتبت كم بيت بس حاليا يمكن ما يحضرني، يمكن بعدين أحضره. بس إحنا كنبطيين يعني شعراء النبط والشعبي ممكن بعضهم طبعا قادرين هم يكتبون نوعين، تحصل مثلا شاعر نبطي قادر انه يكتب فصيح ونبطي.
0: طبعا عندنا نماذج ناجحة كثير
1: يعني في عمان، ما شاء الله،
0: فيصل الفارسي، بدرية البدري تكتب النوعين وكثر يعني يكتبون مبدعين في
1: المجالين
0: فصيح ولا شعر.
1: حاولت صراحة ممكن،
0: لكن مثل ما تقولين الازدواجية أحيانا صعبة
1: فعلاً.
0: هذا أن يكون الواحد أن يملك قلمين باتجاهين قد يكونان مغايرين. لا يعني هناك تقاطعات كثيرة في النهاية، أنت المشاعر والأحاسيس هي لكن ترى صحيح. مثل ما قلنا ترى الشعر الشعبي الشعر الفصيح يملك قيود أكثر
1: قيودا. أيوة. يعني أنا ممكن أكتب أوكي بكتب أنا فصيح، ولكن يعني ما راح أوصل للطبع الشعراء الفصحى.
0: لذلك شهد القصيدة الفصيحة محاولة انقلاب كثير.
1: فالأفضل أن أبقى على الحوار. أيوة بالفعل.
0: يعني القصيدة العاطفية، أنت أكثر نصوصك هي من هذا النمط، القصيدة العاطفية. القصيدة العاطفية تبدو يعني بسيطة أحيانا لكنها الأصعب من ناحية الصدق الشعوري.
1: صحيح.
0: إن ترى التحدي الأكبر لما تكون قصيدة عاطفية كيف أقنع المتلقي أن هذه العاطفة صادقة، أن يستشعر حرارة هذه المشاعر والأحاسيس حين يقرأ النص. لأن إذا لو كتب الشاعر حتى بلغة المتنبي قوة ومتانة، إذا لم يكن هناك الحرارة بعد، هناك مثلا جزء روحي في النص يعني يضمن أن يبقى النص محتفظا بحرارته، مثل تقول حاوية حرارية لين يوصل، هنا هذا التحدي الأكبر فوزية، تشاطريني الرأي أو أي زاوية تشوفين هذا الطرح؟
1: طبعا أشاطرك الرأي بالنسبة للنص، كل ما كان النص صادق طبعا يوصل للجمهور، يعني يوصل للجمهور الداخل، الجمهور يحسه يعني. لكن إذا كان مجرد بس أنك أنت تكتب لا شعوريا كذا، فبيكون صعب، لأنه في النهاية يعني هذا متذوق الشعر يعني يحس بالكلام بالإحساس، يعني سبحان الله، يعني كنا رسالة توجهها للداخل، القلب اسمه المتلقي، فهو يشعر فيها بحالة إذا كانت صادقة أو إنها لا. إذا كانت صادقة معناته أنت أو المتلقي راح يعيش الجو، تعيش الجو معك في هذا.
0: هل اللغة الشعرية الشعبية في عمان لها خصائص تميزها عن الشعر الشعبي مثلا في الخليج وبشكل عام الشعر العربي، أم أن يعني هو مثل ما تقول أن احنا خليجنا واحد حتى في النص الشعري؟ يعني لأن مثلا أولا حاليش أقول لك السؤال، من الأشياء اللي دفعت كثير بعض النقاد، ما نقول كثير، بعض النقاد مثل على رأسهم طه حسين مثلا، كان يشكك في الشعر الجاهلي في كتاب أدب الجاهلي. ليش؟ قال لأن المعلقات كلها مكتوبة بلغة واحدة، مع أنها تنتمي إلى شعراء ينتمون إلى بيئات مختلفة، لهجات مختلفة، لبيد، عامري، زهير بن أبي سلمى، مزني، عنترة بن شداد العابسي، امرؤ القيس، كندي من كندي، كل شاعر من هؤلاء الشعراء القدامى كان يعني ينتمي إلى منطقة جغرافية لها لهجة تميزها. اللهجات هذه قديمة من منذ الزمن، لذلك مثلا حتى القرآن فيه قراءات، يعني القرآن تختلف، ورش عن نافع، حفص عن عاصم إلى آخره، لأن في أثر للهجات العربية فيه. لذلك يوم يقول نحن مثلا لقيتكم انتوا اهل السويق، ما اغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هذه اللي هي الساك موجوده. فاللهجات موجوده من القديم، لكن هو شكك طه حسين في النص الجالي، قال لانها مكتوبه بلغه واحده لم تنعكس لهجات الشعراء. رد عليه بعض النقاد لان دائما الادب ينحو هذا المنحى، دائما لما نكتب نحن مثلا كإعلاميين نكتب بلغة واحدة، تفتحين جريدة أهرام والمصر أو جريدة صحيفة عمان والوطن والشبيبة والإلى آخره، هنا اللغة الإعلامية واحدة، كذلك اللغة الأدبية سابقا، الكل يكاد أن تكون لغة واحدة. هل الموضوع في الشعر الشعبي نفس الموضوع، أم أن اللهجة العمانية يعني لها طابع خاص في القصائد؟ والبعض أيضا هالسؤال يتفرع عنه، أنا لما أكتب أنا بغير لهجتي هل هي خيانة لنفسي، لثقافتي، للهجتي، للغتي إلى آخره؟
1: أنا بجاوبك من الأخير، طبعا ما تعتبر خيانة. ليش؟ يعني الشاعر لحرية التعبير بأي لهجة يعني هو يبغى يقربها. لكن أنا شخصيا أنا ما لي قصيدة طبعا بالنسبة بلهجة معينة. أنا قصائدي يعني مثل ما تقول يعني خليجيا مفهومة، سواء كان في عمان أو ما في لهجة يعني معينة.
0: ترى هي هذه البعض أن أنا لا أريدها توصل لأكبر قدر من الناس، لذلك أكتبها باللغة الخليجية العامة عشان توصل لكل الجمهور، اللهجة البيضاء. البعض يقول لكن مثلا لاحظنا في مؤخرا أن الشاعر مثلا فيصل الفارسي، نوجه له تحية من هذا المنبر، كتب قصيدة باللهجة الصورية. لما سألناه فيصل وإيش وراء الموضوع، قال أن بعض الألفاظ بدأت تندثر بسبب هذا التلاقي. اليوم العالم مفتوح على بعضه فعلا، اليوم العالم قرية واحدة، صارت بعض الكلمات تنسحب. أغلب الناس اليوم تركوا بلدانهم، سكنوا في مسقط، فصار ما هناك لهجة مسقطية موحدة بدأت تنسحب. ما لما تحصل أوه راعي السويق هذه ما هي لهجته، راعي صور ما هذه لهجته. فرأى أن مثلا أن لا، هذه الألفاظ حلوة، أن باكر أحفادنا أولادنا أحفادنا يسمعونها، لأن هذا نطق بها الآباء. اليوم بالفوزية أحيانا عندي بعض الأهل وأولاد العم، واحد بالذات من أولاد العم، من ما شاء الله هم كثيرين، لكن واحد لما يتكلم تجيني شوية نوع من العبرة، لأن أتذكر جدتي في الملدة الله يرحمها،
1: الله يرحمها.
0: يعني أقول هي هذه لهجتنا هي الأصلية، هذا يتكلمها بفلان، حتى لما يكتب في الواتساب يكتبها بالضبط
1: سبحان الله.
0: باللهجة. فأنت تنظرين من أي زاوية حل الموضوع؟ أنه ضروري أن نحن نحافظ على هذه، على أساس أن اللهجة، أو نقول لا يا أخي بالعكس، كل ما تقاربنا وكانت لغة واحدة ولهجة واحدة، كل ما صرنا لحمة أكثر.
1: هو أكيد، بس أحيانا مو شرط أن الواحد يغير لهجته على أساس أنه يعني يكون مع المجموعة هذه. أيوة، فهناك حرية للشخص.
0: لهجة سوي كانت موجودة في شعرك؟
1: لا، أنا صح من السويق، لكن تعرف أنت السويق أساسا عدة لهجات أصلا،
0: ما
1: صح؟
0: كتبتي على غرض بس اكملي الهمي وقلبي، تعبتني.
1: لا ما كتبت للأسف، ما كتبت ولا جربت.
0: طالت يا مساحة الحوار فوزية، محبو الشعر متعطشون لنص شعري عاطفي بين قوسين، لكن لك الحرية، ما شرط أن ترضخين لطلبات الجمهور. ايش بتسمعين الحين؟
1: لخاطر الجمهور أسمعهم نص بعنوان أكذب عليك.
0: لا حول ولا قوة،
1: طبعا
0: ما
1: هذا
0: كشفي كوزي بناية
1: هذا
0: حبل الكذب قصير.
1: كذب بس من نوع آخر جميل يعني. هذه كذلك كانت أغنية تغنى بها الفنان عبد الله الرحبي، أوجه له تحية من خلال هذا المنبر.
0: أوجه التحية، نعم.
1: أقول أكذب عليك إن قلت لك ما أحبك، أكذب عليك إن قلت لك ما أحبك، أصلا أنا أعشقك ومتي ما فيك، اشتقت لأنفاسك وعينك وحضنك، اشتقت لأنفاسك وعينك وحضنك، اشتقت أنا لضحكاتك ولمسة إيديك، أذكر إذا أزعل بتهدينا وردك، وإن يوم ما شفتك فقلبي يحاتيك، وأحيان أتغلى لجل جس نبضك، لكن خطواتي تسابق خطاويك، حبيب عمري أنا شمسك في بردك، حبيب عمري أنا شمسك في بردك، أحطك في عيني ورمشي يدفيك، مجنونتك مجنونتك أدري وكلي يحبك، قلي عن العالم أنا وين أخبيك، مجنونتك أدري وكلي يحبك، قلي عن العالم أنا وين أخبيك، وإن جيت تسألني أنا إن كنت أودك، هذا جوابي لك وليته يوفيك، هذا جوابي لك وليته يوفيك، وسلامتك.

0: عدنا مجددا إليكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لنواصل معكم سهرتنا الحوارية الشعرية في برنامج ميادين الشعر. لكننا الآن نعود مع ضيفة البرنامج فوزية الجهورية، ونحن في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر البرنامج. شوف فوزية، الأوقات الجميلة هكذا تسرق، هكذا تمضي كلمح البصر، مثل ما تقول كسحابة طيف عابر، ما تلبث في السماء حتى تختفي. نعم، بعد كل هذه الرحلة يبدأ سؤال الأثر، ماذا تريد فوزية الجهورية أن تترك في ذاكرة الشعر، ذاكرة المشهد الشعري؟
1: بالنسبة للمشهد الشعري والإضافة اللي أريدها، طبعا أترك بصمة حقيقية وجميلة في كل قصيدة كتبتها، وكذلك أتمنى يكون لي إصدار شعري خاص فيني، طبعا مقروء ومسموع كذلك، وإن شاء الله في قادم الوقت.
0: سؤال أخير فوزية، اليوم نحن الحين في البرنامج هناك يعني شاعر مبتدئ، لا ما زال يتلمس خطوات الأولى، يمضي في الطريق ويتعثر، يقوم يحتاج إلى شاعر متحقق مثل فوزية الجهوري وغيره يأخذون بيده، ما هي النصيحة التي توجهينها له؟ ما الخطوات التي يجب أن يتخذها؟ ما الإجراءات؟ ما خارطة الطريق التي يجب أن يمضي على ضوئها؟
1: يجب أن يثابر طبعا، ما ييأس، يحاول أن يتعرف على الشعراء اللي سبقوه طبعا، وإن شاء الله بياخذه بإيده، يعني ما راح يقصره أبدا. لازم يكون عنده ثقة بنفسه وكذا، لأن البداية دائما تكون صعبة، فيحتاج أنه يتسلق الوصول إلى الطريق سلم سلم. وإن شاء الله ما أي شاعر يعني متحقق ما راح يقصر مع الشاعر المبتدئ، وهكذا كنا سابقا.
0: نعم، هذه كانت الكلمة الأخيرة. ما هو النص الشعري الأخير؟ هجبة سمعينا، ختامها مسك مثل ما يقولون.
1: نص جديد آخر ما كتبت بعنوان غلطة الشاطر. معركة ما بين إحساسي وغيابك، يا ترى من ينتصر بس في الأخير؟ قال إحساسي تحبني والله جابك، في حياتي ونلك قلب وضمير، بس غيابك قال إن الغدر صابك، وقاصد إن تبعد وإن إحساسي غير. هل أصدق كلمة في صفحة في كتابك؟ إن ذاك الود وإحساسي بخير، دام أحبك يعني لي حق في عتابك، وواجبك تشرح لي وش اللي يصير، تختبر صبري وتسقيني عذابك، تختبر صبري وتسقيني عذابك، ما عرفت إنباسي وصبري كبير، لا تعلقني بوهمك أو سرابك، البعد أحيان تدري بأنه خير، المعوض ربي لو غلقت بابك، المعوض ربي لو غلقت بابك، وغلطة الشاطر تخسرها الكثير، وغلطة الشاطر تخسرها الكثير.
0: الله صح لسانك، ختامها مسك فعلا. هكذا أعزائنا مستمعي إذاعة شباب نكون قد وصلنا إليكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ميادين الشعر. حاولنا قدر المستطاع أن نقترب من تجربة كتبت نصوصها الشعرية يعني، وأثبتت حضورها، رسمت اسمها، نقشت في خارطة الشعر بالكلمة الصادقة، بالإحساس الذي يصل بهدوء إلى القلب. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الشاعرة فوزية بنت حمد الجهورية، شذل سويق بين قوسين لقبها التي كانت بدأت به مشوارها الشعري في البداية، اللي شكل هذا اللقب ستار ترصد من خلاله ردود الأفعال لتنطلق بعد ذلك وتجهر باسمها، وهي في النهاية هي جهورية. يعني في الختام ما لا أملك إلا أن أتوجه لك بالشكر والتقدير فوزية على تشريفك لنا بالحضور، وعلى هذا على هذا القلق وعلى هذا العزف والنزف الشعري.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر والامتنان شاعرنا والأستاذ عبد الحليم البداعي، وكذلك أشكر إذاعة الشباب وجميع طاقم برنامج ميادين الشعر ومتابعيه، وكل التحايا لكم جميعا.
0: شكرا لك.
1: وللمخرج كذلك ما ننساه، ما شاء الله عليه،
0: اليوم أبدع اليوم حلق بالحلقة. يعني اليوم كان روح الإخراج روح فن آخر، عمار البلوشي. أيضا لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم أعزائنا مستمعي إذاعة الشباب لحسن إصغائكم. تقبلوا تحيات أخوكم محدثكم عبد الحليم بالداعي، كنت متشرف وسعيد بأن أصحابكم خلال هاتين الساعتين إعدادا وتقديما. تقبلوا تحياتي وتحيات أخي المبدع المخرج عمار بلوشي، وتحيات الأستاذة عفراء اليحيائية المشرفة العامة على البرنامج. نلتقي بكم بإذن الله في الاثنين القادم مع ضيف جديد وتجربة شعرية جديدة. حتى ذلك الحين كونوا على السمع ونراكم على خير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكراً. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
2: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
1: إبداع.
3: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
1: ابتكار.
4: فأنا سويت الفكرة أن حط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
1: تداهم.
5: بالنسبة للعملات الورقية، يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
1: واستمرار.
6: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعدي فكرة وقررت أعرضها للبيع.
1: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير، وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير. إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.
7: حلقة جديدة متجددة من التاجر الصغير مستمعينا. ولطالما قلنا أن إحنا نؤمن أن الأحلام ما لها عمر، الفكرة الحلوة ممكنها تبدأ من لعبة، من مطبخ البيت، أو حتى من قطعة شوكولاتة. نحتفي بالأطفال اللي تعلموا كيف يحولون شغفهم إلى مشاريع، يتعلمون معنى المسؤولية ويتعلمون معنى الاجتهاد وحب العمل من عمر صغير. اليوم لقائنا مع تاجرة صغيرة مشروعها لذيذ، فكرتها ألطف، تحمل روح الطموح والبراءة مع بعض. نرحب بالتاجرة ابتهال محمد كمياني، عمرها 10 سنوات في الصف الخامس، صاحبة مشروع شوكوبيلا. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم ابتهال.
8: عليكم السلام،
7: كيف حالك؟
8: خير.
7: مستمعين، ابتهال اختارت عالم الشوكولاتة بنكهاته بأشكاله بلمساته الخاصة، وإحنا جدا سعيدين اليوم أن إحنا نلتقي مع ابتهال وشفنا طريقة أيضا صنعها لقطع الشوكولاتة. ابتهال، خليني أبدأ معك من أول سؤال، ليش اخترتي اسم شوكوبيلا؟
8: عشان كلمة شوكو تشتق إلى كلمة شوكولاتة، وكلمة بلل هي كلمة اسم الدلع.
7: اسمك أنت الدلع؟ يا عمري الله يحفظك. متى حبيتي الشوكولاتة؟ إحنا نعرف الأطفال يحبون الشوكولاتة، بس أنت كيف فكرتي أنك تحولي من الشوكولاتة مشروع؟
8: أنا كنت أحب، أنا من زمان يعني أحب الشوكولاتة وأحب أصنع بها أشياء، فقررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت في بالي فكرة وقررت أعرضها للبيع عشان أهلي عجبوها.
7: زين، إيش أكثر نوع شوكولاتة تحبين تسوينه وليش؟
8: شوكولاتة بالحليب.
7: بالحليب، ليش؟
8: لأنه لذيذ بالنسبة لي ويناسب حال المشروع حتى.
7: حلو. زين، فكرتي تضيفي إضافات على الشوكولاتة؟ مثلا فواكه، مكسرات، حاجات؟
8: أيوة فكرت، قالي مرة سويت المكسرات فيه فوقه، وقالي مسوية فوقه الستاشيو وقال في فوق الزعت،
7: يعني أنواع مختلفة.
8: أيوة.
7: طيب إيش أكثر شيء الناس تحب تطلبه منك؟ أي نوع؟
8: رشات الشوكولاتة.
7: زي كيف تختارين هذه الأشكال والنكهات أنتي؟
8: عشان أنا أتابع في اليوتيوب وأسمع من أمي تقول لي كذا، فعقب فقيتني دائرة وأنا ذكرت أن أنا أحب ألعب الكرة، كرات شوكولاتة وبغيت أسويها.
7: حلو، يعني حولتي من الأشياء اللي تحبينها إلى مشروع. طبعا ما شاء الله عليك تبيعين هذا الشوكولاتة. إيش تسوي بالمبلغ اللي تحصلي؟ هل عندك يعني حصالة خاصة، مكان خاص تحتفظي بالعائد مال المبلغ؟ وإيش تسوي بالفلوس اللي تحصليها من البيع؟
8: أتصدق للفقراء وأشتري اللي أريده.
1: التاجر الصغير، التاجر الصغير.
7: طيب ابتهال،

0: أكثر شخص يشجعك في الأسرة؟
1: الأم والأب.
0: أمك وأبوك، ومن اللي يروج لك في وسائل التواصل وغيره علشان الناس تعرف إن فيه مشروع اسمه تشوكوبيلا؟
1: إخواني.
0: الله يحفظهم لك. ولما يوني يقولوا لك يلا في طلبية في شيء جاهز، إيش تحسي؟
1: أحس بالفرح وأروح أجهزه.
0: تتأخري لين ما تجهزي؟
1: لا.
0: ما شاء الله شفناك وأنت تسوي، عادة حد يساعدك في البيت ولا بروحك تحبي؟
1: في البداية ساعدتني أمي، عادة يوم تعودت حتى وحدة أسوي.
0: تعرفي المقادير وكل حاجة. طيب خبرينا ابتهال، لو كبر مشروع تشوكوبيلا في المستقبل إيش تحبين تضيفين له؟
1: أحب أضيف لها أكلات سويت ثانية مثل الكيك أو الكوكيز.
0: في الأعياد وقرب العيد وكذا يعني الناس أكثر طلبية على السويتات ولا في أيام الأسبوع عادي وفي أي يوم؟
1: في أيام الأسبوع، في رمضان.
0: في رمضان. الله يسعدك إن شاء الله. إيش تحبي تقولين للأطفال اللي في عمرك وحابين يسوون مشروع مترددين؟
1: أخبرهم أنه أنا فتحت المشروع، كسبت من المال، وأخبرهم أنه لما تفتح المشروع تحسوا بفخر وفرح.
0: جميل، الله يبارك فيك إن شاء الله. ابتهال، إحنا جدا سعيدين أنك أنت اليوم معنا في برنامج التاجر الصغير الموسم الثاني بهذه النكهات اللذاذة الحلوة اللي ذقناها تشوكوبيلا. الله يسعدك ويبارك فيك وربي يحفظك. مشروعك يثبت أن الطموح ممكن يكون بطعم الشوكولاتة، وأن الإبداع يبدأ بخطوة صغيرة لكنها صادقة وكلها شغف. التاجر الصغير مستمعينا، نفخر بمثل هذه النماذج. أطفال تعلموا كيف يحلمون وكيف يحولون الفكرة إلى عمل والحب إلى إنجاز. نتمنى لك التوفيق ابتهال. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
0: الله يحفظك. ننتظر بشوق إن شاء الله مستمعينا نشوف تشوكوبيلا يكبر خطوة بخطوة مع ابتهال. شكرا للأسرة الداعمة، شكرا أيضا لمدرسة رواد المستقبل اللي أتاحت لنا هذا اللقاء وهذه اللحظات الحلوة. شكرا لكل من دعمك وآمن فيك. لنا لقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامج التاجر الصغير. إلى ذلك الحين نقولكم إلى اللقاء.
2: التاجر الصغير، التاجر الصغير، لأن النجاح يبدأ مبكرا. برنامج التاجر الصغير يجوب عالم الأعمال والابتكار مع المبدعين الصغار. تعليم.
3: كتبت قصة القرار الصائب، وهي عن ولد حب يدخر من خلال الرسم.
2: إبداع.
4: فكرت وفكرت وقررت أني أصنع لهم مصباح وصنعت هذا لجدتي.
2: ابتكار.
5: فأنا سويت الفكرة أن نحط الكثير من الحساسات نقدر نركبها ونسوي مشروع نقدر نستخدمها في أنه يسوي لنا مياه من الطاقة الشمسية.
2: تداوم.
6: بالنسبة للعملات الورقية يعني كنت صراحة أود أني أحصل على نصف ريال إصدار مجلس النقد العماني.
2: واستمرار.
7: قررت أصنع كرات الشوكولاتة وأصنعها لأهلي، بعدين جيت بعد فكرة وقررت أعرضها للبيع.
2: رحلة التميز تبدأ بخطوة صغيرة، وصناعة القادة تبدأ من هنا. اليوم تاجر صغير وغدا رائد أعمال. التاجر الصغير، إعداد وتقديم مشاعل بنت سعيد القاسمية، إخراج محمد بن راشد الشمالي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى. في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري. في المرمى.

0: محاولة خطيرة.
1: تجوال أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
3: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

شعار وطن. الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

لكن صنع الفرق فيني.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

برغم الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل

وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: والأرض ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.